بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط، لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.

0: من كمال نصحه وصدق نظره.
1: نعم. قال تدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار، أي ولاية أي مسؤولية، لا يصلح أن يتولى عليها إلا أن يكون كفوا أمينا عليما حفيظا. فإذا اجتمع الحفظ حفيظ لا يخون الأمانة، عنده طمع، عنده علم بالولاية أو الولاية، ويكون قويا لا يكون ضعيفا، قد يكون حفيظا وعليما لكن يكون ضعيف. كيف يكون ضعيف؟ يجوا أصحاب الرشاوي ويدفعونه، إما وإما. لابد تكون عنده شخصية قوية. إذن لابد يكون عليم أمين حفيظ قوي. أنا قد يكون فيه كل الصفات لكنه يكون ضعيف، ضعيف الشخصية، يحكم فيه الناس، ليس له شجاعة، يستجيب لقهر بعض الناس. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، يوسف لم يطلب الولاية، وإنما عندما سمع به الملك بأنه فسر الرؤية وأعطاهم التدبير، ثم أرسل الملك قال ائتوني به، قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. فعلم منه الملك براءة. ثم جاء عند الملك ولما كلمه وعلم لا محالة أن الملك سيوليه، لأنه سمع وسمع وسمع، سمع ثلاث بشريات عن يوسف، والمملكة في أزمة، وهو أعطاهم تدبير لخمستعشر سنة، مخطط اقتصادي يصلح لخمستعشر سنة، سبع سنين وسبع سنين وعام. فلما رأى منه أنه سيوليه خاف أن يوليه شيئا لا يستطيعه أو لا أو يفتنه عن النبوة ولا عن العبادة وعن الدعوة للتوحيد وغير ذلك، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أتصرف. فاختار أمرا فيه مصلحة الناس وليس فيه المحاباة، حتى إخوته لم يحابه، لأن قد يقولها شخص وله ماذا؟ له قصد آخر، عنده ديون وعنده إعوزاز وليس عنده مسكن وعندها يعني مخطط انتقام، تصفية حسابات. قد يكون عنده شخص يقول لك أنا نطلع للمنصب من أجل أن أزج بفلان وفلان للسجل لأنهم فعلوا بي وفعلوا بي وفعلوا بي، أو لأني عندي ديون تعد بالملايير ولا يقضيها إلا أن أكون أنا رئيسا أو كذا، وأستغل الفرصة وأنتهز الولاية. يقول الإمام ابن القيم مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. وصورتها واحدة.

كلمة واحدة، ولكن من الذي يقولها؟ الذي يقولها إما يحسنها وإما يهجنها. اجعلني على خزائن الأرض، لما كانت من يوسف سوف يحسنها، وقد تكون من إنسان آخر فيهجنها. يوسف زكاه الله وقال إنه من عبادنا المخلصين، وأنت من الذي زكاك؟ لأن بعض الناس يقول اجعلني على خزائن الأرض، ويريد أن يستكثر، أن يعمر حسابه ورصيده.

0: مثلا قد يتولى إنسان الإمامة ويريد نشر السنة ونشر التوحيد، وقد يتولاها مبتدع وصاحب الهوى ويريد نشر البدعة والشر والعياذ بالله. الوقت الرسمي انتهى ولا مازال؟ ها؟ مازال؟ كم بقينا؟ 20 دقيقة؟ وزيدونا 20. ها؟ تصدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفصل 12: لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، وصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شأن.
0: قبل ما نأخذ صفة صفة، نأخذ صفة صفة، لما قص الله علينا هذه القصة العجيبة وما أمتعها وما أشوق النفوس إلى معرفتها والاستمتاع بها، قد ذكرت لكم أن كثير من العلماء من ألف في فوائد سورة يوسف، ومنهم الإمام ابن القيم قال: لقد احتوت على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد بركة من الوقت فأفرد فيها مصنفا، لكن بحثوا فلم يجدوا، فقالوا: إما أن الإمام ابن القيم رحمه الله وفقه الله وألف ذاك الكتاب الفوائد، ولو أخرج لكان أحسن ما ألف في الدنيا، وإما أنه أو هذا وضاع الكتاب، ضاع الكتاب، لأن كثير من كتب ابن القيم رميت في الدجلة والفرات يوم جاء التتار والمغول وغير ذلك، وإما أنه لم يوفق لذلك ليستأثر الله بالكمال، يكون الكمال لله عز وجل. فالله تعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى الله عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات، كل صفة منها فيها برهان على أنه من عند الله، كل صفة مما وصف الله به القرآن، قال ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تصديق الذي بين يديه فسرها الشيخ سنأتي إليها، تفصيل كل شيء فسرها الشيخ سنأتي إليها، رحمة لقوم يؤمنون فسرها الشيخ سنأتي إليها. نبدأ الآن في ذكر الصفات التي جاءت في القرآن على أنه من عند الله وأنه هيمن على الكتب السابقة، أنه صدق الكتب السابقة وصدقه الرسل، ما من رسول إلا وبشر بهذا الكتاب. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الرسل وإذ أخذ الله وإذا أخذنا من في سورة العمران إيش يقول الله سبحانه وتعالى تتبيننه للناس ولا تكتمونه أو لا تعالوا سورة آل عمران سورة آل عمران قبل الحزب قبل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ من الرسل الميثاق أنه إذا جاءهم رسول ليؤمنن به ولتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأول ما وصف الله به القرآن أنه تصديق الذي بين يديه من الكتب، كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. المرسلون جاءوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد. قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد توحيد. معنى كل الرسل عندهم دين التوحيد، مثل ما تقرأ انت كتاب التوحيد وقول الله تعالى وكذا وكذا، وتقرأ في كتاب التوحيد باب الطيارة، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في الكهانة، باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، باب لا يقول الرجل ما شاء الله وشئت. كل هذه التعليمات العقدية المتعلقة بالتوحيد جاء بها موسى وجاء بها عيسى وجاء بها شعيب وجاء بها إبراهيم، وكان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلكم يحرصون على التوحيد ويتدارسون التوحيد ويعرفون مظاهر الشرك ونواقض الإسلام ونواقض الإيمان ونواقص الإسلام ونواقض نواقص الإيمان. كلهم كانوا في نفس المستوى مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل أمته ومثل الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله الذي هو الريح الطيبة التي تأخذ كل مؤمن ولا يبقى فوق الأرض إلا الهلكة. فإذا الأنبياء أبناء علات. مش معنى أبناء علات؟ أبناء الضرائر. لما يكون الرجل عنده أكثر من زوجة يسمى الزوجة الثانية تسمى الضرة العلة، لأنها تتضرر منها ضرتها. ولكن أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة، ودينهم واحد، دينهم التوحيد. الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الشرك الجلي، هذا كله كان عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو علموه لقومهم، هو الذي كان يقول الله تعالى وما فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فمصدق لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه، مشتمل على ما جاء في الكتب السابقة. وإذن يظل على أن القرآن مصدق للكتب والمرسلين في نفس الوقت. جاء القرآن هذا كما قال الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، متفق مع الرسل في العقائد. ولا ينبغي أن تظن أن كان عندهم يعني نظام آخر في التوحيد. التوحيد الذي عندكم هو الذي نقله الله لنا. الثانية، هذا اللي قلنا الأولى، الثانية قرأنا الثانية.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يهتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
0: نعم، القرآن الكريم أكرمنا الله به ووصفه سبحانه وتعالى بأنه تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. أحد الأشخاص لقي أحد العلماء فأراد أن يعجزه، قال: هل في القرآن ذكر التوابل، بهارات التي تطبخ بها الأطعمة والقدور؟ فقال: نعم. قال: أين؟ قال: إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال: ما ينفع الناس؟ دخل فيها الملح، صح ولا لا؟ تجري في البحر بما ينفع الناس، ينفع الناس البحر، الحوت، البهارات، بعض الأشياء التي تستخرج من البحر. فذكر القرآن تبيان لكل شيء. ينبغي أن تكون أنت متضلع في الفهم، وإلا إذا لم تجد شيئا فالعيب فيك وليس في القرآن الكريم، وإلا القرآن فيه كل شيء، فيه تفصيلا لكل شيء. قال الشيخ: يدخل ما يحتاجه الخلق في أخلاقهم وعقائدهم وأمورهم الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، بقدر ما تعطي بالقرآن الكريم من الوقت ومن العناية ومن الحب ومن الإيمان بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. سوف يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله كما أخبرني بعض الإخوة المنظمين جلسات حول معرفة التلاوة ومعرفة طرق الحفظ وطرق التثبيت وغير ذلك. لكن أذكر من باب النافلة وغير ذلك أن السلف رضي الله عنهم لماذا نالوا كل ما نالوه مع أنهم كانوا أهل حديث، كانوا يجمعون الحديث وغير ذلك، لكن في القرآن كانوا هم السباقين الأولين، كانوا يسافرون، لكن عندهم شيء أنه لا يفوتهم سبع القرآن يقرؤونه في اليوم، سبع القرآن واحد من سبعة يقرؤونه في اليوم، لا يعرف عنهم يعني تخلف عن هذا، لأن من هنا الانطلاق من تلاوة القرآن تأتي البركات، يأتي اليوم مبارك، فكانوا يتقربون كما كان يقول الشيخ الإسلام لابن القيم هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قوتي، أنا لا أجد يعني أنا بهذه الذكر وهذا القرآن وهذا العبودية أتقرب إلى الله لكي يعطيني قوة في البحث في المسائل. بعض الناس يقول الوقت ضيق ما فيه بركة، ما فيه بركة، أنت ما فيك بركة، لأنك لو كنت تقرأ القرآن كل يوم سبع القرآن، إما تقرأه في قيام الليل وإما تقرأه في الفجر وإما وتعطي القرآن كلك لكي يعطيك بعض ما تحتاجه. فالله بين ما يحتاجه الناس من أمورهم الظاهرة والباطنة الدنيا والآخرة، هذا إجمالا. أما تفصيلا فقد فصل الله أولا العقائد، القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ذكر العقائد، ذكر النبوات، ذكر الجزاء. العقائد، النبوات، الجزاء، الرسل والرسالات، وذكر جملة من الأنبياء 25 نبي ورسول، ذكر قصصهم، بعض الأنبياء ذكرهم في 75 موضعا من القرآن الكريم مثل موسى عليه الصلاة والسلام قصته ذكرت 75 مرة في القرآن الكريم، إبراهيم ذكر اسمه 80 مرة في القرآن الكريم، ذكر منذ قال الله تعالى مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه في سورة البقرة إلى أن قال في الثانية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ذكره 12 مرة مع أنها ربع فقط، ربع من القرآن، ربع حزب، ذكره 12 مرة، وذكر قصصه في ثنايا السور القرآن الكريم، وفي ثنايا السور يذكر إبراهيم ورسالته ويذكر العقائد، يذكر النبوات. هذه الأصول، النبوات، العقائد، المعاد، المعاد وهو يوم القيامة، اتفقت الشرائع والرسالات على ذكر هذه الثلاث، كما كتب الإمام الشوكاني رسالة جدير بالاطلاع عليها اسمها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات، إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات، كلهم اتفقوا على ذكر العقائد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الآيات الكونية، السماوات والأرض، هذه كلها اسمها العقائد، ما يجب علينا، ما يحرم علينا من المعتقد لا تقولوا قولوا لا تقولوا قولوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا قالوا حطة قولوا حطة ولا تقولوا حنطة يد الله مغلولة قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن هذه كلها عقائد عقائد باطلة فندها الإسلام وعقائد مرجوة وصحيحة أمر بها الإسلام ومن ذلك ما قاله الرسل عبدوا الله ما لكم من إله غيره عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الأصول العظيمة التي جاء بها القرآن مفصلا التوحيد براهين التوحيد الرسائل الرسالات براهينها لا نفرق بين أحد من رسله فصل الرسالات أقوال الرسل دعوتهم أخلاقهم صبرهم نصر الله لهم ما من نبي إلا وذكر الله تفصيلا قصته وأن الله نصره إنه من عبادنا المخلصين ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا إنا لننصر رسلنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فذكر تفاصيل عن الرسل كيف قالوا لقومهم كيف رد عليهم قومهم هل أساءوا الأخلاق معهم ما هي أخلاق الرسل هل اختلف رسول مع رسول في خلق ما ثم ذكر الله المعاد والمعاد ثلث القرآن المعاد وهو يوم القيامة ثلث القرآن واحد على ثلاثة نار الجنة حتى ذكر الله دخانها ذكر أنهارها ذكر يعني غمتها حرها أبوابها لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إنها عليهم مؤصدة ذكر النار وماذا يقول أهل النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا يوما من العذاب ليقضي علينا ربك ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين كما في رواية حفص ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد اخسأوا فيها ولا تكلمون كل هذه الأقوال عن المعاد يوم تولون مدبرين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فالقرآن ذكر هذا الشيء وذكرته السنة كما يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العجب العجب العجب العجب ما ذكره ذكرته السنة في تفصيل المعاد وفصل فيه حقائق الإيمان والتخلق بأخلاق الرسل وأخلاق الإيمان الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة كما قال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 18 تعليمة 18 تعليمة لا تجعل مع الله إلها آخر إلى قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد فتلقى فتقعد مذموما مخذولا. قد أفلح المؤمنون وذكر منهم ثمان صفات، وعباد الرحمن وذكر منهم ثمان صفات، إلا المصلين وذكر منهم سبع صفات. فذكر أخلاق الإيمان، أخلاق المؤمنين، قواعد عامة في الأخلاق، وبين الطريق والأسباب التي يحصل بها حسن الخلق، والتي يدفع بها سيء الخلق وسيء الأعمال وسيء الأخلاق وسيء السلوك، وحسن الأعمال وحسن الأخلاق وحسن السلوك، كل ذلك جاء مبين في القرآن الكريم. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كما فصل الشرائع الظاهرة والباطنة، الحج والعمرة والزكاة، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فصل الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكرى، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. كل ذلك تفصيل لكل شيء. ثالثا،
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، وبصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد. ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب. وصلى الله على محمد وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. رحم الله الشيخ. ختمت الآيات بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا الأولى، وتفصيلا لكل شيء هذا الثانية، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه اشتملت على الصفة الثالثة، أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه. يعني القرآن لابد أن تجري وراءه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، تقعد في بيتك وما تحضر الحلقة ولا تحرك نفسك وتقول ستتعلم، فستتعلم إذا شاب الغراب كما يقولون: من أراد العلا سهر الليالي وإن لم يسهر فسيراه إن شاب الغراب. هل رأيتم الغراب يشيب يصير أبيض؟ مستحيل. كذلك إنسان الذي لا يتعلم ولا يعني يصبر على نفرات المعلم وطول المجالس لم يتعلم، وسوف يجد نفسه إذا كابد الصعاب وجلس وثابر ودافع النوم وغير ذلك، فيما بعد سيجد نفسه أسعد ما يكون. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي للعقائد الرشيدة، يهديك للعبادة، يهديك للأخلاق، يهديك للعلوم، يهديك لرجاء يوم القيامة. هذا الناس لكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. كيف كان الصحابة من قبل؟ لم يكن لهم ذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والصحابة قال عنهم قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقالها كسرى لربعي بن عامر: هل كنتم أنتم العرب تأتون عندنا تستخبون، نرمي عليكم ببعض الفتات فترجعون، ما الذي غيركم؟ فقال: كنا كذلك، كنا أشد من ذلك. فأتانا الله بهذا الرسول، فجئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله عز وجل مكن للصحابة وجعلهم أئمة، كما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. عمار بن ياسر رضي الله عنه لما فتح عمر بن الخطاب فارس قال له: اذهب أنت ولي فارس. عمار مع أنه ماذا؟ عبد محرر، مولى عبد، يكون عبد في الجاهلية يحرره أبو بكر الصديق ويشتريه ويحرره، وأبوه يقتل وأمه تقتل سمية وياسر، وهو يصير عمار. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار مولئ قلبه إيمانا حتى مشاشه، يعني لما قال لما ذكر الآلهة بخير قال: لقد مولئ قلب عمار إيمانا حتى مشاشه. وقال: تقتلك تقتله الفئة الباغية. عمر بن الخطاب ولاه فارس، تدري ما فارس؟ الفرس، كلها الفرس، يجلس عليها عمار، عمار رضي الله عنه يجلس على كرسي على عرش على إيوان كسرى، على خيوانه، عرش كبير، ولا يستطيع إدارة الولاية، كبيرة جدا. فيرجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له: يا أمير المؤمنين، اعفني من الولاية، لا أستطيعها. قال: قد علمت ما أنك لا تستطيعها، ولكن أردت أن أحقق فيك قول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا حال الإسلام. الإسلام لما يتمسك به الإسلام يعزك، كما قال عمر بن الخطاب: كنا أذلة، ها فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. من يبتغي العزة في غير الدين يذله الله، حتى ولو يظهر بأنه قد استغنى وجمع المال وحصل على المنصب وحصل على الشهرة، لكن العبرة بالخواتيم، كيف يختم له؟ قال: والفرق بين الهدى والرحمة، القرآن هدى، هدى لأنه اشتمل على الوسائل التي تدل العبد وترشده إلى أنبل المقاصد. القرآن مصباح نور، أنزلنا إليكم نورا مبينا. أنت في أرض فيها الظلمة، ينبغي يكون عندك مصباح ترى الشعرة والنملة والذرة أمامك. هذا المصباح هو القرآن الكريم، استمسك به، اعتصموا بحبل الله جميعا. ما هي الرحمة؟ الخيرات، الثواب، الثمار، النتائج، الفلاح، الصلاح. ماذا يقول المؤذن؟ حي على الفلاح، حي على الصلاة، هذه وسيلة. حي على الفلاح، هذه نتيجة، هذه غاية. فإذا القرآن هدى، ولكن الهدى ماذا نفعل بها؟ ننال رحمة الله، وهدى ورحمة. إذن الهدى وسيلة والرحمة غاية، هو الهدف. نريد أن يرحمنا ربنا، يرحمنا في الدنيا ويرحمنا يوم القيامة، كما في النداء الآذان، حي على الصلاة، هذه وسيلة، الصلاة وسيلة، حي على الفلاح، هذه غاية، هذه نتيجة. فالعبد يتوسل إلى الله عز وجل بالأسباب من أجل أن يسكنه ربه دار رحمته، أن ينزل عليه الرحمة في الدنيا، على عائلته، على أولاده، على مجتمعه، على حيه. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنت رحمة الجنة، يقولها: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. والقرآن بين هذا وهذا، هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا؟ لأن المؤمنين انتفعوا بالقرآن، والقرآن هدى للعالمين لأنه أعطي لهم ولم ينتفعوا به. فالقرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون لأنهم طبقوه وانتفعوا به، وهدى للعالمين عرض عليهم لكن خلق كبير من خلق الله عز وجل أعرضوا وعارضوا وجادلوا هذا القرآن الكريم فلم ينتفعوا به، مع أنهم كانوا يعلمون أن هذا القرآن حق. عندما نقوم بمجالس التلاوات سأذكر لكم أشياء متحفة في هذا الأمر إن شاء الله تعالى، أن انتهت 20 دقيقة وما أدري تجدوني 10، صدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين، زيدونا 10 دقائق وخلاص، ما زيدوش إن شاء الله. وليلة الجمعة اليوم ليلة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف نتذاكر هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن القرآن هدى للعالمين لكن ما انتفعوا به كثير من الناس، وهدى ورحمة للمؤمنين لأنهم عملوا به، فهو هدى لهم، ولكن من انتفعوا بذلك الإمام السعدي دعا لنا ولكم، دعا لي لنفسه ودعا لجميع من يقرأ هذا الكتاب، فنرجو أن تكون دعوته مستجابة. قال: اللهم تفضل علينا بالإيمان، بمعنى بما نحن، بما فيه نحن، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة. يعني أخذ الزبدة ما في هذه السورة، إنك أنت القريب المجيب. القريب المجيب هذا من أسماء الله الحسنى، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه، آمين، ولوالدينا وللمسلمين وجميع المسلمين، آمين. وافق ذلك الفراغ منه في صفر سنة 75 و300 و1000 هجرية. يعني نحن الآن في ربيع الأول، مضى على صفر سنة. والشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا في صفر الذي في سنة 76 توفي رحمه الله تعالى، رحمه الله ألحقنا به صالحين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا أيها الإخوة الكرام نعلن عن نهاية الدروس العلمية التي حضرها الطلاب والدعاة والأئمة من مدن أندونيسيا وما جاورها من البلدان، فنسأل الله أن ينفع بها من حضرها ومن سمعها ومن نقلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدروس دروس السنة أو كتاب السنة ولا أصول السنة التي درسها الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله، أو دروس فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام السعدي. وبذلك نكون قد جمعنا بين القرآن والسنة، نكون قد جمعنا بين القرآن والسنة، وهذا من توفيق الله عز وجل لإدارة دورة المزني، جمعية الأثر حفظهم الله تبارك وتعالى وبارك فيهم وجزاهم الله خيرا على جهودهم الجبارة في إنجاح هذه الدورة وسعة صدورهم في استقبال إخوانهم وإطعامهم وإيوائهم وتهيئة الظروف اللائقة لإقامة هذه الدروس من الهندسة والتسجيل والنشر والبث. فأسأل الله أن يجزي لهم المثوبة، والشكر موصول لولاة الأمور الذين ساعدوا وسهلوا في إقامة هذه الدورة، فنسأل الله أن يصلح هذه البلاد وأن يأخذ بيدها إلى الأسمى والأرقى والنجاح، وأن يسلمها من كل سوء، من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أسأل الله لكم أيها الطلاب أن ينفعكم بما سمعتم وما سجلتم وما قرأتم وما حضرتم، وأن يجعل هذه المجالس مجالس السكينة ومجالس الرحمة، مجالس الملائكة، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يزيدنا وإياكم ثباتا وتوفيقا وجنوحا إلى الأرقى. لا يفوتنا أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا برنامج للدروس العامة مع المجتمع، مع جميع عموم المسلمين، وحري بنا أن نحضر مثل هذه الدروس ونختم بخير إن شاء الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الجمعة، يستحب في ليلتها وفي نهارها يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يصلي رب العالمين عليك ويذكرك في الملأ الأعلى عند الملائكة. كم هم الملائكة؟ لا يعلمهم إلا الله، منهم حملة العرش ومنهم المقربون كما قال الله تعالى وللملائكة المقربون. هناك ملائكة مقربون إلى الله، منهم جبريل ومنهم إسرافيل ومنهم ميكائيل ومنهم ملك الموت ومنهم حملة العرش، وأعدادهم لا يعلمها إلا الله. يكفي الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال إن بيت العزة يحجه أو يزوره كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون. هؤلاء كلهم الذين في الأرض والذين في السماء، إن الله وملائكته، إن الله وملائكته، لا يبقى ملك إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا تستجيب لله، لأن الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا تقتدي بأفضل الخلق أطهر الخلق وهم الملائكة، وأعدادهم لا يعلمهم إلا الله. حتى من كان عندك من الملكان من الملكين صاحب الحسنات وصاحب السيئات يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتدرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المنافع والثمار ما لا يعلمه إلا الله، كتب فيها الإمام ابن القيم مجلدا ضخما جدير بأن تقرأوا هذا الكتاب. وفيها من الأحاديث حديث أبي الذي قال للنبي سأجعل لك صلاتي نصف صلاتي ربع صلاتي أو ثلث صلاتي، قال ذلك خير وإن زدت فخير، ذلك حسن وإن زدت فخير، قال سأجعل لك نصف صلاتي، قال ذلك حسن فإن زدت فذلك خير، قال سأجعل لك صلاتي كلها سوف لا أدعو لنفسي، سوف أصلي عليك فقط، حتى عندي ماذا؟ حاجات، عندي عوزات، عندي فقر، لا أدعو لنفسي وإنما همي أني أصلي عليك. قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بالله عليكم، هل يحتاج الإنسان وراء هذين الجائزتين جائزة؟ كفاية الهم، ما من هم إلا يكفيك الله إياه، فقر، سكن، زوجة، أولاد، زوج، ديون، مرض، ظلم، جار سوء، يهمك أن تذهب للحج هذا يدخل فيه، يهمك أن تذهب للعمرة يدخل فيه، يهمك أن تحفظ القرآن هذا يدخل فيه، يهمك أن تقبل في الجامعة الإسلامية هذا يدخل فيه، ماذا تفعل؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي جاء الصحابة رضي الله عنهم وجوثوا على الركب وقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ مع أنهم رضي الله عنهم العرب بالأقحاح الذين يعرفون الشعر واللغة والبلاغة والعربية والبيان، ما قالوا نحن نعرف العربية لا نحتاج نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءوا ب اسمها الصلاة اللي يديروها في صلاة الصبح في الأذانة اسمها صلوات الرحمة ولا اسمها ها الترحيم، صلوات الترحيم المبتدعة، وإنما قالوا يا رسول الله علمنا الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولم يقل لهم أنتم العرب وتعرفوا اللغة العربية، لماذا تأتون عندي ولماذا تشغلوني وغير ذلك أبدا، ذلك بأن الله عز وجل علمنا كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نذهب إلى صلاة مبتدعة من أصحاب الأهواء أصحاب الطرق الصوفية ونقول أن هذه هي الصلاة ونترك السنة ونأتي البدعة، هذا من الخذلان، من خذلان الإنسان لنفسه ومن خذلان العبد الرب لعبده الذي ترك الذي هو أدنى وذهب إلى ترك الذي هو خير وذهب الذي هو أدنى، بل هذه الصلوات لا تسمى أدنى، لا تسمى أدنى، ليس هناك أدنى وأعلى فيه في أفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، كتب فيها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي ذكر فيها 8 صيغ كلها واردة في السنة، منها الصلاة التي أريد أن يتعلمها الشباب والطلاب اللهم صل على محمد وعلى آل أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اطلعوا عليها اطلعوا عليها واحفظوها احفظوها ولا تقولوا أن هذا كثير، احفظوها ونوعوا بين هذه الصلوات وعلموها للآباء وللشيوخ وقولوا لهم أن هذه أفضل، الإنسان أحيانا لما يؤتى له بدواء، دواء مثلا أنشأته مخابر متخلفة ودواء صنعته مصانع يعني الدواء السامية المعترف عليها دوليا، يقول لك أعطيني هذا الفعال لا تعطيني هذا الضعيف الرخيص، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خذ السامي، الدعاء خذ أدعية القرآن أدعية السنة، دعك مما يقوله الناس مما يصنفه أهل البدع، أترك يعني لابد من نصرة السنة، لابد من نشر السنة، علموها للآباء للأبناء، اجعلوها في الجوال واجعلوها تتكرر في البيت حتى يتعلمها الصبيان وينشأ عليها وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه أو أبواه، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا

0: على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة معكم من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين.
0: أمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الثامنة ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواء القوية من جمالها وعلو منصبها وقونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المهذور. وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه

0: تغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ذله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاختار السجن على مواقعة المهزور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقابات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين.
1: جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفوائد تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. الصبر، هناك الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وكمل أيضا مراتب العدل. والإحسان للرعية. وكمل مراتب العفو والكرم. هذه ثلاث كمالات: مراتب الصبر، ومراتب العدل، ومراتب العفو والكرم. سنرى واحدة واحدة من هذه الكمالات التي بها ارتقى إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء في الدنيا والآخرة في العالمين. منذ نجح والثناء عليه عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، والناس يثنون على يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في مقدم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله أو ظل عرش الرحمن. فكمل أولا الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الذي يسمى الصبر على أقدار الله المؤلمة. لما يقدر رب العالمين مصيبة على الإنسان يصبر أو لا يصبر يرجع إليه، تصبروا أو لا تصبروا. الذي لا يصبر، الذي يصبر له الرضا، والذي لا الذي يسخط له السخط. يعني إن لم يصبر ماذا سيفعل؟ سيزداد ألما وحسرة ودمارا، وربما يقتل نفسه، وربما يكفر، ربما يسب. فما على الإنسان عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة إلا أن يقول رضيت بالله ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم كل يوم كم مرة؟ 6 مرات 7 8 ست مرات يقولها مع الأذان، أذان الأول والأذان الثاني للفجر، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عندما يقول المؤذن الشهادتين. المسلم بعدما يقول المؤذن الشهادتين يقول الشهادتين ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هو السنة، هذا هو السنة، معنى صارت 6 مرات. ثم يقولها إذا ذكر أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء. ومعنى رضيت بالله ربا يعني مدبرا متصرفا. رضيت بأقدار الله، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، يدبر الأمر، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويحيي ويميت وينفع ويضر. فهو سبحانه وتعالى المدبر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه عبارات السلف، توارثها السلف. من أين أتوا ذلك بذلك؟ من القرآن. كل هذه ما من القرآن، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، له القدرة النافذة والمشيئة، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلها داخلة في معنى الربوبية، أن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر، هو الرب، لا رب سواه. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما قسم الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقول هذه الأذكار مع الأذان أو مع الصباح والمساء أن يستشعر ويفهم ماذا يقول، رضيت بالله ربا، ويقولها عندما تقدر عليه مصيبة. هذا يصبر وله الأجر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في السراء من الشاكرين له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين، والمرء يدور بين هذين الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار في الأقدار المؤلمة، وصبار في الأوامر، وصبار في النواهي، صبار شكور، شكور في السراء والنعماء. هذه العبارة تم تقرأ كتب ابن القيم، تجدها في عند الشيخ الإسلام، تجدها عند الإمام السعدي، تجدها عند الإمام محمد عبد الوهاب، أئمة السلف يعني يديرون هذه العبارات ويذكرون بعضهم بعضا بذلك. فموسى يوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري لما آذاه إخوته ليس له أن يتصرف، أخذوه وهو صبي صغير، طفل صغير، ربطوه، رموه في البئر، وليس له القدرة من أن ينجو منهم، فهو مضطر وصبر. وصبر على بعده عن الوالدين، وصبر عند دخوله السجن، فهنا هو مضطر للصبر، ملزم بالصبر، إن لم يصبر يجزأ، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا الصبر الاضطراري، وصبر الصبر الاختياري يعني كان باستطاعته أن لا يصبر لكن صبر، لكن لو لم يصبر في الصبر الاختياري لا يلومن إلا نفسه. صبر عند مراودته سيدته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لو شاء لوقعها، لكن حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدواعي كانت كثيرة كما ذكرها الإمام ابن القيم، سأسردها عليكم وهي تقارب العشرة، دواعي الوقوع في الزنا لكنه لم يقع. الواحدة من هذه العشر كفيلة أن توقع الرجل الحازم ذي اللب في مهما قوي إيمانه، ولكن الله سلم، الله ويعصم من يشاء. الشيخ قال رحمه الله تعالى: دواعي قوية، فذكر منها الجمال، جمال المرأة وعلو منصبها لأنها امرأة العزيز، وأنها هي التي روضت عن نفسه. أنها غلقت الأبواب وهو في ريعان الشباب وليس عنده من قرابته، يعني هو غريب عن البلدة، والغريب يفعل ما يشاء، ليس هناك من يستحي منه. والشهوة عند الشاب قوية، فما الذي منعه؟ منعه الإيمان، منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور وهو الزنا. هذا هو معنى قوله لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان وهو الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان والصبر ضياء.

0: لأن المرأة لم تراوده مرة،
1: راودته وراودته وراودته، وبعد ذلك لما تكلمت النساء جاءت بهن وأعتدت لهن متكئا وأخرجته إليهن، وهن قطعن أيديهن وتكالبن عليه. لأن كما سنرى إن شاء الله في بعض الفوائد أن ليست امرأة العزيز هي التي روادته فقط، بل روادته حتى النساء، بل تذكر بعض القصص غريبة جدا في مراودة النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن. وقال في عندما أحضرت النساء قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فمنعه من ذلك الإيمان وتوعدته وقالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاختار السجن الذي هو من أسوأ العذاب، لكن أسوأ منه الوقوع في الزنا. السجن يعتبر من أسوأ البلاء، وأشد منه بلاء هو الوقوع في الزنا. ولذلك إذا سولت لك نفسك الفاحشة فقل يعني أيهم أسوأ، السجن أم الزنا؟ الزنا أسوأ، مع أن السجن شر ولا يتمناه المرء. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كل يوم. فيسأل الله العافية من كل السوء. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر، صبر الصبر الاضطراري، والصبر يورث ويعقب لصاحبه العواقب الحسنة. قال عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي المرء جزاء ولا عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية يعطيها الله لك مثل ما يعطيك الصبر. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل مثلا المال، ويعطيهم الأولاد والمراكب والمساكن والمراكع، الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة وغير ذلك وسع عليهم. وهناك من يعطيه الله عز وجل الصبر، فأغناهم هو الذي يعطيه الله الصبر. ولذلك السحرة، سحرة فرعون، عندما هددهم فرعون قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. والذين قابلوا جالوت، الذين كانوا مع طالوت قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كان من الأدعية التي يدعوها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله يقول: الله أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ومن أعظم الصور صورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في 90 موضعا من القرآن، في 90 موضع من القرآن الكريم ذكر الله له كل أحواله، فضله وأنواعه

فهو يعقب العواقب الحسنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا. فمدح الله الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين ويحب الصابرين. ومن لا صبر له لا يقاوم لا الأوامر ولا النواهي ولا الأقدار المؤلمة. لا يقاوم الأوامر، من لا صبر له لا يستطيع أن يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء. ولذلك يسأل المرء ربه على أن يعطيه الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي لا يصبر يصلي مرة قيام الليل ثم ينقطع، يصلي مرة الضحى ثم ينقطع، يصلي مرة الرواتب ثم ينقطع، يقرأ مرة المصحف ثم ينقطع، يذكر مرة وينقطع. فالصبر على طاعة الله عز وجل يجعلك تداوم على العبادة. ومن لا صبر له لا يستطيع ترك المعاصي. ومن لا صبر له يسخط على الله سبحانه وتعالى عندما يقدر عليه الأقدار المؤلمة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة. وهذه السورة ذكر فيها في خاتمتها يوسف فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه ضياء، لأن دي ما عندش الصبر تنظلم أمامه الطريق. وقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال الله جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من صابرين. إسماعيل يقول هل أبيه، ستجدني إن شاء الله يعني بإذن الله، لأن الله هو الذي يصبرك. لا بد أنت أن تبذل شيئا من الجهد فيصبرك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. حكيم بن حزام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم فأعطاه، ثم سأله ثم فأعطاه، ثم جاء وسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم هذه المسألة لا تحل، مد الأيدي لا تحل إلا لكذا ولكذا ولكذا. وبين له أن من يتصبر يصبره الله. يعني الصبر لا يأتيك هكذا أنت جالس وتصبر، لابد أن تبذل. مثلا الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق لطلب العلم أو للذكر أو لتلاوة القرآن وشيء من هذا، لو تطاوع نفسك بمجرد أن يظهر شيء لك، يعني ينتابك شيء من النعاس، تقوم وتذهب للبيت وتقول في المساء أذكر ولا في المساء أدرس. هذه الحلقات إن لم تقاوم نفسك وتقول لها لن تكتحلي بالنوم، لأن هذه دورة ونحن أكرمنا بها ولعلها من أعظم نعم الله عز وجل، لن أتركها لشيء كائنا من كان وغير ذلك، فتصبر.
أما إذا تطاوع النفس كل يوم تنام بعد الفجر، كل يوم النفس تركن إلى النوم، تركن إلى الدعاء، إلى الكسل. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل

والأنبياء صبروا. نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1000 سنة 52 عاما، هو صبر على قومه مع أن قومه كانوا كما قال الله تعالى أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

والصبر يكون عند الصدمة الأولى ويتلقاه المسلم، يتلقى المسلم الأمور الاضطرارية بصدر الرحم، رضيت بالله ربا. هذه ذكرى لما تقول هذه ينزل عليك جبل من الثلج، فتقول أن هذه مقادير الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر. يعني لما تجيك مصيبة من شخص ولا من سماء ولا من الأرض ولا من أي جهة، عرف أن ربي قدرها عليك، فماذا تفعل؟ تقول رضيت بالله ربا. أي صبر كصبر أيوب، وأي صبر كصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أجمل أولاده وابنه أوتي شطر الجمال، شطر جمال الدنيا. جاء أبناؤه وقالوا له: أكله الذئب، أكله الذئب، أكله خلاص بعظامه ولحمه ودمه، خلاص أكله. معنى لا مطمع لك في أن نأتيك بأثر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الثياب بدم كذب. هل صدقهم؟ ما صدقهم. طيب لماذا لم يصدقهم؟ لماذا لم يصدقهم؟ احفظوا هذا يا إخوان، لم يصدقهم لأنه أولا يوسف قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب نبي رسول كريم بن الكريم بن الكريم، يعقوب لم يوحى إليه خبر مستقبل يوسف، وإنما عبر له الرؤية، عبر له الرؤية، قال: أنت سوف يجتبيك ربك، سوف يصطفيك ربك، وسوف يتم عليك نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب على عائلتي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. معنى عبرت الرؤية. الآن ينتظر يعقوب ماذا؟ وقوع هذا السجود، ولا يعلم الغيب، لكن بشرى خير. ولذلك في المرة الثانية لما قالوا له: إن ابنك سارق وكذا وغدره، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم ماذا؟ جميعا. شكون هم جميعا؟ يوسف وبنيامين، والثالث شكون هو؟ الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بقى عنده الأمل لأنه شاف الرؤيا. ولذلك سنأتي إلى فائدة أن اليقين لا يذهب بالشك، اليقين لا يذهب بالشك.
الشك هو الذي قالوه هم، لكن اليقين ما هو؟ هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه فيما بعد أنه رأى أن الشمس والقمر يسجدون له، فقال هذه رؤيا عظيمة جدا وسيكون لك شأنا في المستقبل. هل يمكن أن يقول لا أضغاث أحلام؟ مش أضغاث أحلام، هذا نبي. نبي لما يكون رجل صالح فقط وتعبيره يكون كفلق الصبح،

الصبر الاختياري والصبر الاضطراري ذكرناهم ونعودوهم، ذكرناهم ونعيدهم. عند المصيبة، عند المسلم، بالنسبة للمسلم عند المصيبة صبر اختياري يختاره هو، وعند الجزع الذي لا يكون مؤمن يصبر اضطرارا، مثل المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر فقال لها: يا أمت الله اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل له إنها، قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لتعتذر ولم تجد حاجبا حارسا، فدخلت عليه وقالت: إني لم أعرفك سامحني. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعامة الناس عندما تصيبهم مصيبة يجزع يجزع يجزع، وربما يكفر وربما يكفر ويسب ويطلق وغير ذلك، ولما يبرد عليه الصبر يقول: الله يجعلنا من الصابرين، أنا صابرين. خلاص مفروض تصبر فيه. الضربة الأولى. فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر اختيارا على امرأة العزيز، والدواعي التي تدعو المرأة للزنا كلها كانت متوفرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن القيم. وقال أن صبر يوسف، صبر يوسف على المرأة كان أشد من صبره على السجن وعلى البئر وعلى أذية إخوته. أعيد، شيخ الإسلام قال إن الصبر يوسف على مراودة المرأة له كان أشد من صبره على ماذا؟ على أذية إخوته ورميه له في البئر ودخوله السجن، لأن هذه لا حيلة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 دواعي مر عليها يوسف. قال: أولا أنه شاب في ثورة الشباب وقوة الشهوة، هو شاب في ثورة الشباب، لأن الله تعالى قال: ولما بلغ ماذا؟ أشده. كان طفل صغير وتعلم، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كان شاب صغير، ولما كبر وبلغ أشده فالمرأة راودته، فإذن هو كان شاب في ثورة الشباب وفيها قوة الشهوة، ولا يسلم من هذه المرحلة إلا من رحمه الله تعالى. ثانيا أنه أعطي شطر الحسن، وهذا يطمع فيه الناس، يعني خذ جمال الدنيا من الزهور والورود والرياحين والسماء والأرض والخضور والحيوانات والطيور وبني آدم، اقسمه قسمين: قسم أعطيه ليوسف وقسم وزعه على الدنيا.
وهذا يطمع فيه. والمرأة كانت على مستوى عال من الجمال. ثالثا أنه كان في بلد ليس فيه قرابته، ليس فيه أخوه ولا عمه ولا جده ولا جاره ولا غير ذلك. الإنسان أحيانا لما يكون شاب يعرفه، صغير، طفل صغير يعرفه، لا يقوم بالجريمة، يعني نقول هذا ممكن يبلغها وتسقط قيمته وغير ذلك. كان غريب، كان غريب، والغريب يفعل ما يشاء. الناس عفاكم الله عندما يريد أن يرتكب الفاحشة يذهب إلى بلد غير بلده. رابعا أن التي دعته للزنا ذات منصب وجمال، ولذلك قال الشيخ فنال المرتبة الأولى في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خامسا أنها ازينت، تزينت وتجملت. سادسا أنها هي التي دعته وقامت بمراودته عن نفسه. سابعا أنها جعلت المراودة في باب مغلق، غلقت الأبواب. ثامنا أنها هددته بالضرب قبل السجن، يعني السجن بعد ما خرج. يعني هذه الأمور الواحدة من هذه تكفي في إسقاط الرجل الحازم ذي اللب، فما بالك إذا اجتمعت. ولذلك كان صبره في ترك الزنا أكثر من صبره على السجن وصبره على البئر وصبره على أذية إخوته وصبره على مفارقة والديه وغير ذلك. الذي يقرأ هذه القصة يقرأها باهتمام، تعينه على ثبات العافية، غض البصر، الهروب من الزنا، المبادرة والفرار من الفتنة، الاستعانة بالله. يقول معاذ الله، والله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه،

والمرء إذا عرضت عليه الفواحش قد تعرض عليك وأنت في بيتك مع جوالك، تعرض عليك مع اليوم الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية المتطورة، ويظن المرء بأنه لا يتفطن إليه أحد والدنيا كلها متفطنة له، أنت تظن بأنك وحدك ولا أحد متفطن إليك. اليوم أنتم تعلمون بأن هذه الأجهزة مطلعة علينا، يصوروك ويسجلوك ويأخذون بصماتك، ولذلك اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستغرام ولا غير ذلك، تقول سبحان الله هذه الآن كيفاش تكلمت عليه كيفاش طلع. ذلك أن هذه الوسائل صارت وساوس، مش وساوس، مسائل.

ولذلك إذا عرضت عليه هذه الأشياء يتفكر، أولا يهرب، يفعل مثل ما فعل يوسف معاذ الله إنه ربي، ويتفكر بأن هذا ظلم، لأن يوسف قال معاذ الله إنه ربي، إنه ربي من هو مربوه، يعني به العزيز، لأن كان في أديانهم يقول لسيده قل له ربي. أما عندنا في ملتنا حنفية لا نقول الرب إلا لله، وقال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك الظالمون لا يفلحون. فالإنسان عندما تعرض عليه نفسه والشيطان الزنا يتفكر، هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لخالته؟ هل يرضاه لعمته؟ هل يرضاه هو لو كان قيل له إن خالتك زني بها، يقول هذا ظلم ويثور ويغضب ويسخط. فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم. يستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول لذاك الشاب الذي قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه قال ألك أم؟ قال نعم. قال هل ترضاه لأمك؟ يأتي إنسان أجنبي ويزني بأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني يجعل أمك فيه، لأن الزنا دين، دين، عندما تزني يزنى بأهلك، بزوجتك، بابنتك، بأمك. أسأل الله العافية. قال ألك هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال هل ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعمتهم، يعني كما أنت عمتك ما ترضى لها الزنا، هذه لا شك أنها عمة واحد من الناس، لا شك أنها أخت واحد من الناس، لا شك أنها بنت واحد من الناس، فهذا ظلم، والظلم ظلمات، والظلم مخلوف في الدنيا. وإذا عرض عليك ذلك فاستحضر تقوى الله. أين تقوى الله إن لم تكن في هذا المقام؟ دليل على ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني في تفسير الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه قرابة 500 فائدة هذا السورة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف معصوم، لكن أنت كمؤمن تنظرون إلى هذا الكأس من الماء، عندما تكون في رمضان وتكون الحرارة 50 درجة وتكون عطشان وبعد الظهر وتشوف الإناء من الماء يعرق بالبرد، أنت مؤمن، لو قيل لك اشرب تشرب؟ ما تشرب، قد تموت ولا تشرب،
لكن نفسك تشتهي أم لا؟ تشتهي نفسك، فالنفس تشتهي ولكن تدفع بالإيمان، يعني تدفع تلك الشهوة بماذا؟ بالإيمان. هكذا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، كما يشتهي الإنسان الماء عند الظمأ عند العطش الشديد. وهذا ليس طعن في يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو تزكية له من الله سبحانه وتعالى. رأى برهانا، لولا أن رأى برهانا ربي، لأن بعض المفسرين أتوا ببعض الإسرائيليات وأن يوسف فتح السروال ولولا أنه رأى صورة يعقوب ورأى جبريل، هذه كلها كذب، كلها كذب. ومن الأمور التي ينبغي استحضارها عندما تعرض عليك الفتنة، تعلم بأن لا خلاص في هذه الدنيا إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والله تعالى يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين. فتذكر نفسك إذا كان تريد أن تثبت وتبعد عنك الفواحش والمومسات والزانيات والمتبرجات والصور والفيديوهات وغير ذلك، عليك بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى إذا صرت وليا له، ماذا قال الله تعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يتلطف بك لأنك مخلص، لأنك محبوب عند الله عز وجل. فأكثر من الإخلاص، عندما تأتي المصائب والفتن الله عز وجل يصرفها عنك. أما إذا كنت غير مخلص، بمجرد تأتي الفتنة تكون أنت السباق إليها، وتكون أنت في رأس القائمة. فيوسف إنما عصمه الله عز وجل بإخلاصه وأخلصه له، إنه من عبادنا المخلصين.

ولما تأتيك الفتنة ماذا تفعل؟ استعصم تماك، لأن بمجرد أن تبدأ اللحظة الأولى بالصبر وتدعي الله عز وجل تأتيك الفرج. أما أن بمجرد تأتيك الفتنة تستجب لها، بمجرد تجيك الفتنة تدخل لها، فأنت اللوم عليك. أما إذا صبرت لحظات قليلة جدا، قد تكون ثواني وقد تكون دقائق، فالله إذا رأى منك الصبر والتوكل والإخلاص والخوف منه واستحضرت بعض مقامات العبودية يعصمك الله. أما إن مجرد تجيك الفتنة خلاص تفتحها، مثل ما يجي الإنسان يكون عنده جوال وتأتيه صورة يفتحها، إذا فتحها دخلها، وإذا دخلها مثل ما رأينا أمس أن الإنسان عندما يتلطخ بذنب واحد تأتي الذنوب وتتساقط عليه. أما إذا استحضر مقامة الخوف والرجاء والرهبة والخشية والخشوع والإخلاص وغير ذلك، تأتيك كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا، ما تنتظر أنت من أول الأمر. التوكل له أسبابه، يعني وسائله، له أركانه. من أركانه اتخاذ الأسباب، عبوده وتوكل عليه، عبوده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين.

نستعين. أما تقول سوف يعصمني رب العالمين وأنت بمجرد جاءت الفتنة دخلت وقلت سوف يعصمني رب العالمين، لن ترى من وراء ذلك العصمة. ومن أفضل الأسباب التي تجعلك تستعصم الدعاء، مثل ما قال يوسف ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يدعونني إليه، ما قال تدعيني إليه، هذه المرأة يدعونني إليه، هم دعوه، دعته النسوة كلهن، ولذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، يدعونني إليه تصرف عني كيدهن، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فلا بد من الدعاء. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يا رب اصرف عني كيدهن، أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.

ثم قال الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته مع أنه لم تكن هناك غيرة من زوجها، لأن زوجها لما خرجت، لما جاء زوجها ووقف عند الباب بادرته، قالت: كيف نفعل بهذا؟ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا بلية، بلية أخرى، تهمة. فهو رد على نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، وكان واحد من أهلها، فقال: نحكم الآن، إن رأينا قميصه قد من قبول فمعناه أن هو الذي راودها، وإن رأينا قميصه قد تقطع من الخلف معنى أن هي التي راودته، هو هرب وهي جرت وراءه. فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ لم يزد على، قال: إنه من كيدكن، هذا تفعلونه أنتم. فقال ليوسف: أعرض عن هذا، سامحها. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، يعني ما فيه ماذا؟ غيرة، ما فيه شرف. وقال: إنك كنت من خاطئ. وهي ماذا فعلت؟ لما سمعت النسوة والمدينة كلها سمعت، جعلت لهن مكيدة، قالت لهن: تعالوا عندي. ما قالت لهم: سوف أدخل لكم يوسف، وإنما قالت: عندي وليمة. فأدخلتهن نسوة المدينة كلها، نسوة المدينة، لما تدعيهم الأميرة زوجة الملك، كلهن جئنا. أعطت كل واحدة منهن سكينا وشيئا من الفاكهة، ثم قالت: اخرج عليهن. لما خرج

0: انبهرنا في جماله، فبدل أن يقطعنا الفاكهة قطعنا أيديهن، فصارت الدماء تنبض في القصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. شوف، قالت إما أن يسجن أو عذاب أليم، هنا قالت ليسجنا وليكونن من الصاغرين. عند ذلك دعا يوسف ربه وقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني. انتبهوا أيها الإخوة، هناك يعني سر لغوي هنا. قال يدعونني، ما قالش يدعينني، يعني المصيبة ما جت لم تأتي في النسوة فقط، بل حتى بعض أزواج النسوة تظاهروا لإيقاع يوسف عليه الصلاة والسلام في الزنا، لأن لما يكون مجموعة للنسوة من النسوة ولو كانوا مليون إيش نقوله؟ يدعينني. ولما يكون معهم مثلا بعض الرجال يكون صيغة التغليب، نقوله يدعونني إليه، معنى الدياثة بلغت إلى ذروتها، حتى أن بعض الرجال يسعوا لإيقاع يوسف في الزنا بنسائهن عافاكم الله. فاختار السجن وهو في السجن 7 سنين، ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنهم بدأوا يطالبوه: إن تستجب تخرج، إن تستجب ستخرج. هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف صبر قديش، صبر عظيم جدا، صبر اختياري، يعني قادر يخرج ويقع في الزنا وما يصبر. قال الشيخ: ولم يتكل على نفسه، بل استعان بالله فقال: وإلا تصرف عني كيدهن، يعني شرهن، أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الصبر، هذا الصبر كمل مقامات الصبر، لأن العبوديات مقامات، يقال لها مقامات. الإمام السعدي رحمه الله عنده رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الشكر، الإخبات. ذكر مقامات العبودية منها الصبر، وهذه هذه المقامات يربيها الإنسان ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. في الطريق ذاهب إلى الله ماذا تفعل؟ تأخذ الإخلاص، وتأخذ المحبة، وتأخذ الرجاء، وتأخذ الخوف، وتأخذ الرهبة، وتأخذ الرغبة، وتأخذ الإنابة، وتأخذ هذه مقامات العبودية، كما سماها الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. والعبادات كثيرة، منها ومنها ومنها ومنها، ذكر جملة من العبوديات. من العبوديات التي كملها يوسف عليه الصلاة والسلام، كمل مقام الصبر، وكمل مراتب العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان واليا على مصر، لما صار واليا على مصر على الاقتصاد، وزير الاقتصاد، تولى خزائن الأرض وأخذ يقسم. الذي يأتي عنده من أي مكان يعطيه حمل بعير، حتى إخوته أعطاهم حمل بعير للواحد، وهم محتاجون، ويعلم بأن من وراء ذلك أبوه أمه، لكن لم يعطيهم أكثر من ذلك، فعادل بينهم وبين الرعية. ولذلك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا أرسل معنا أخانا بن بنيامين لكي نزداد كيلا بعير. لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جاء إخوته ودخلوا المدينة وهم على مرتبة عظيمة من الجمال، لأنهم أبناء إبراهيم وأبناء سارة، انبهر الناس بجمالهم، فخرج يوسف فرأى كوكبة من الشباب فخصهم بالضيافة، أكرمهم طعام وشراب وإيواء وغير ذلك، عرفهم وهم له منكرون، لأن يوسف لم يكن يدعى يوسف وإنما يدعى العزيز، كل من يحكم في المحكمة العزيز، عزيز الخزائن، عزيز كذا. قال لهم: ما هي الحالة العائلية التي أنتم فيها؟ كم عدد أفرادكم؟ أبوكم حي؟ أمكم على قيد الحياة؟ فأعطوه كل المعلومات. خلاص هو يعرفهم، لأنه هو لما صار هو أخذوه صبي صغير، الآن هو بعد 30 سنة، 30 سنة كل صغير، صار كاهل، وزد على ذلك كونه في المملكة عنده لباس خاص وهيئة خاصة وغير ذلك، كل شيء تغير، لكن هم ما تغير فيهم شيء ويعرفهم. قال: أعطوني أفراد عائلتكم. قالوا: نحن 12 ولد. ولذلك لما يذكر أبناء الأنبياء يقول يعقوب أعطي الأولاد، ولوط أعطي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي البنات، وعيسى لم يعطى شيئا، وهكذا. ولكل واحد مقام الذي يعني يشبهه، الذي لا يولد له الأولاد، يذكر عيسى، والذي عنده الأولاد فقط يذكر من؟ يعقوب، والذي عنده البنات فقط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنده ذكور والإناث يذكر كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا لها، قال لهم: كم عددكم؟ قالوا: 12. قال: فين الاثنين الباقيين؟ قالوا له: واحد من إخواننا قام بجريمة، وهم يعنون من؟ ماذا يعنون؟ يوسف. فآذوه وهو ملك، وواحد أبوه هو أبونا وأمه ليست أمنا، وبقي هناك في فلسطين في القدس، وأبونا وأمنا شيوخ. قال لهم: طيب، الآن سأعطيكم حسب عددكم الذي أرى، 10 أحمال، 10 أبعيرة، وأعطيكم بعير لأبيكم وبعير لكم أنتم، وأعطوني الدراهم، أعطوني المال. فأخذ المال من عندهم. قال لهم: المرة القادمة لا بد إذا أردتم الزيادة أن تأتوني بأخيكم هذا لكي تأخذوا 11 حمل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا بد تجيبوه لي المرة القادمة، وإلا المرة القادمة إن لم تأتوا بأخيكم لا تقربون، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتشجعوا وقالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، نفعل قصارى جهدنا ونأتي بهذا الأخ. وقال لفتيته: اجعلوا بضاعتهم الدراهم، اجعلوها دون أن يشعروا، اجعلوها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فذهبوا حازمين إلى أبيهم وقالوا له: منع منا الكيل في المستقبل إلا أن ترسل معنا أخانا نقتل، وإنا له لحافظون. فقال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. هذه القصة ما زالت تأتي معنا في الحصة بعد يعني يومين إن شاء الله، فنتمها إن شاء الله تعالى. الشاهد أن يوسف أتم مراتب العدل والإحسان. العدل عندما أعطى للناس وأعطى لإخوته مثل ما يعطي للناس، هذا العدل. والإحسان لما رد البضاعة وقال: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. والإحسان أيضا لما قالوا له: إنا نراك من المحسنين في القصر وفي السجن وذلك، وكمل مراتب العفو والصفح الجميل. كيف ذلك؟ هذه تاني عندها عندنا حصة يوم كاملا صباح وعشية نتكلم غير على هذا، سوف نتكلم سوى على العفو والصفح، لأننا قصة هذه جبناها من أجل أن نتعلم العفو والصفح والإخلاص والإحسان وما يليق بطالب العلم، ما يليق بطالب العلم. فنحن لا نحكي القصص من أجل الحكاية والمحاجية كما يقولون، وإنما نحكيها من أجل أخذ العبرة، إما أن نكون مثل يوسف وإما أن لا نكون. إما أن نكون مثل يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصفح والعفو والعدل والإحسان والإخلاص وغير ذلك، وإما سندخل قبورنا ونحن نشبه ناس آخرين عافانا الله وإياكم. فإليكم الاختيار، وهذه الصورة ستكون حجة لكم أو عليكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، قرأتموها ولا تأتي يوم القيامة. الله يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. فإياك تخرج من هذه الدورة وأنت لم تستفد من هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كمل الصبر بأنواعه، وكمل العدل والإحسان، وكمل العفو، العفو حيث قال لإخوته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقال: اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى يوسف إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا ساعة ونصف من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: أمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستوي عليهم سبع سنبلات يابسات ضعيفات فهارته وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم، وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال: تزرعون سبع سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحسين والاقتصاد. فقال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والصوص بأن تبقى في سنابلها، ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء فلا يصرفون في الإنفاق، بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون. وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها، والمناسبات المتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين: أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض والحروث والزروع وتوابعها تبع لسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين والمخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول الثمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعسرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع. فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب العجيب
0: ولا يرفع
2: هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقدار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها، حتى احتاجوا إلى اغتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة.
0: جزاك الله خيرا. هذا الفصل فيه رؤيا الملك، لأن رأينا رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين، والآن رؤيا الملك. ماذا فيه تعبير الرؤيا، وفيه قدرة الله العظيمة التي أعطاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. المتدبر ينظر إلى ربوبية الله في هذا التعبير، وينظر إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، ورحمة الله أيضا بيوسف، لأن بتعبير يوسف لهذه الرؤيا خرج يوسف من السجن، وليس خرج من السجن فقط، بل تولى منصبا حساسا لا يساويه منصب في ديار مصر، وكان سببا في مجيء إخوته ومجيء أبويه وتمام النعمة، تمام النعمة وتمام التعبير، حيث أن لما جاء إخوته وأبوه وأمه سجدوا له قال هذا تعبير، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيه من الدلائل والبراهين على التوحيد وعلى قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى رحمته وعلى صفاته وأفعاله ما الله به عليم. فتدبروا هذا الفصل الذي فصله الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، واستنبط منه هذه الفوائد الغزيرة. رؤيا الملك، وكانت رؤيا عجيبة، هالت الملك، أفزعت، رآها وتذكرها ولم ينساها وحكاها بتفاصيلها. وهذا من النوادر، من النوادر أن يحكي المرء ما رأى بالتفصيل. وهذا الملك جمع لها الكهان والعرافين والمعبرين، وأرسل إلى الأمصار عبروا لي هذه الرؤية، عجزوا وأعلنوا افتقارهم وعزهم، وكأنهم اعترفوا بضعفهم أكتاعين أجمعين، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لأن يا ويح الساحر ويويح الكاهن ويويح العراف إذا جاء به الملك وقال له عبر وعبر تعبيرا خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. فأعلنوا عزهم وقالوا إنما هي أضغاث أحلام، أضغاث أحلام رأيناها في الدرس الأول، وهو أن يكون للإنسان مخاوف وإرهاسات وأشياء انتابته في النهار، هموم، فقد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة وهو مغمض عيناه، يتخيل رؤية وأشياء. وقالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، كالذي يتخيل ويتفكر خيالات وهو مستيقظ، أحيانا الهم يذهب أحيانا بصاحبه، الهم يذهب أحيانا بصاحبه، ينظر إلى الحلول، يكون الإنسان في مأزق وضيق فيبقى يفكر، يبقى ينظر بعيد حتى الناظر إليه يقول له أين أنت، أنت ذهبت بعيد، أنت لست معنا، ويظهر عليه فيفكر هذا الحل هذا الحل هذا الحل هذا الحل. وأحيانا يكون في المنام، وغالبا يكون في المنام، هذه هي أضغاث أحلام. لما أبدأ الكهان والعرافون والقصاص والمداحون وكل من كانوا يبرزون بطولاتهم أمام الملك ظهروا أنهم لا شيء، لأن هذه رؤية مهمة جدا. يرى سبع بقرات سمان، الأصل أن السمان هي التي تأكل الضعاف العجاف، لكن هنا العكس، العجاف الباقيات ضعيفات أكلت السمينات، والأصل أن السنبلات الخضر هي التي تتغلب ويعني يستفاد منها وليست اليابسات، لكن هنا العكس، الناس أكلوا اليابسات ولم يأكلوا ماذا؟ الخضر. فتحرز الناس، جمع الكهان والعرافين بالآلاف وعجزوا، ليظهر الله قدرته، ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. الناجي وهو الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا وقال له إنك ستخرج من السجن وتعود إلى منصبك وتصير ساقيا، هو ساقي، وظيفة مهينة، لكنها كونها في القصر ومع الملك ومع المستشارين والقادة من الجيش وغير ذلك، فإنها تكون فيها مصلحة كبيرة جدا. أحيانا يكون واحد منظف ولكن في ديوان ولا دائرة إدارية وغير ذلك، فيحصل على امتيازات كثيرة، قد يعطى له السكن وقد يغدق عليه من المال ومن الذهب وغير ذلك، وهو هي عبارة عن هو مجرد موظف بسيط جدا. ولذلك يوسف قال له اذكرني عند ربك، وربك هو سيدك، إنك ستكون يعني ذا منصب، اذكرني عند ربك لعله قول له إن هناك في السجن شخص يعبر الرؤى وتعبيره عجيب وكذا، لعل يكون ذلك سببا في خروجي من السجن، ولا أحد يحب البقاء في السجن. لكن الناجي الساقي نسي، ويوسف عليه الصلاة والسلام قال له ستنجو، قال له قضي، خلاص هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. لما كثر الحديث وجيء بالكهان والعرافين والقصاص والسحرة إلى القصر، هذا يدخل وهذا يخرج، فوج يدخل وفوج يخرج، وهو ينظر هذه الأشياء، هذا الناجي، وأن لا أحد من العرافين ولا الكهان ولا السحرة ولا القصاص ولا أصحاب الوظائف السحرية وغير ذلك لم يستطع إلى ذلك السبيل، ورأى العجز ادكر، تذكر، قال يوسف عبر لي رؤيا بعد أمة، بعد فترة، الأمة تطلق ويراد بها الفترة، والأمة تطلق ويراد بها الظهر، وتطلق ويراد بها الفئة من الناس، وهذا التأخير لحكمة أرادها الله. يعني تصور لو أن يوسف أو الناجي بمجرد دخل عند الملك وقال له إن في السجن رجل يعبر الرؤيا، هل يكون وقع هذا الخبر على قلب الملك بمثل ما كان وقعه عليه عندما وقع الملك في المأزق؟ لا، يعني لو جاء الناجي هذا الساقي بمجرد دخل وزاول الوظيفة وقال للملك قال هناك رجل في السجن، ما يكون له شأن. لكن لما تأزمت الأمور وضاقت الأرض بما رحبت على الملك وصار يبحث والناس كلهم مسحوا أيديهم وقالوا أضغاث أحلام، جاء وقال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هنا كان وقع الخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام له الأثر البالغ، له الأثر البالغ. فالناجي تفطن لقضية الملك التي فصح أمرها، وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا اذهب، بل أرسلوه بموكب، أرسلوه بموكب وعناية واهتمام. فحصل تمييز كبير لهذه القضية، دخل عليه السجن بعد 7 سنين، بعد 7 سنين، لأن البضع تطلق ويراد بها ما بين 3 و9، 3 و9. وسيذكر الإمام السعدي رحمه الله في بعض الفوائد فيما بعد إن شاء الله تعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام غاب عن أبيه أقل شيء 30 سنة، وذكرها بحساب عجيب، حساب عجيب، متى خرج من عند أبيه، كم بقي في القصر، وكم بقي في السجن، وكم بقي في بعد خروج الساقي والناجي وغير ذلك. الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها لحم، فيها جلد وعظم، فيها جلد وعظم، و7 سنبلات خضر سمينات خميلات مليئات يأكلهن 7 سنبلات يابسات. السحرة والكهنة والعرافون والقصاصون قالوا له أضغاث أحلام، والساقي رأى عجبا، رأى عجبا عندما عبر له يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، وعبرها له بالنجاة. فطلب هذا الناجي من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأن يوسف كفيل بتعبيرها. تصور لما انتهت كل المحاولات وبقيت مدة يأتي الفرج، فصارت الرؤى أو الأنظار متجهة نحو الساقي، ومن هو هذا يوسف؟ لأن العزيز هذا الذي رأى الرؤيا ليس هو زوج امرأة العزيز الأولى، وإنما كل من كان يتولى مصر يسمى العزيز، مثل كل من كان يتولى مصر كان يسمى فرعون. اليوم يعني في أوروبا من يتولى مثلا الدنمارك يسمى الديك، وإذا كانت امرأة تسمى الديشز. وفي بلدة أخرى يسمى لكومت، وإذا كانت امرأة تسمى لكونتس. هكذا كل واحد كل بلدة وعندها يعني لقب لي من يحكم. فلكي تعلموا أنه ليس هو زوج امرأة العزيز التي قالت من بعد الآن حصحص الحق، وإنما هو عزيز جديد.

وقال أنا أنبئكم، قال كلمة خطيرة جدا يعني مسؤولية، قال أنا أنبئكم بتأويله. خلاص تصور لما انقطعت السبل والأحبال يجي هو يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فصار هذا الساقي له شأن أكثر، صار ساقي ورسول الملك، مبعوث سفير الملك. التقى بيوسف وألقى وقال له الساقي: يوسف أيها الصديق. لما كانت رؤيا ماذا قال؟ قال أفتنا، قال إني أراني، وقال الآخر إني أراني، وقال إنا نراك من المحسنين، تلطفوا به. وهنا وصفوه بوصف ثاني، قالوا أيها الصديق، وهذا من التلطف، وقالوا له إن نراك من المحسنين. قال الشيخ في تفسيره قال فإن الملك والناس، الملك والناس أرسلوني لتعبر لهم الرؤيا التي أقلقته وأهمته وأزعج الناس خبرها. انتبهوا لأمر أكد عليه الشيخ هنا في هذا المسألة. قال يوسف بمجرد جاءه الساقي وقال له أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 العجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. في اللحظة والتو، في اللحظة والحين عبر له الرؤيا، هذه أولا. وليس هذا فقط، بل أعطاهم تفاصيل التدابير. قال لهم ينبغي أن تزرعوا 7 سنين دأبا، إذا كنتم تبذرون قنطارا مثلا في الهكتار، قنطار في الهكتار ينبغي أن تبذروا 1/2 مثلا أو 2/2 دأبا. يعني الناس كل عام يزرعوا، لكن يزرعون على أساس حسب ما يأكلون، لكي لا يأكله السوس ولكي لا يضيع. لكن هو قال لهم ازرعوا وبالغوا في الزرع، تزرعون 7 سنين دأبا. وأعطاهم التدبير، قال الذي حصدتموه ذروه في سنبله، اتركوه في السنبل لكي لا يأكله السوس، لأنه لو حتتموه، لو تحتت من السنبل تدخله السوس والدود ويخرب. وهذا من التقنيات، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني إلا الذي ستأكلونه، ولا تأكلوا كثيرا. إذا كنتم تأكلون 3 وجبات يصير تأكل كم؟ وجبة واحدة. 7 سنين خلاص تشدون مئزركم ولا تأكلوا 3 وجبات. ناس اليوم يأكلوا 5 وجبات، تصبيرة، فطور الصباح، الغداء، الأمسية، الليل، بعد ذلك يزيدوا المرطبات، الايس كريم وكذلك، يعني الفواكه الجافه والبقوليات وكذلك. هو قال لهم تاكلون وجبه واحده، ثم ستاتيكم 7 سنوات لا ينبت فيها النبات، لا ينبت فيها الزرع. 7 سنوات مخصبات، بعدها 7 سنوات
مجذبات لا ينبت فيها ولا السنبل، صاروا تأكلوا من السنبل القديم. وأعطاهم التدبير وقال لهم بعد 14 سنة العام 15 سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا؟ يعصرون. هذه التقنية يقول الشيخ عجيب يوسف كيفاش يعني استنبطها. يقول الشيخ أنا رأيت التفاسير فما رأيته مفسرا ذكر أن العام 15 يعني مذكور في الرؤية. قال موش مذكور في الرؤية، مفسرين كلهم قالوا أن العام 15 غير مذكور في الرؤية. وقال إن يوسف أوحي إليه بذلك، يعني هم قالوا يوسف أوحي إليه بذلك. قالوا لكن الشيخ يقول الحقيقة أن الأمر ظاهر، إذا كان 7 سنين مخصبات و7 سنين مجذبات خلاص انتهت. لا شك أن العام 15 مذكور ضمنا، مذكور بالضمن بأن انتهت المجذبات، انتهت بقرات العجاف وانتهت السنبلات اليابسات. فاستنبط ذلك الاستنباط بأنه سيأتي العام 15 فيه يغاث الناس، هو الغيث هو كثرة المطر، وفيه يعصرون. يعني أنت تعرف لما الناس يكثر عليهم الفواكه يأكلوها وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون منها العصير، وهذا لتدفق الفواكه. لما تدفق عليهم، لما تكون قليلة يأكلون منها، لكن لما يكون كثيرة وفائرة ماذا يفعلون؟ يفعلون منها العصائر. بارك الله فيكم، يعني هذا من ضمن فهمتم هذا. فيوسف أعطاهم، يعني لا شك أن هذا الساقي ما جاء وحده، جاء بوفد، والوفد كلهم حفظوا ما قال لهم يوسف. وعبر لهم الرؤية أولا، وزادهم العمل، وزادهم حسن التدبير في المعاش، وأخبرهم أن البقر السمان والسنابل الخضر هي السنوات المتتاليات، 7 سنوات متتاليات فيها خصب عجيب وزروع وثمار وفواكه، لكن سيصيبهم بعدها جفاف وقحط وجذب ومجاعة، وفيه خطر على القوم. وأمرهم بحسن الاستفادة من هذه 7 سنوات، وأن لا يزرعوا فيها مثل السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعفة،

السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعف بتواصل، لأن أحيانا الزرع في الموسم الواحد يكون في فترة أكثر من فترة، في فترة أكثر من فترة. مثلا ليس في مثلا أندونيسيا، في الدول التي فيها أربع فصول عندهم في الربيع قد يغرسون مثلا البصل في الشهر الأول، لأن الفصل فيه ثلاثة شهور، في الشهر الأول، والشهر الثاني لا يزرعون، الشهر الثاني والثالث لا يزرعون لأن الشهر الأول يكفيهم، وقد يزرعون في فصل الربيع وشهر فصل الصيف يهملونه، رغم أنه عندهم الآبار وعندهم الأودية يهملونه. هو قال لهم لا تهملوا وقتا من الأوقات، بمجرد أن تحصدوا أعيدوا وازرعوا، ما دام الماء موجود والآبار موجودة والعيون موجودة وغير ذلك ازرعوا دأبا دأبا. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ. كل هذا في كلمات وجيزة. أمرهم بالاقتصاد بالأكل، وأخبرهم أن البقرات السمينات والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنوات خصب وجبن، خصب وخير عفوا، وأن البقرات العجاف والسنبلات اليابسات سنوات جذب وقحط، وبعد هذا السنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فعليهم أن يعدوا العدة أكثر بكثير من السنوات الأخرى.

هذا التعبير العجيب أصبح يتطلب رجلا، أصبح يتطلب رجلا لكي يقوم بنظام اقتصادي يدير دولة مصر الكبيرة، لأن دولة مصر كانت عائلة أو يعول عليها كل ما حولها من المدن، كانت أم الدنيا كما يسموها مصر، كما المصريون يقولون عن بلدهم أم الدنيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب الولاية، والغريب الذي ينبغي أن تأخذوا وسنذكره وسنكرره إن شاء الله، لأن لو نخرج من هذه الحصة بهذه الفائدة فقط لكانت فائدة عظيمة جدا يعني تعلق بنا نحن كلنا كإخوة سلفيين قدوة للناس، نأخذ من هذه المعاملة التي تعامل بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجين، مع الساقي خاصة ومع عموم الناس. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الساقي وهو كان وصاه من قبل قال اذكرني عند ربك، وبعد جاء لي حاجة مهمة جدا وما اعتذر منه، ما اعتذر، ما قال سامحني والله نسيتك والمشاغل والدولة وأنا كنت في

منصب وكذا، وإن بمجرد جاء قال أفتنا في سبع بقرات. يوسف ماذا فعل؟ مباشرة أفتح. ما قال له وين كنت، ما قال له وين كنت وهذه الوصية وأين الخير الذي فعلته فيك ومن عليه، وقال يعني لولا أنا لكنت لما يعني كنت في هذا المنصب، ألا تذكر الخير؟ ما قال له ذلك. احفظوا هذا لأن لنا عودة معه، على لنا وقفة معه. وكما ذكرت لكم لو نخرج من هذا الحصة الثالثة بمثل هذا الخلق إن شاء الله تعالى لكان أمرا عظيما، بل لو نخرج به من الدورة كلها، من الدورة كلها نخرج بهذه الفائدة وهذا الخلق الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام مع إنسان يعني كان له خير كبير من يوسف عليه الصلاة والسلام، ولم يطالبه بشيء ولم يعتب عليه في شيء. وإن كان عندنا جلسة إن شاء الله تعالى كلها في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر ويوفق ويسدد وأن يتم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشيخ رحمه الله قال وجه المناسبة، وجه المناسبة كيف يوسف وصل إلى أن عبر الرؤيا بأن السبع بقرات تعتبر سبع سنوات وسيمان يعني سنوات مخصبات، وكيف عبر السنوات أو البقرات العجاب بسنوات المجذبات، وكيف ربط هذا بوضع الملك. قال لأن الرائي، الرائي شكون هو؟ الملك. والرؤية تتعلق بحال الرائي وما حوله، والمالك تتعلق به ماذا؟ تتعلق به المملكة والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك، فربط هذا بهذا، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن كل هذا، كل هذا يعني كل هذا التعبير وغير ذلك يعني هو من فضل الله، هو من فضل الله عز وجل. يعني يوسف ما يمكن أن يصل إلى هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا احفظوه، لأن سنأتي إليه فيما بعد. لما يوسف قام بتلك الحيلة وأمسك أخاه بعدها ونجح في إمساك أخيه، نجح، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كدنا ليوسف، يعني الله هو الذي وفق يوسف لهذه المكيدة الحيلة الشرعية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يمكنه أن يمسك أخاه في ملك الملك إلا أن يشاء الله. كن يوسف عليه الصلاة والسلام أمسك أخاه وقال لهم اذهبوا، هل يكون محق في ذلك؟ غير محق، لكن استعمل له هذه الحيلة وقال لهم أنتم عندما يسرق واحد في بلادكم ويعرف فلسطين ودينهم ما هو، قال لما يسرق واحد في بلادكم ماذا تفعلون له؟ قال نجعله عبدا، قال إذن سنقوم بهذا القانون، وأمسك أخاه. هذه الفكرة ما كانت من عند يوسف. كذلك الرؤية، تعبير الرؤية وتوفيقه لأن يبين بأن السنوات المخصبات هي البقرات السمينات، هي السنوات المخصبات، والبقرات العاجفات هي سنوات الجذبة والسنبلات وكذا، هذه ما يمكن يوسف ولا يمكن أي أحد أن يعبرها. لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم إن هذا ملك، لو رآها واحد من الناس ما لم يكن تعبير كهكذا،
لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير هكذا، لكن لما رآها الملك والملك متعلقة به المملكة، ولو مثلا لم يقوموا بهذا التدبير أو هذا الاحتياط لمات الناس، لمات الناس جوعا. وقال الشيخ رحمه الله: ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل ظاهر في البقر من وجهين. البقر، لماذا البقر؟ البقر يتعلق بها لما تكون سمينة، لما تكون سمينة بمعنى أن الخير موجود، ولما تكون باقية وضعيفة عرف بأن الخير غير موجود، فربط هذا بهذا. ثمنها وعجفها تبع للسنين، يعني لما تدخل البلاد مثلا هولندا وتشوف البقرة سمينة جدا، تقول أن هذه الأرض المنخفضة مليئة باليخضور والزروع مثلا، ولا تكون مثلا في هذه المناطق الاستوائية التي فيها الشجر والخضار وغير ذلك، تقول بقرة تدل على أن وجود ماذا؟ العلف، وموجود الشجر الذي تأكل منه. ولو توجدها في الصحراء توجدها باقية ضعيفة، سواء جمل ولا. فربط يوسف عليه الصلاة والسلام هذا بهذا. والسنابل السمينة تزهو متى؟ لما يكون المطر. والسنابل الضعيفة يعني اليابسة تكون عندما يكون الجبل. فيقول الحرث وسيلة والثمن غاية ومقصد. الحرث وسيلة، حرث يعني الزروع وسيلة، والثمن ثمن البقرات هو الغاية. وذكر كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن العام 15 غير مذكور في القرآن، غير مذكور في الرؤية. قال 7 سنوات سمان و7 سنوات عجف، وتوقفت الرؤية. قال من أين أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بالعام 15 الذي فيه الغيث؟ لأن استنبطها من مفهوم العدد، من مفهوم العدد 7 و7، وانتهت القضية بمعنى العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. وقال إن بعض المفسرين قالوا بأن هذا من وحي الله ليوسف، قالوا هذا ما يعني غير ظاهر، وإنما الظاهر والواضح من الرؤية تفهم. لما تقول واحد مثلا سوف تسجن 7 سنوات، إيش معنى ذلك؟ العام 8 ماذا؟ سيطلق سراحك، جزاك الله خير، تدخلش هكذا. وقال لهم 7 سنوات راكم فيها ما شاء الله، ازرعوا وضاعفوا من الزروع، و7 سنوات ستأتيكم يعني جذبة، بمعنى أن بعد هذه 7 سنوات سيأتي فيه عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ثم قال الملك: ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبير هذا التدبير العجيب ليس من يوسف، وإنما هو من رحمة الله على يوسف وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وتدخل في ذلك حتى الأرض المباركة التي هي، ما هي الأرض المباركة؟ فلسطين، فلسطين، لأن الله تعالى قال الذي باركنا
حوله، الذي باركنا حوله يعني فلسطين وما جاورها لبنان وسوريا والأردن وغير ذلك، هذه كلها الأرض المباركة، هي تسمى الأرض المباركة، كان فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي حرص عليها بنو إسرائيل إلى اليوم باستيلاء عليها، لأنهم يعرفون ودأبهم إنهم يبحثون على الأراضي المباركة التي ذكرتها التوراة. هم لماذا هاجروا إلى المدينة؟ يهود لماذا هاجروا إلى المدينة؟ لأنهم رأوا في التوراة أن أرضا بالجزيرة، اسمع، أرض بالجزيرة النخيل فيها فتي جديد، لم تكن لم يكن عهدها أن ينبت فيها النخيل، وأن النخيل عندما يكبر ويبدأ يعني يغل الناس منه، يعني يأخذون منه الغلة، سيبعث فيه رسول آخر الزمان. أعيد، رأوا في التوراة، يهود رأوا في التوراة أن في أرض الجزيرة منطقة النخيل لم يكن فيها، وإنما هو جديد، عندما يبدأ النخيل يعطي التمر سيهاجر إليها، سيحل بها نبي آخر الزمان. فماذا فعلوا؟ جاءوا من فلسطين وأخذوا يطوفون في الجزيرة يبحثون أين هي الأرض التي سينبت فيها النخيل الجديد. في آخر الأمر وصلوا إلى يثرب، وجدوا أن يثرب، وهي المدينة من بعد، يعني المدينة كانت تسمى من قبل يثرب، أنها هي المدينة، تمر النخيل الجديد، والتمر بدأ يعطي غلته، فاستقروا في ذاك المكان بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وصاروا يتمنون أن يكون النبي من أصلابهم، فإذا بهم يفاجئون أن هذا النبي من مكة ويهجر إلى المدينة، ولذلك كانوا يبشرون به الأوس والخزرج، يقول لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ويبعث ويقتل العرب ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا ماذا؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فالشيخ قال أعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره هذا التدبير العجيب من رحمة الله على من؟ على يوسف، أنه بسببه خرج من السجن وصار وزير الاقتصاد، وعلى أقطار مصر، وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وعلى فلسطين، وعلى أبيه وأمه بخاصة، لأن الجذب شامل للمناطق كلها، اكتسح يعني اجتاح كل المناطق، وممن احتاجوا إلى الاكتيال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام،
وكانت القسمة بماذا؟ بصواع الملك. صواع الملك يعني هو الذي يعني يكيل به، وفيه ماذا؟ شعار المملكة، شعار الدولة، وممكن كان من معدن غالي جدا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأسرة الذين يأتون، كل واحد يأتي، وكان يعذر إذا كان عندهم أبوهم ولا أمهم عجائز لا يحاسبهم يعطيهم، لكن إذا كانوا أبناء صغار يعطي لكل واحد حمل بعير يبيع له، مو يعطيه هكذا، وينظر إلى أفراد الأسرة. فكان العطاء مقنن ليس فيه محاباة. وفيه الرفق للجميع، فلم يحابي أحدا حتى إخوته. ولذلك لما جاءوا ودخلوا المدينة وكانوا كوكبة كوكبة من الشباب على مرتبة من الجمال، جمال القاطع، لأن هذا أبناء من؟ ابن إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ يعني خليل الرحمن. وأبناء من؟ سلالة سارة، أجمل امرأة، حتى أراد ملك مصر أن يعتدي عليها لما ذهب إبراهيم إلى مصر، لولا أن الله سبحانه وتعالى حبسه. فلما دخلوا مصر يعني الناس كلهم تكلموا، كوكب من الشباب في منتهى الجمال، لا مقارنة بينهم وبين من؟ بين الآخرين. فخرج يوسف من القصر ونظر إليهم فعرفهم وهم له منكرون، فدعاهم وقال لهم من أنتم؟ أعطوني يعني جرد عن نسبكم. هو عرفهم خلاص، لكن هم لا يعرفونه، لأنه لم يكن يقال له يوسف، وإنما يقال له العزيز. فجهزهم بجهازهم وأعطى لكل واحد كذا. قال لماذا لم تأتوا بالأخ الحادي عشر؟ قالوا كذا وكذا. وإن الثاني عشر؟ فقالوا إنه فعل وفعل. فأعطاهم العطاء و يعني اعتنى بهم وضيفهم ورد لهم البضاعة، رد لهم المال، قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

0: كم بقي من الوقت يا أستاذ؟ نص ساعة؟ نزيد نص ساعة؟ بقي نص ساعة؟ تصبرون؟ ها؟ أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا شعار الدورة، هذا شعار الدورة، شعار الدورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان هذا تدخل مني، اعتداء على الإدارة. تفضل القارئ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة. وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص. فقال: يا بني لا تقصص. لا، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: نعم، العدل بين الأولاد، عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من الفوائد في الفصلين الأوليين، كانت يعني عبارة عن كل فصل عبارة عن فائدة واحدة ولها جوانب، ولكن هنا عدد جملة من الفوائد كأنه رجع إلى الأول، لأنه هنا قال رؤيا يوسف، ثم رؤيا فتيين، ثم رؤيا الملك، ثم عاد إلى بداية الصورة يذكر فوائد الصورة مرتبة حسب مجيء الصورة. الأب إذا كان يحب أحد أبنائه ينبغي أن يخفي ذلك، لأنه أرجى لدفع المفاسد، يساوي بينهم في القبل والضم والنظرة والعطاء والمرافقة في السفر والنوم معهم مثلا، لأن العدل بين الأولاد يورث البر، بر الأبناء بآبائهم، والجور يورث العقوق، وإذا وقع العقوق عسر أن يعود الإحسان والبر. قد يحقد الابن والبنت على والديهما حقدا لا ينسى ولا ينتهي. ولذلك ينبغي للآباء، وكلكم نرجو لكم ذرية طيبة وعشرة صالحة مع الأبناء، فهذا من أهم الفوائد التي تمشي معكم طول عمركم وبعد عمركم، بعد يعني بعد موتكم، لأن قد يموت الأب الجائر ما بين الذي يجور ولا يعدل بين أبنائه، ويبقى أبناؤه لا يدعون له، وقد يكونوا أشرار فيعني يذكرون أباهم بسوء، أبانا لم يعدل، أعطى فلانا ولم يعطي فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير أبو النعمان بن بشير وأراد أن يتزلف إلى زوجته امرأة أخرى غير المرأة، أعطى لولدها وهو النعمان ابن بشير، أعطاه عطية، غلام وحديقة. فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا أو سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدوني على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته، وهذا فيه أن الأب يجوز أن يتراجع في العطية بخلاف غيره، يعتبر الرجوع مثل السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالعدل بين الأبناء تدرأ به المفاسد، تدفع به المفاسد وتجلب به المنافع، يصير بررة، أبناء بررة، وهذا من أعظم الثمار. والجور يورث المفاسد والفرقة والعقوق والعصيان. لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام سعوا للتفريق بينه وبين أبيه. وانظر إلى درجة الآثار التي يورثها عدم العدل، مع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حاشا أن يوصف بعدم العدل، حاشا أن، وإنما هم توهموا ذلك لأن نحن أهل السنة والجماعة المؤمنون بالقرآن الكريم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل سوء، لأن الله زكاهم واصطفاهم وصنعهم كما قال الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي، اصطنعهم الله سبحانه وتعالى، فهم ناس كاملون ليس فيهم أي نقص، ليس فيهم أي نقص، وإنما ظهر لأبناء يعقوب أن أباهم يفرق بينهم وبينه، وإلا فيوسف يعقوب حاشاه أن يكون في هذه هذا الخلق. فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كبار ونحن نخدمه ونحن نؤدي له البر وكذا، وهو يعتني بأبنائه الصغار. هذا قالوا لأنهم أبناء المرأة الأولى. وهذا حكوه وهم يقسمون، وهذه دعوة، هذه دعوة. قال ابن كثير عند قوله: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: حلفوا فيما يظنون. فقولهم مبني على الظن، وإلا المسلم يبرئ الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس ماذا؟ نشهد بأن الأنبياء بلغوا أقوامهم الرسالة تمام البلاغ. هل هذا شهدناه نحن بأعيننا؟ كنا أحياء معهم؟ لا، وإنما أخبرنا ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالأنبياء بلغوا، فكذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء: الذين اصطفينا من عبادنا. واصطفاء الله عز وجل ليس فيه الخلل وليس فيه النقص أبدا، فهم كمل، ناس كاملون تمام الكمال، لأن الله صنعهم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. علماء اللغة يقولون: كان المضارعة يعني كان في المضارعة، مش نقوله يكون، ها، ولما دخلت عليها حرف الجزم نقوله لم يكن، لكن لما حذفت نونها، يقول لما تحذف نونها ففيها زيادة التأكيد، زيادة التأكيد في نفي أو إثبات. لم يكن من المشركين، ما عنده شرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خطي ولا جلي ولا عيش. مثل مريم عليه الصلاة والسلام قالت: ولم أكو بغية. فكذلك الأنبياء نحن نزكيهم، لأن الله أمرنا وقال لنا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. كل من الصالحين، كل من الصابرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نبي في سورة الأنعام، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. شوف قال لهم محسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل الناس. فمن ذلك يعقوب الذي بشرت به الملائكة قبل ميلاد أبيه، بل قبل أن تحمل أمه بأبيه إسحاق. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب الذي جاءت منه أمة. والله عز وجل يذكر في القرآن يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الطيب. فهذا فيما كان يظن أبناء يعقوب، وليس في الحقيقة، ليس هذا حقيقة. فالمشاكل تنشأ بين العائلات، منشأها سوء الظن بالأب والأم. وقد يكون الأب فعلا جائر غير عادل، فتتكاثر الشرور وتتفاقم الأخطار. والكل يدرك أن صغير السن يحظى من والده لطفا، يعني الكبير حظي بلطف عندما كان صغير، الكبير هذا اللي صار 20 سنة وصار 30 سنة، لما كان صغير كان يحظى باللطف من أبيه، من قبلة وضم وحمل وابتسامة، الشيء الذي لا يتلقاه الكبير لأنه يربيه، يسكته، يعني يتلطف به. وهم مروا على هذه المرحلة وحظوا بذلك من أبيهم، ولكن قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني طريقة خاطئة، وليس الضلال المبين كما يفهم الناس، وإنما طريقة خاطئة في معاملة الأولاد، وليس الظن يراد به الكفر. هذا الظن الذي من عندهم ولدوهم عنه أو به أخطاء كثيرة، ولهذا قالوا يا أبانا فيما بعد، ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. شوف المسلم يصبر شوية ويقرأ بداية السباق واللحاق وغير ذلك، فيسلم من الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كثير ما تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال، فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ قال إن سبب ذلك هو التمييز في المحبة فيما يظنون، وإلا يعقوب رجل كامل

0: خلاف ما قال يعني ذكره المفسرون أن يعقوب أخبرهم بما أوحى الله إليه، أو أنه استكتمه فأخلف يوسف، يعني قال ليوسف إياك، استكتمه أن يوسف خالف الأمر وقال لإخوته إن أبي قال لي كذا وكذا. هذا كله من الإسرائيليات ومن الطعن في الأنبياء. فإخوة يوسف لما ظنوا ذلك ترتب على ذلك الحسد، وهذا يتعلق بإخوة يوسف. نستفيد منه نحن أن المرء إذا أحب ابنا أكثر من أخيه لا يظهره ولا يخبر به، ما يقول الابن أني نحب أكثر من أخوك، لأن الابن حتى يعني طال الزمن أو قصر يقول له أن أبي قال لي أني نحبك أكثر من فلان. ولذلك لما تشاوروا فيما بينهم قالوا يلا نضمر التوبة، قالوا نقتله وبعد ذلك نتوب، أضمروا التوبة بعد ذلك. كيف أضمروا التوبة؟ قالوا وتكونوا من بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد بعده قوما صالحين، يعني نقتلوه ونزيل المشكلة ونتوب إلى الله. والشيطان يعمي الإنسان، الشيطان يدخل على الإنسان، وهذه فائدة يأخذها المسلم من هذه الصورة، أن يحذر من وسوسة الشيطان ويقول له مثلا افعل هذا الذنب مد الرشوة واحصل على المال ولا احصل على المصلحة وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا ذكرت لكم الرشوة وانت قس على ذلك كل المعاصي. أحيانا الإنسان يعني تأخذه الشهوة وتأخذه الرغبة في شيء فيقول أنا أفعل هذا وبعد ذلك أتوب، كأنه يضمن الحياة. كم من جريمة فعلها الإنسان وهو ينوي التوبة والذنوب يولد بعضها بعضا، يعني يدخل للمعصية وبعد ذلك يستمرئ، مش معنى يستحلي المعصية. والسيئة إذا دخلت قالت لأختها هل أمي تعالي، يعني يدخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذا من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده بالتوبة، فيجب اجتناب الذنب أصالة، لا تفعله، واجعل بعض الأحاديث بين عينيك أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا هم الإنسان بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من أجل مخافة الله. يعني هناك أحيانا شخص لا يعمل السيئة لأنه رأى الكاميرا، رأى التصوير، أو أنه فتح الباب أو تفطن له الناس، أو رأى صبيا فقال لعل هذا يخبر عني، هذا ترك السيئة لكن لم يتركها لله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان أنه ربما لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة، فينبغي اجتناب الذنوب. لأن إخوة يوسف قالوا نقتله، نرميه في البئر، نطرحه أرضا وبعد ذلك نتوب. لكن فيما بعد كم ارتكبوا من ذنب؟ ارتكبوا فيما حصاه بعض العلماء 40 ذنب من الموبقات ذكرها الله في سورة يوسف، سنأتي إليها إن شاء الله ونعدها عدا واحدة واحدة إن شاء الله. يعني هذا قالوا ذنب واحد وانتوبوا، بعد ذلك كم بقوا؟ 40 سنة، 40 سنة وهم يكذبوا على أبوهم، صح ولا لا؟ 30 سنة، لأن الشيخ السعدي قال هي 30 سنة، 30 سنة وهم يكذبون على أبيهم، يعني مصرين على تلك الكذبة أنه أكله الذئب، ما تابوا منها. لأن لو تابوا منها ماذا يقولون؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وماذا قالوا لأبيهم؟ قال استغفر لنا ذنبنا ولا ذنوبنا؟ ذنوبنا، ذنوبهم معه، لأن الذنب عندما ترتكبه مع الشخص فيه شرط زائد على الشرط، على الشروط الثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، وهي أنك تذهب وتستحل. هم متى استحلوا من أبيهم؟ متى تحللوا من أبيهم؟ تحللوا بعد 30 سنة. معنى 30 سنة هم يتردوا عليه ويجوا ويروحوا وهم يوهمونه بأن يوسف ماذا؟ أكله الذئب، وأن ذاك ثوبه، وأنه بدم كذب وكذا وغير ذلك. مثل مسألة التبني، يعني عافاكم الله، شخص يتبنى ولد ليه؟ يشرب الخمر والغدوة يتوب خلاص، وإن كان الخمر أم الخبائث عافاكم الله، لكن اللي يتبنى هو كل يوم يكذب بال 24 ساعة على 24 ساعة. إذا عاش هذا الولد معه 40 سنة ولا 50 سنة، إذن 50 سنة هو ماذا؟ هو يكذب، يقول هذا ابني أو هذه ابنتي، وتترتب على ذلك أشياء: خلوة مع المحارم ولمس وسفر بغير محرم وكذا وكشف للعورة وغيرها، يعني أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان مدة طويلة جدا قد لا تنتهي، قد يموت ويستحي أن يقول أنا كنت مخطئ. لذلك الذنب إذا ارتكبته تنفجر عليك الذنوب، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصعب عليك التوبة. الإمام أحمد يمثل هذا بمثال، يقول الإنسان لما يكون عنده ثوب أبيض ويمشي في الوحل يصير يرفع ثوبه من أجل أن لا يتلطخ الثوب بالوحل، يعني الطين، ثم قد تصيبه قطرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، فماذا يفعل؟ يقول خلاص الثوب كلها اتلطخ، إذن أستمر عليه وهو ماذا؟ متلطخ بالوحي، حتى يغرق في الوحي ولا يبالي. لكن لما يكون الإنسان يخاف من الذنب، بمجرد الجي ذنب واحد يذهب ويغسله ويقطفه يتخلص منه. هنا إخوة يوسف ارتكبوا ذنبا واحدا جرى لهم 30 سنة من الذنوب، 30 سنة من الذنوب. وشفت الإنسان لما يرتكب الذنب يبقى في عراك في نفسه، خاصة إذا كان فيه الإيمان، في عراك، متى أتوب، كيف أتوب، ماذا يقول الناس لو قلت لهم أنا 30 سنة وأنا نكذب عليكم، وأنا أكذب عليكم، ماذا يقولون؟ فالإنسان إذا انفلتت نفسه، إذا قدر الله عليه ذنب يبادر للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بمجرد يرتكب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب ماذا؟ التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ إن هذا الذي وقع، هذا الذي وقع هو من حكمة الله ورفعة لمقام يوسف ويعقوب في الدنيا والآخرة، وليصل يوسف إلى المقامات الجليلة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين، آمين. قال المؤلف وهو الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة العشرون، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم، وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على

0: كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
1: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب. الوقاية من الأذى مطلقا، من البرد، من الحر، من الميكروبات، من الأوبئة، من السحر، من الحسد، من المس الشيطاني، كل ذلك جائز وغير ممنوع، بل قال الإمام السعدي بل مستحب. الإنسان يقي نفسه من الجوع ومن البرد ومن الحر ومن القر، ولا يؤذي نفسه، ومن ذلكم اتقاء العين. اتقاء العين والحسد والسحر والأرواح الخبيثة والأعين الحاسدة واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص واستعين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اتخذ الأسباب وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، اعقلها وتوكل على الله. قال رجل: يا رسول الله أرسلها وأتوكل على الله على ناقته. قال: أعقلها وتوكل على الله. وهذا فيه أن المرء يكون في كل أموره متوكل على الله. التوكل على الله عبادة مستمرة لا تنقطع، لا أمثلها بالكهرباء، لكن أقرب إليكم الأمر. أسلاك الكهرباء، لو يتوقف الكهرباء ينطفئ الضوء، لله المثل الأعلى. لو يتوقف التوكل على الله عز وجل، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل يهلك المرء، يهلك. فيبقى المرء متوكلا على الله باستمرار دأبا، لا ينقطع عن التوكل على الله. ولذلك يقول المؤمن: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، من التوكل، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله ولا إله إلا أنت. من أجل

0: أدعية المسلم هذا: يا حي يا قيوم، واللهم رحمتك أرجو. يا حي يا قيوم من أذكار الصباح والمساء، واللهم رحمتك أرجو. يقول السعدي رحمه الله في فضل الإسلام، يقول: هذا الدعاء ودعاء اللهم أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ضروري في صلاح شأن المرأة. إذا أراد المرء أن يصلح شأنه لا يغفل هذين الدعائين: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قاله الإمام السعدي في رسالته فضل الإسلام. الله عز وجل ختم القرآن بسورتين عظيمتين وهما الفلق والناس، وبين أن الناس فيهم شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن وإنس وبهائم وحيوانات وعقارب وحيات وما يرى وما لا يرى، شر ما خلق. الشر ليس إلى الله، الشر ليس إليه، والشر ينسب إلى مخلوقين، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر خلق الخير، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هذه كلها ربعة نسبها إلى الله. ولما جاء المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من هو؟ هو الله، لكن أدبا مع الله لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال ذاك الآخر، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله عز وجل. فهناك شرور في الخلق، وهناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء جن وإنس، من جن والإنس. فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشرور، ولذلك شرع لنا أن نقرأ المعوذات مرات وكرات، يقرأهما معوذات يقرأهما المؤمن في الفجر، وأذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم، وبعد كل صلاة. حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 مرة في اليوم، أو 21 مرة في اليوم، أو 25 مرة في اليوم، على خلاف. هل تقال مثلا المعوذات ثلاث مرات بعد الفجر، وثلاث مرات بعد المغرب، وثلاث مرات في أذكار الصباح، وثلاث مرات في أذكار المساء، أم التي تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة الفجر وتقال بعد صلاة المغرب، كافية عن التي تقال بعد يعني في أذكار المساء والصباح، يعني على خلاف. الحاصل أنها لا تقل عن 18 مرة، والمؤمن الحريص الناصح لنفسه يقرأها ويقرأها بعلم، يقرأها بعلم. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل، منها أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، فذكر فيها أحوال طلبة العلم، أنهم يتحركون بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم. تقرأ الرسالة تجدها يقوم بعلم وينام بعلم ويستيقظ بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم. فهو ليس مثل عامة الناس وكأحد الناس. إذا سئل منها هذا منها من أين لك هذا، يقول يذكر العلم، قال رسول الله، قال ابن عمر، قال الله تعالى، كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم تفعل بدليل. فكذلك لما تقرأ المعوذات تقرأها بعلم، تقرأ تفسيرها عند الشيخ ابن عثيمين وعند الإمام الشنقيطي عند الإمام السعدي عند الإمام محمد عبد الوهاب، وتنوع تنوع علمك بين هذه الكتب، تنصح لنفسك، ترتشف مثل ما ترتشف النحلة الرحيق، وسوف ينفعك الله عز وجل من كل إمام من هؤلاء الآئمة بعلم تستفيده، حتى إذا قرأت تقرأ بعلم. تقرأ آية الكرسي مثلا، آية الكرسي يقرأها المؤمن 8 مرات في اليوم، ولا يقرأها مثل ما يقرأها عامة الناس لا يفهمون ماذا يقولون، بل تستوقف كل كلمة، لا أقول جملة، كل كلمة وما قال فيها العلماء الأئمة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي حياة الله ليست كحياة الخلق، لم يسبق بي عدم ولا يلحق بفناء، وحياته ليست كحياة الناس، القيوم أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، قائم أمنه فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم تحصي ما معنى ذلك، أنه أن هذه قوة عظيمة. له كلمة له تعني الملك، تعني ملك الله، له ماذا؟ له ما في السماوات وما في الأرض، فتفرح بأنك تنتسب إلى الله الذي يملك السماوات والأرض وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فيزداد إيمانك ويزول خوفك من غير الله وتزداد ثقتك بالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وأن الله له الهيبة وله العظمة وله الملكوت وأن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأن علم الله واسع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأن من عظمته الكرسي الذي لو ألقيت السماوات والأرض في الكرسي لكانت مثل حلقة في فلات وأن الله لا يكرثه لا يؤوده لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهن ولا الكرسي ولا العرش لا يكرثه لا يسبب له عناء وهو العلي العظيم. استحضار هذه المعاني وهذا التفسير يجعل الإيمان يعلو وتقشعر الجلود وتلين الجلود وتبكي الأعين. تصور 8 مرات وأنت لا تقرأ آية الكرسي وأنت تنظر إلى الجوال وأنت تنظر إلى السماء والأرض بل عليك السمت عليك التدبر عندك تدبر. وهكذا تقرأ تفسير سورة الفلق وماذا تعني وتفسير سورة الناس وماذا تعني وتقدم بها وتقدم بين يدي الفلق والناس بماذا؟ بالتوسل. بماذا؟ بالإخلاص سورة الإخلاص كأنك تقول يا الله أنت الأحد أنت الصمد. وتعرف ما معنى الأحد ومعنى الصمد الذي وأنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد لا يكافئك أحد ليس كمثلك شيء هل تعلم له سمية لا تضرب لله الأمثال ليس كمثله شيء. وأنت تستحضر هذه المعاني العظيمة تقول له وتتوسل إليه بهذه التوسلات تقول له إني أعوذ بك أعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات السواحل الساحرات والسواحل في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يعني شوف أتيت بتوسلات العظيمة سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن تتوسل بها إلى الله تتوسل بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص عندما سمع رجلا يقرأ بها والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن ينبغي أن تعلم تقول لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، يعني لاه. ينبغي، تصور أنت تقول الإنسان السلام عليكم، أنت مثلا آخر بالجوال تقول السلام عليكم، تمد له يدك وأنت تنظر للجوال وتضحك مع من في الجوال وتقول له السلام عليكم. هكذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل وهو غافل لاهي، سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر قلبك، تستحضر أركان التعبد القلبية. ما هي؟ الخوف، الرجاء، المحبة. تستحضر مقامات العبودية، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوبة، الصدق. استحضر هذه الأمور وأنت تدعو الله عز وجل. وتقول له وأعوذ بك من، وأنت الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذا ينبغي الأخذ بها، وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر معانيها، تعي ما تقول وتدعو الله أن يعينك. أعني على ماذا؟ ذكرك. الإعانة بحيث يوفقك للذكر، ومن الإعانة أن يوفقك لفهم ما تذكر، من الإعانة أن يوفقك لفهم ما تقول. هذا من إعانة على الذكر، فتذكر الله بعلم. فإذا المسلم ناصح لنفسه يأخذ بالأسباب، يتقي الشرور ويتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد لذلك. في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. أما في أول السورة فقول أبيه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان سيدفعهم. وفي وسط السورة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ثم نبههم قالوا ما تقولوا أن أبانا شريف وابن الخليل وعنده مكان، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا، وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم زادهم وقال إن الحكم إلا لله. هنا يعني به الحكم الكوني القدري، الكوني القدري، مقادير الله. لأن الحكم كما رأينا من قبل يطلق ويراد به الحكم الكوني القدري، ويطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، ويطلق ويراد به الحكم الجزائي. الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. معنى أن المقدر سيأتي سواء كانوا فرادى أو جماعات، اللي قدرها رب العالمين سوف يأتي، لأن الحكم حكم الله والخلق خلق الله، وهم طوع تسخيره يحكم بهم، يحكم فيهم بما يشاء، ولا يغني حذر من قدر. يعني إذا جاء أمر الله فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ولكن المؤمن يتوكل على الله ويحتاط، توكل على الله، استعين بالله وحرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. عندما تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الشفقة الأبوية، يعني الشفقة الأبوية أدت به إلى أن يقول لهم هذا الكلام في قلوب الأبوين. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله أو ختم الله عز وجل الآية بالعلم دليل على أن على عظم العلم الشرعي، تحريض على العلم الشرعي والبصيرة والاعتقاد والتوحيد ومعرفة الله والديانة والتوكل والتفويض وبذل الأسباب المشروعة المباحة، لأن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح في الدنيا والآخرة من الشرور والمكائد. الناس يكيدون، لا يخلو زمن من الكائدين ومن السحرة ومن الحاسدين ومن الأشرار. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر ما قال كبار، أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كل قرية يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقله عنه هذا الإمام مبارك الميري، هذا من الجزائر، عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين، عنده كتاب اسمه الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره، يقول أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا في مكة المكرمة، وبارك الله فيهم كيف لا وهم أبناء الرجل الخليل، فتكاثروا كثيرا وبقوا في مكة المكرمة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر والغنم الخير الكثير، فضاقت بهم مكة هم وإبلهم وأنعامهم، فماذا فعلوا؟ خرجوا عن مكة واتخذوا ديار خارج مكة، وهم أبناء من؟ أبناء الخليل. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام دعا الخليل عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم لما خرجوا من مكة المكرمة اتخذوا أحياء خارج مكة، وحبهم لمكة المكرمة كانوا يرتادون عليها، فلما كان بعض الذرية يأتون أخذوا يأخذون بعض الحجارة، بعض الحجارة كذكريات من مكة، مثل ما يفعل كثير من الناس، وبطول الزمن وفعل الشيطان وغير ذلك اتخذوا تلك الحجارة ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله. فكل قرية يوجد فيها من يشرك بالله، من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أسأل الله الثبات، أسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء أن يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو لن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إذا غفل عن الدعاء قد يهلك، أقول قد يهلك. فهذا يعني بالنسبة لاتخاذ الأسباب، يتخذ المرء الأسباب من الوقاية من السحر، الوقاية من الجن، الوقاية من العين، لا يظهر بمنظر يجلب الأنظار. ومن ذلك ينصح الشباب ألا يصوروا أنفسهم وينشروا تلك الصور في الشبكات، أن ربما يقتقع صورته أو صورته على عين ماذا؟ حاسد في أي منطقة من المناطق فيصيبه بعينه، يكون هو في جاكرتا والآخر في الدار البيضاء أو شيء من كذا، فتلحقه العين. أو أن المرأة تتبرج وتخرج بشعورها ومفاتنها وغير ذلك، تظن أنها سوف تجلب لنفسها السعادة والزواج وغير ذلك، فإذا بها تصاب بعين. ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم، يرقوهم مثل ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأثناء رقيتهم لهم هم ينشئونهم على التوحيد، على العقيدة، تعوذ، استعاذة من أعظم مقامات العبودية، دعاء والاستعاذة والسؤال هذه. ومن ذلكم أن يعلم الآباء أبناءهم عند النوم الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يجمع يديه عند النوم وينفث فيها ويقرأ الإخلاص والمعوذات ويمسح رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذه آية الكرسي، آمن الرسول، التسبيح الذي كان علي بن أبي طالب ما تركه حتى ليلة صفين منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء هو وفاطمة إلى النبي يطلبان خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ يعني تريدون خادم يخفف عنكم الجهد، هناك أحسن من خادم. ما هو؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34، فذلكم خير لكم من خادم. ووالله إنها خطة بالغة، حكمة بالغة. يعني ويجرب الإنسان لما يجيب التسبيح الصباح يصبح أنشط ما يكون، يعمل أعمال وجهود جبارة، قد يهدم جبلا ويرفعه وهو بذاك التسبيح. فمن ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأ المعوذات والإخلاص ويمسح على جسده. يقول بعض أهل العلم يمسح على رأسه وما استطاع، شوف كلمة ما استطاع من جسده، يقول الأفضل أن تكون على اللحم ليس على الثوب الأفضل، وإلا جائز فوق الثياب، وإلا فالأفضل تكون على لحم الإنسان، لأن قال على رأسه، لأن الرأس يكون مكشوف. وما استطاع من جسده، ها؟ يعني هذا يدل على أنه لو فعل ذلك على اللحم مباشرة يكون أفضل. يقول كما يقولون في المثل: أزيدك من الشعر بيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ثقل وما استطاع أن يرفع يديه عند الموت، عند الموت هل ترك هذه الرقية؟ لا. ماذا قال؟ هل قال لعائشة ارقيني؟ لا، لأنه لا يسترقي. وإنما قال لعائشة مدي يديك، فمدت يديها فنفث في يديها، وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمسحه. أعيدها لتكون تأكيدا لكم كي لا يسقط الإنسان على فراشه ويترك هذه. شو النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، سكرات الموت، تقول ما استطاع أن يرفع يديه، ما ترك هذه الرقية. قال لعائشة مدي يديك، مدت يديها ونفث في يديها وقرأ فيهما وأمرها أن تمسح له رأسه وجسده. هذا كله اتقاء السحر واتقاء العين واتقاء الحسد واتقاء الشرور، ما يرى وما لا يرى، والأمراض العضوية والنفسية، وكلها شفاؤها فيها مثل هذه الأمور، علاجها في مثل هذه الأمور. لا تترك نفسك حتى تصاب وتقول أنا أصبت، أصبت بما كسبت يدك، التهاون، العجز، الكسل، العجز والكسل. عند النوم عندك عبودية قد تستغرق منك 20 دقيقة، فيها خير كثير، هدوء، رقية، قراءة آية الكرسي، قراءة آمن الرسول. علي بن أبي طالب يقول أنا أعجب من الذي ينام ولا يقرأ الآيتين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني تكفيه ماذا؟ تكفيه الشرور، تكفيه الشرور. وهي عبارة عن الشهادة، لأن فيها أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه 5، والقدر والإيمان بالقدر في قوله تعالى كل آمن بالله، بالله كل آمن بالله، فاجتمعت أركان الإيمان 6 في هذه الآيتين. فيتقي المرء من العين ويتخذ الأسباب للوقاية، شرب الدواء، الاحتماء، الحمية من الأطعمة الضارة، الحمية من البرد، الحمية من القر. حتى إن الله قال للحجاج فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يخاف يغطي رأسه ويفدي، أو يتصدق على 6 مساكين في الحج. فإذا المؤمن يمشي بعلم، يمشي بعلم، علم شرعي، بصيرة، اعتقاد صحيح، ديانة، عبودية، توكل، تفويض، بذل الأسباب، وهذا كله رفعة له وسلامة وفلاح في الدنيا والآخرة، ونجاة من الشرور والمكائد، لكل نعمة حاسد. ونؤكد على أصحاب التصوير الذين يصورون أنفسهم ويصورون أبناءهم وينشرون ذلك، وبعد ذلك لما يصاب بالعين ولا بالحسد ولا بكذا يقول ماذا فعلت لك يا رب؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفائدة الحادية والعشرون، ومنها جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضعت السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الآيات، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الآية، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات.

قال رحمه الله تعالى: جواز استعمال الحيل والمكائد من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة. بحيث لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، وإنما تستعمل الحيلة من أجل استرجاع حق واجب أو مستحب، كما استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في رحل أخيه. عندهم الصواع هذا الذي يكال به، فيه صورة الملك شعار المملكة، ولعله من معدن غالي جدا، فهو استعمل معهم الحيلة في أول الأمر. قال لهم: كم عددكم في البيت؟ والآن يعرفهم، فعرفهم وهم له منكرون. كم عددكم في البيت؟ كأنه قال: أعطوني الدفتر العائلي. فقالوا: يوجد الأب ويوجد الأم ويوجد 12 ولد، لكني أراكم 10، أين 11 وأين 12؟ قال: 12 ذكروا عنه أشياء، أنه فعل وفعل، خلاص لم يعد موجود. وهذا يذكرنا أن اللي كذب كذبة في أول الأمر يصير بعدها يغطي تلك الكذبة بكذبات. يعني اللي كذب كذبة واحدة ويخاف أن يتفطن الناس له، يصير يكذب دائما كذبات يرقع بها الكذبة الأولى، وهو قد يدوم ذلك معه عشرات السنين، مثل ما دام مع إخوة يوسف 30 سنة وهم يكذبوا. كلما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام يكذبوا وما يستطيعون، وهم عصبة، هم جماعة كبيرة 10، ويخاف أحدهم من أخيه أن يكشف الأمر، ويخشى أن يختصموا، فأحدهم يوصل الخبر الأول، فيبقون. شوف جزاء الذنب، يبقى صاحبه يعيش في اضطراب ليس في استقرار. الذي لم يكذب ينام ولا يبالي، لكن الذي يكذب يبقى دائما يقول، كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحذرون. لكن الذي لم يكذب ولم يقم بالجرم يكون مطمئنا. فهم كذبوا على أبيهم وصاروا يكذبون، وجاءوا عند يوسف وكذبوا وقالوا كذا، وقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. كذبوا واتهموا يوسف وهو ملك. وقال: والثاني عشر أين هو؟ قال: الثاني عشر هو ابن أبيه، مدلل ومدلع، ما يتركه يأتي. لا، قال: الحصة القادمة تعالوا وأتوني بهذا الأخ المدلل الذي هو موجود، إذن أتوني به، هو يعرف لأنه أخوه بنيامين. قال: أتوني به. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
وقال لهم رغبهم ورهبهم، رغبهم بأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ورهبهم وقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ترهيب وترغيب. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ذهبوا عند أبيهم وقالوا ووجدوا متاعهم يعني بضاعتهم ردت إليهم في متاعهم، وأقنعوا أباهم قالوا سوف نزداد كيل بعير وهذا أخونا كذا سنحفظه. فلما جاء بنيامين عند أخيه، الآن يوسف كيف يمسك بنيامين، كيف يمسك بنيامين؟ فقال لبنيامين سوف أمسكك عندي، فوافق بنيامين لأنه قال إني أنا أخوك يوسف والجماعة لا يعلمون. فجهزهم بجهازهم وأذن لهم بالرحيل. فلما تقدمت القافلة مسافة ما أرسل إليهم من يردهم، قال أيتها العير أدن مؤدن، يعني ناداهم بصوت عالي أدن مؤدن معناه ذهبوا مفازا ومسافة، قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وعادوا، ماذا تفقدون؟ وقال إنكم لسارقون، يعني بذلك أنهم سرقوا يوسف لما أخذوه من أبيهم، هذا من المعارض، هذا من المعارض. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا إن ماذا سرقتم، وقال ماذا سرقتم إحراج، قال ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. ولأهمية هذا الصواع من جاء به له حمل بعير، كأنها جائزة جعل، وأنا به زعيم ضامن. فقالوا أنتم تعلمون نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الرسل وأبناء الخليل. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه عندنا في فلسطين ولا عندكم في مصر؟ قال عندكم في فلسطين في القدس، ما هي القوانين التي تحكمون بها على السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله سارق يحبس ويصير عبد، يكون حر، إذا وجدوا عنده شيئا مسروقا جزاؤه يصير عبد. قال متفقين، هم موقنون بأنهم لم يسرقوا، قال متفقين. فبدأ بأوعيتهم وعاء الأول الثاني العاشر، فلما جاء في وعاء أخيه وأمام الناس استخرج، وبنيامين قد اتفق مع أخيه، أو يوسف اتفق مع بنيامين فاستخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لهذه المكيدة، وإلا ما يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم مصر، يعني لو حكم عليهم بحكم مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه في حكم الملك. ورغم ذلك شوف الكذابين ايش قالوا، قالوا إذا كان هذا سرق هذا مش خونة،
أخونا من أبينا فقط، وإنما هذا وأخوه الذي ذكرنا لك، إن يسرق هذا، هذا ليس من عندنا نحن، نحن أمنا ليست أمه، هذا أخوه سرق من قبل، يعنون بذلك من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال يوسف كلمة في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. هل نطق بها؟ لم ينطق بها، لأن يوسف نفسه نفس متخلقة يأبى أن يجرح الناس بالكلام الجارح، مع أنهم يستحقون التقريع والزجر والسجن والعذاب. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. الشاهد يعني بعد ذلك ستأتي تمام القصة. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال الحيل من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة، بحيث أن لا يكون في الحيلة مخالفة شرعية، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث استعمل السقاية في رحل أخيه. لأن التجهيز لإخوته وقع 3 مرات، ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازه، والثانية فلما جهزهم بجهازه، الأولى ولما جهزهم بجهازهم، والثانية فلما جهزهم بجهازهم، والثالثة جهزهم وأعطاهم مع ذلك قميصه. الثالثة عندما جاءوا قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. جهزهم للمرة الثالثة وأعطاهم قميصه، وقال هذا القميص اذهبوا به فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا من حلم يوسف، يعني لو كان واحد آخر، يعني ماذا يفعل؟ هو الذي يذهب بالقميص ويلقيه على وجه أبيه، صح ولا لا؟

هو الذي يذهب بالقميص ويلقيه على وجه أبيه، صح ولا لا؟ يكون له الشرف. لكن يوسف ماذا أراد؟ أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه، أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه الذين جاءوا بالقميص الأول وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فكما كان القميص سببا في ذهاب البصر أعطاهم أن يكون لهم الشرف في أن يلقوه على وجهه يرتد بصيرا، فيرتد بصيرا، وإلا كان يوسف هو الذي يقول ائتوني بأبي وهو يلقي القميص على وجهه ويرتد بصيرا، من باب التعجيل ومن باب أنه أراد أن يمسح ما في قلب أبيه على إخوته ويكون ذلك سببا في كفارة سيئاته، وقال أنتم الذين ستلقون القميص على وجه أبي. إذا جهزهم الأولى وجهزهم الثانية وجهزهم الثالثة، وفي الأولى زادهم فوق ذلك ماذا؟ الأولى زادهم أن رد البضاعة لهم، رد لهم الدراهم المال الذي يشترون به،

0: في الحديث يقول لي الواجدي، لي الواجدي، يجوز ماله وعرضه، لي الواجدي يجوز ماله وعرضه. ما معنى لي الواجد؟ شخص أخذ لك المال، أخذ مالك ولا حيلة لاسترجاع مالك إلا أن تأخذه منه. مالك، أقول مالك، أخذ سيارتك، أخذ بضاعتك، أخذ متاعك، ووجدت فرصة لأخذك المال، يجوز، ويجوز عرضه، يجوز أن تتكلم فيه عند الحاكم وعند القاضي. حاشا ذلك لا يجوز، عدا ذلك لا يجوز. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. قال ومنها قارئ.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية والعشرون ومنها استعمال المآرض عند الحاجة إليها، فإن في المآرض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل استرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور.
0: استعمال المعارض عند الحاجة، مع المعارض وهو أنك تتكلم كلام وتريد شيئا آخر لكي لا تكذب. إن في المعارض مندوحة هروبا عن الكذب. الأصل أن المسلم لا يكذب، فإن اضطر فإنه يتكلم بالمعارض، وهذا المعارض لا ينبغي أن تكون ديدا ودا

0: دئبا، لا تكونوا دئبا مثل ما قال الله تعالى: فما حصدته فذروه في سنبله، أو كذا تزرعون سبع سنين دئبا، يعني مبالغة في، لأن بعض الناس من يجد هذا المنفت ويصير كلامه كله معارض، حتى يقول أنا أبو المعارض ويمتدع نفسه ويفتخر بهذا، هذا كذاب، مو معارض، معارض عند الضرورة، عند الحاجة الماسة، عند الضيق، عند الحرج، عند الخطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجر إلى المدينة لقي رجلا سأله، لا مش في المدينة وإنما في غزوة بدر، في غزوة بدر عفوا، نعم في غزوة بدر، لقي رجلا فسأله عن قريش، كم عددهم، كم ينحرون، قال أخبروني من أنتم، قال أخبرنا ونحن نخبرك، فأخبرهم ب يعني حال القوم، فلما أخبرهم قال أخبروني من أنتم، من أين أنتم، قالوا نحن من ماء، من ماء، قال الرجل من ماء السماء، من ماء كذا، المهم أخبرهم، أخبرهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد ملك مصر أن يعتدي على سارة عليها السلام قال من هذه، قال أختي، قال أختي، معنى أخته في الله وهي زوجته، ولذلك اعتبر إبراهيم أن هذه كذبة، قال إني كذبت ثلاث كذبات. ولما سئل عن أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، هذا من المعارض. ولما قالوا له تعال لتشهد معنا عيد الآلهة، سموها عندنا في الجزائر الوعدة، وعدة وهي طقوس الوليمة التي تقام على القباب والأضرحة والقبور، قال إني سقيم، إني سقيم، إني مريض، وهو يعني بأني مريض من أفعالكم، فتركوه، فراغ إلى آلهتهم فجعلهم جذاذا. ويوسف عليه الصلاة والسلام استعمل المعاريض وقال إنكم لسارقون، وهو يعني بذلك أنكم سرقتم يوسف من أبيه. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ولم يقل سرقها، ولم يقل سرقها. وقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده، متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، لم يقل سرق متاعنا، وإنما قال من وجدنا متاعنا عنده. وهذا فعله يوسف باتفاق مع أخي قال سوف أفعل كذا ولكن كذا، وأنت راض بما أفعل أنا. نعم. ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى 23: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله.
0: ومنها أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، ولا يشهد بما قيل له. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي يسمعها يتحدث بها. ولذلك جاء في الحديث: لا تكونوا محاقين مدايع. محاقين، تعرفون المحقن، المحقن هذا الذي يعني يكون على هذا الشكل، عنده فم ضيق ووجه عريض، يوضع فيه السوائل لنملأ مثلا خزان البنزين، خزان البنزين نوضع مثلا محقن، اسمه محقن، المحقن، المحقن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا محاقين، تسمعون مذايع إذاعة، اللي تسمعها تذيعها. إن الله يكره لكم قيل وقال. فلا يكون المرء محقا مذيع، حتى أن بعض الناس لما يبغي يسمع الأخبار السياسية يقول: ائتوني بفلان، هيا نذهب عند فلان عند كل الأخبار. لا تكونوا محاقين مذايع، بذورا، بذورا يعني تبذرون، كل تبذرون يعني تزرعون الأخبار. ولكن المرء يشهد بما علم، لأنه يوم القيامة سيسأل، سيسأل عن كل شيء قاله. ولذلك قال بعض السلف: لا تقل شيئا إلا أن يكون لك فيه إمام. إمام، ولما نقول إمام يعني استكمل كل جوانب العقيدة، العبادة، الأخلاق، مثل أئمة الإسلام. إمام لما نقول الشيخ بن باز إمام، الشيخ الألباني إمام، الشيخ مقبل إمام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، الإمام الشوكاني، الإمام بن المبارك، إمام مالك، إمام الشافعي، الإمام أحمد، أئمة معروفون بصفاء المنهج والعقيدة والأخلاق. أما يكون شخص عنده أشعرية هذا ليس بإمام، قد يكون عالما ولكن ليس بإمام، عنده أشعرية، عنده في عقيدته أشعرية. وأنت إذا أردت أن تسلم لا يكون كلامك ومعتقدك إلا قد أخذته من إمام. ولذلك تحرير الدين بين المستقيمين، عندما يأتي شخص بخبر نقول له: من إمامك بذلك؟ من إمامك بذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي خلف حكيم بن حزام، فصلى حكيم بن حزام برواية لا يعرفها عمر رضي الله عنه، قال: كدت أن أنقض عليه وهو في الصلاة، كيف يقرأ هذه القراءة. فلما أنهى صلاته أخذه من مجامع ثوبه من خلف، لأن الأمر عظيم جدا، خيش من هذه القراءة، من أين أتت هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذهب معي، حتى وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، فأرسله يعني أطلقه. قال اقرأ يا عمر، قال هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا حكيم، فقال فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا منه ما تيسر. معنى المعتقد والأحكام الشرعية لا يجوز للإنسان أن يقول وقيل، سمعت، أظن، أعتقد، في ظني، إن لم تخني الذاكرة، هذا ما كانش في الدين. ينبغي أن يكون فيه السند، قال حدثنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. لماذا؟ لأنهم شاهدوا المسروق في يده في بضاعته، لما هم استخرجها من وعاء أخيه أمامهم قالوا إن ابنك سرق، هذو الشهادة اللي شهدوا بها، وهي الحقيقة لم يسرق، وإنما حيل اتخذها يوسف. باقي كم باقي الوقت؟ ما بقاش وبسعى إن شاء الله، نسأل الله التوفيق.
1: ثم قال رحمه الله الرابعة والعشرون: وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق.
0: واصل.
1: ثم قال الخامسة والعشرون: ومنها هذه المحنة، هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف، هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر، من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع سنين إلى 10 أو نحو ذلك، على وجه الحرص والحرص، ثم ما كتب 9 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المقصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لامر الله، محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك انه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: انما اشكو بثي وحزني الى الله، فان الشكوى الى الله لا تنافي الصبر، وانما ينافي الصبر الشكوى الى المخلوق.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وامتحن بها يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف بقي في بيت العزيز فلا يعني 7 سنوات إلى 10 سنوات على وجه الخرص تقدير، ثم مكث 7 سنين في السجن، كم صارت؟ 17 سنة، ثم دخلت 7 سنين المخصبات، صارت كم؟ 24 سنة، ثم دخلت 7 سنين المجذبات كم صارت؟ 24 31 سنة. ثم تردد إخوته، تردد إخوته، جاءوا وجاءوا وجاءوا. لكن 30 سنة، 30 سنة كلها غياب عن يعقوب، أقل شيء، لأنه بقي في السجن 7 سنين، ثم 7 سنين مخصبات، ثم 7 سنين مجذبات، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يأسرون. هذه كلها غياب عن يعقوب، والمدة كلها يعقوب يبكي يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كاظم، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، لا سيما وأن يعقوب ليس عنده وحي بأن يوسف حي، لا، وإنما هو لا يترك الشك باليقين كما يقولون. الشك ما هو؟ أن يوسف مات، واليقين وهو أنه يوسف رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر والكواكب، الشمس والقمر والكواكب، وقال لابنه إنك سيكون لك شأن، سيكون لك شأن ويرفعك الله عز وجل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلو كان مثلا قطع اليأس بأنه ميت، يعني خلاص، يعني يحزن 3 أيام وإن لله وإنا إليه راجعون، لكن ما دام فيه إحساس بأن يوسف مازال حي، يعني لو كان وحي وقال لها الله عز وجل سوف أرده إليك، كان يعني يبتسم ويقول هذا يعني سوف يأتي يوسف يوم من الأيام، لكن هو بنى ذلك على الرؤية وعنده إحساس وشعور بأن ابنه مازال حي، فبقي من أجل ذلك حزينا كل هذه المدة 30 سنة ويبكي، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، دمع العين لا تنافي ذلك. وهذا لا يعني أنه غير راضي بما قسم الله، لأنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو بذلك من ماذا؟ يبكي لله عز وجل، ما يبكي لهم، أنهم ماذا قالوا له؟ تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين، قال لهم أنا لا أبكي لكم، إنما أبكي لله عز وجل. وهذا فيه أن من أكثر دق الباب أوشك أن يفتح له، وأن الذي يكون عنده يقين على الله عز وجل الله يفتح له. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أصر وألح على الله 30 سنة أن يرد له ابنه، وفعلا رده الله له، وأيما رد وأيما إرجع، مثل ما أرجع الله لأم موسى عليه الصلاة والسلام ابنها وقال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولم تمت أم موسى حتى رأت السعد في ابنيها هارون وموسى. لأن الله وعدها وجاعلوه من المرسلين، بمعنى أنك ستعيشين حتى تري ابنك، رغم أنه التقط وكبر وذهب وبقي مدة 10 سنوات في مدين وعاد. كابورا حتى صار أشده وكان يتردد عليها، كان يؤتى به وهو صبي وهو طفل وهي تراه لأنها مرضعته. ثم قتل النفس وخرج وقال له الرجل: يا رجل من أقصى المدينة، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. استغرق مدة في السفر من مصر إلى الشام إلى الأردن، ثم بقي عند الرجل كم؟ 10 سنين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وبقي وموسى كان يصبو نحو الكمال، أتم 10. وعاد إلى مصر ورأته أمه وأنه صار رسولا لله سبحانه وتعالى، وكان عند الله وجيها: لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، كلمه الله عز وجل، فالدموع لا تعني السخط. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهنا قال: أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. انتهى الوقت؟ ها؟ التاسعة؟ نعم.
1: ثم قال رحمه الله: 26: ومنها إن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال: يا أسفي على يوسف،
0: أسفى،
1: قال: يا أسفى على يوسف، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأتوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها الفرج مع الكرب. ما شاء الله، هذه الصورة كم فيها من المواعظ العقدية التي تثبت التوحيد في قلب المسلم وتزيده قربا من الله ويقينا واطمئنانا وسكينة ورضا وسعادة بقدرة الله عز وجل وثقة به. الفرج مع الكرب، الفرج إذا اشتد يأتي بعده الكرب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر وأن الفرج مع الكرب وأن ها إيش يقول في الحديث؟ وأعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم فأخذناهم بالبأساء والضراء. أو قال الله سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، يعني لما تشتد الأمور أعرف بأن النصر بعدها. ولذلك قيل في المثل ضيقي فإنك ستنفرجي، ضيقي فإنك ستنفرجي. ويعقوب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما جاءه أبناؤه وقالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بقميصه على قميصه بدم كذب. ماذا قال في أول؟ قال صبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية واسأل العيرة وكذا، قال كلمة أكثر منها، قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الأولى قال الله المستعان، والثانية قال عسى قرب من أفعال المقاربة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لما يشتد لما تكون الكرب في أول تطلب المعونة، لما يزداد الكرب سنة الله انتظر الفرج، انتظر الفرج. فهو لما اشتد الكرب وزاد الأول وزاد الثاني قال الحمد لله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من هم جميعا؟ يوسف وبنيامين والكبير، كبير الذي بقي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. معنى إذا اشتد الكرب فهذا إذان بدنو الفرج وقربه. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أخذت سبلا عديدة في اشتداد الحزن. يوسف أخذ من أبيه رمي في البئر، يعني شدة بعد شدة، رمي في البئر، بيع كعبد، أخذ إلى القصر، راودته التي هو في بيتها، زادت النسوة، سجن، بعد ذلك جاء وزاد على سجن ونسيه صاحبه، نسيه صاحبه لم يكلم الملك، شدة بعد شدة بعد شدة. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وإخوته ماذا قالوا؟ مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. تصور أنت أيها اللبيب، أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا تسلية لكل مسلم بالأخص، أبناء الأنبياء، كريم ابن الكريم ابن الكريم يصاب بمثل هذه المصيبة. كريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ربعا، من هو؟ يوسف. يصابون بهذه الأزمة وهذا الكرب وهذه الشدة، بل إن يعقوب لم يجد ما يأكل، ما يجد لم يأكل. قال مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني عندنا بضاعة الدراهم مزجاة، بمعنى لما تضعهم في فوق المكتب يقول لك خذ مالك، أنا لست بحاجة إلى مالك، مالك زهيد جدا، مثل ما قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يدفع سحابا، بضاعة مزجة بمعنى مردودة، مثل ما تذهب أنت بكيس من المال تشتري شيء، الناس أغنياء قل لك ما بضاعتك زائدة، بضاعة مزجة، جئنا ببضاعة مزجة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ومسنا وأهلنا الضر الجوع، أهلنا منهم يعقوب، منهم زوجته أم يوسف عليه الصلاة والسلام، عائلة كلهم لم يجدوا ما يأكلون. فماذا تقول أنت الذي تأكل 4 وجبات أو 5 وجبات في النهار، ومنك الجوشاء تتجشأ حتى تبيت تتقلب من كثرة ما تأكل، وتدخل في الخلاء أكرمك الله مرات وكرات من كثرة الأكل. عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الواحدة منا تذهب مرة في النذرة، مرة في النذرة للخلاء، لأن ما كانوا يأكلون شيئا كثيرا، وكان قالت كان يخرج منا مثل ما يخرج من الشاة بعر رضي الله عنها. وهي من هي أفضل نساء العالمين في زمانها بعد خديجة رضي الله عنها؟ فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وزوجة من؟ إمام المرسلين. قال أبو الدرداء: كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته، من ضعف صوته، يعني الصوت ضعيف، لأن الإنسان لكي يتكلم يبغى له طاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال، لا يوجد في بيته نار توقد، إنما هم الأسودان، تمر يابس مرة يشرب عليه ماء، يعني يمضغه ويمضغه كل النهار، لا يريد أن يبلعه، وإنما يمضغه ويمضغه ويمضغه حتى يذهب مع الريق. يخرج صلى الله عليه وسلم وهو يربط الحجارة على بطنه، هو وأشرف من فوق الأرض بعد الرسل وأبو بكر وعمر. يدخل في بيته صلى الله عليه وسلم ويقول: هل عندكم طعام؟ يقولون: ما عندنا طعام. ماذا يفعل؟ يقول: إني صائم، سوف لا أجد أكل، ماذا أفعل؟ أصوم، أصوم. وهذا حفيد الخليل، حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام، أن يعقوب له شأن عظيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني يعقوب جدته لم تحمل بأبيه، جدته التي هي سارة، عفوا جدته، نعم، يعقوب بن إسحاق، نعم جدته لم تحمل بأبيه الذي هو إسحاق، ما زالت لم تحمل به، لا تعرف، هي عجوز وهو بعلها شيخة. والملائكة قالت: إنك ستحملين ويولد لك ولد يسمى إسحاق، وإسحاق يعيش ويكبر ويتزوج ويولد له ولد يسمى يعقوب. ومع ذلك عندما يولد يكبر وكذا ولا يجد ما يأكل، هل معنى أن ذلك أن الله أهانه؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملك، كما كنا نقرأ في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك يعني كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليش هذه هي العقلية؟ الكفر قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في آية بعدها قال: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم، وقال في سورة الحجر: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فإعطاء الله للناس ليس معنى أنها كرامة، ومنع الله للناس ليس معناها إهانة، بدليل أن إمام المرسلين لم يجد ما يأكل، وكان يقول: اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا. وكان يقول: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فهذا يعقوب أبناؤه جاءوا وقالوا: مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة. الحديث ذو شجون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات وهذه الفوائد وهذه المنافع. وجزى الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله رحمة واسعة، وذلك جعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله بهذه العلوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأما رؤيا الفتيين، حيث قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وكرمته لسيده، فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر. وفسر رؤيا الآخر فيقتل ثم يسلب فتأكل الطير من رأسه. فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال وعنه يقتل، ومع قتله يسلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة، وذلك عن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه، ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال. وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم، وإنما يعبر عن علم ويقين. وأما المناسبة في ذلك في أن الطيور لا تقرب الحي وإنما تناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه. ومن كمال يوسف فنسه وفطنه العجيبة أنهما لما قص عليه رؤياهما تأن في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويستاق إلى تعبيرها، وليتمكن من دعوتهما قبل التعبير ليكون عدعا لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما. فدعاهما إلى الله بأمرين: أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري فقال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها أسماء بلا معان فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وعن فعلهما ولغيرهما.
0: نعم جزاك الله خير. مما نحمد الله عليه في هذه الدورة أنها بنيت على الأصلين العظيمين اللذين يمشي عليهما السلفي وهو توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي جادة السلف: التوحيد، الإخلاص، عدم الشرك، واتباع الرسول وترك البدع والهوى. يحاربهما المرء في نفسه وفي أهله في مجتمعه، يعني يجري وراء هذين الأمرين. وهذه الدورة فيها هذا الموضوع الذي اختاره المشرفون على هذه الدورة وهو فوائد من قصة يوسف، وسترون أن هذه القصة مبنية على أو القصة كلها مبنية على الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا جانب الإخلاص، التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل. والأمر الثاني وهو اتباع السنة، وهو الذي تولاه فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات بشرحه لأصول السنة للإمام أحمد. فأهنئوا بذلك وطيبوا مجلسا بهذه الدورة في هذه الأيام المباركات. أسأل الله أن يجعلها مباركة عليكم وعلى هذه القرية وعلى هذه البلدة وعلى من يستمع إليها عبر هذه الوسائل. قال الإمام السعدي: الفصل الثاني، وهو يعني بذلك بعدما تكلم عن قال الفصل الأول بعدما تكلم على رؤيا يوسف كمقدمة، قال: وأما رؤيا الفتيين كيف فسرها يوسف ووفق إلى أن يقول للأول أنت سيطلق سراحك وتصير ساقيا في القصر، وكيف قال للثاني أنت ستصلب وتموت ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. وهذا من التقنيات إن شئتم ومن الخبايا التي لا يوفق إليها إلا المخلص الصادق. المخلص الصادق، لأن الإنسان إذا أخلص لله وصدق مع الله عز وجل فتح الله له الأبواب، صار يرى بنور الله. ولا ينبغي للمرء أن يشك في هذا الطريق الذي وفقه الله إليه. هذا الطريق ليس كالطرق، ليس كالطرقية، ليس كالأهواء. الأهواء، أصحاب الأهواء يعلم أنه على على على الضلال لكن يستمر، لكن الذي وفقه لله عز وجل لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يوم يرى الأدلة والبراهين والحجج والآيات. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل يوم يرى براهين التوحيد، دلائل الربوبية، حجج الألوهية، استحقاق الله عز وجل للعبودية. كل يوم يرى أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى فيصحح نفسه، يتقرب إلى الله، لا يجعل بينه وبين الله عز وجل ما من شأنه أن يغضب الله عليه، فهو دائما في قرب إلى الله. ولا يزال عبدي، قال الله تعالى في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. هو يخطو خطوات عملاقة بأداء الفرائض وترك المحرمات واجتناب الكبائر وغير ذلك، ويتقرب إلى الله بالنوافل، كل النوافل، حتى نوافل العلم، حتى نوافل العلم. وكلما اكتشف كلما زاد إيمانه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك سوف نتكلم على برنامج المسلم في القرآن الكريم، برنامج المسلم مع القرآن الكريم، وبرنامج المسلم مع السنة، لأننا نسير مع هذين الأصلين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال رحمه الله: وأما رؤيا الفتيين فإنه رأى، يعني الفتيان، فإنه أحدهما قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. سبق أن ذكر الشيخ أن قصة يوسف فيها التعبير للرؤية من وجوه. الوجه الأول الرؤية التي رآها يوسف، الوجه الثاني الرؤية التي رآها الفتيان ودخل معه السجن فتيان. وكان من شأن هذين الفتيين أن تلطف مع يوسف، يعني تأدب معه في الخطاب، لماذا تأدبوا معه وهم سجناء؟ والمعروف أن السجناء غالبا يكونون أشرار، كيف تلطفوا؟ اقرأ قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ينبغي أن يكون أولا أيها الداعي إلى الله منك الصبر والإحسان والخلق والحلم والكرم والجود، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم.

والجود. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الناس إحسانه. يعني لما تكرم الناس وتحسن إليهم وتصبر على أذاهم وهم يسيئون إليك وأنت تحسن إليهم، هذا من الإحسان المطلوب، لأن الإحسان يطلق ويراد به أولا الإخلاص لله. احفظوا هذا جيدا، الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص لله عز وجل، إخلاص للمعبود، ويطلق ويراد به الإحسان إلى خلق الله، لأن الخلق عيال الله، وتحسن إلى الخلق لله، فراجع ذلك كله للإخلاص. أعيد والذكرى تنفع المؤمنين، الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص لله وعدم الإشراك به، ويطلق ويراد به الإحسان إلى الخلق كلهم، حتى الكافر تحسن إليه بماذا؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. أنت هداك الله للسنة، فلا تترك الأمر إليك. أعطاك الله المال، أنفق مما جعلك الله مستخلفا فيه. علمك الله علما، أحسن إلى الناس، الله يحب المحسنين. ولذلك نال المحسنون الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وماذا فوق ذلك؟ وزيادة، وهي النظر إلى الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لما تقرأ أي آية فيها الإحسان اعلم أن المراد بالإحسان هذين الاثنين، الإخلاص لله عدم الإشراك به، والإحسان للخلق من أجل الله، لأن هناك من يحسن إلى الخلق من أجل مصلحته الشخصية، وهنا افترق الجمعان، جمع الإيمان وجمع الشرك، جمع الإيمان الرحمن وجمع الشيطان. الناس غالبهم لما يحسنون أعرف من أن من وراء ذلك مصلحة شخصية، لكن المسلم يحسن لقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. فنظرا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام في عشرته للسجناء أحسن إليهم، ورأوا من أخلاقه وأدبه وعلمه ومكانته وزهده وترفعه عن سفاسف الأمور، لما أفزعتهما الرؤيا، الرؤيتين، تلطف بيوسف وقال يا يوسف أفتنا، قال أحدهما إني أراني أعصر خبزا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فهذا لكم جميعا أيها الإخوة الكرام وكل من يستمع إلينا، أنتم على فغر، على فرصة في هداية الناس، لكن

كمال ذلك إلا بالإحسان. انظر ماذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الرسول لم يكن فظا غليظ القلب، كيف كان؟ كان محسنا في كل شيء، في الحلم، في الأخلاق، في الكرم، محسنا. فزاده الله من الأوامر وقال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، سوف يتبعونك. يحبون الصحابة، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا. في صلح الحديبية عندما كان يعني عملية الصلح، أحدهم رجع إلى قومه وقال: لقد رأيت الملوك والأعاجم والأمراء، فما رأيت ناسا يعظمون أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. رأيتهم إذا أمرهم بأمر ابتدروه، أمر نفذ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على الماء الذي يسقط من عنده، وإن كان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا انتخم نخامة يعيفها الناس، تطاير عليها أحدهم فمسح بها صدره. هذا المتصوف يفعلونه مع أشياخهم، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعزروه ويوقروه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هو صلى الله عليه وسلم كان حريص عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأري فائدة عظيمة جدا تأخذونها، أن إذا أردتم الناس يسمعون لكم دعوتكم التي تدعونهم إليها وهي الكتاب والسنة، ينبغي أولا أن يعرفوا منكم ما عرف الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمانة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في قومه 40 سنة، أمين، يسمى الأمين. ولذلك لما جاء بالدعوة أول من آمن به أبو بكر الصديق، لأن يعرف بأن هذا الذي عاشرته ليس بالكذاب، ليس بالخائن. وتبعه صفوة الناس، صفوة الخلق، والبقية الذين قلوبهم منكرة أضلهم الله سبحانه وتعالى. فتلطف السجينان بيوسف عليه الصلاة والسلام في الخطاب، وذكر له ما رأياه منه من الإحسان ومعاملته الجميلة، لأنه يوسف كان في السجن يعود المريض
يكرم الجائع، يفك العاني، يصبر الخائف، مثل ما وصفت خديجة رضي الله عنها رسول الله لما اشتكى إليها، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر وكذا وكذا، وبشرته أن الذي يفعل هذه الأشياء لا يخاف. فمن القواعد العظيمة التي تقوم عليها الدعوة أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على جانب عظيم من الإحسان. احفظوا هذا. وقد قال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. فرغبوا في يوسف وسمعوا ما قال واستشاروه فتقربا منه، يعني الفتيان تقربا من يوسف عليه الصلاة والسلام. الأول رأى أنه يعصر خمرا، والثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. يوسف أجاب الفتيين بسرعة؟ لا، وإنما قدم بمقدمات، مهد بمهمهدات، مقدمات في التوحيد. انتبهوا لهذا الأمر الذي قصده يوسف. أولا، الناس هؤلاء الشباب انبهروا في يوسف ورأوا منه عجبا، فلكي لا يتعلقوا به لم يجبهم مباشرة، وإنما علقهم بالله، ربطهم بالله. هم لا يعرفون الله، هم لا يعرفون الله، وإنما ورثوا شيء من الربوبية بالفطرة هكذا. فلكي لا يقدسوه أمهلهم، قال: اصبروا، بقدر ما الوقت الذي يأتيكم الطعام سأنبئكم. فبشرهم بتعبيرها قريبا. بعض أهل العلم يقولون إن يوسف قال لهم: أنا أذهب بكم إلى أبعد من ذلك، لا أعبر لكم الرؤية فقط، بل أقول لكم ماذا ستأكلون غدا وبعد غد، وماذا سيؤتى إليكم في القفة. يعني السجين يؤتى له بماذا؟ بالقفة، يسموها القفة أنتم عفاكم الله. قال لهم: سأنبئكم بما ستأكلون غدا وبعد غد والأسبوع القادم وكذا، أنا كله أعطيه لكم. فقالوا: هذا لا يكون إلا من الكهان والسحرة، فمن أين أتاك ذاك؟ من أين تعرفت إلى ذلك؟ أنت لست مثل السحرة والكهان. فربطهم بالله وقال: ذلكما مما علمني ربي. ربطهم بالله عز وجل وعلمهم دروس عظيمة في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وعرفهم بالأنبياء
آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فربطهم بالله، وكأنه يقول إن المشكلة التي أنتم تعيشون فيها من الشرك أعظم وأخطر من الرؤية التي رأيتموها أو رأيتماها في هذه الأيام. فعظم لهم التوحيد، وهذا فيه تعليم للدعاة كيف ما كانوا أساتذة، معلمين، مرشدين، مدراء، مسؤولين، أطباء، أصحاب مكانة، أصحاب منزلة، أنهم إذا احتاج الناس إليهم أول ما يعطوهم يعطوهم التوحيد، يقدمون لهم بالتوحيد ويبينون لهم خطورة الشرك. فيوسف لكي لا يعظموه ويقدسوه ويجعلوه في مكانة رب العالمين سبحانه وتعالى قام لهم بحيلة، قال لهم أنا أنبئكم حتى ما سيأتى إليكم من الطعام غدا أو بعد غد. قال له من أين أتى لك ذاك؟ هذا نعرفه عن السحرة والكهان. فقال ذلكما مما علمني ربي، وأخذ يعرف الناس بحاله، حال يعني البشرية، وقال إني تركت، هذا من التخلية، سموه التخلية والتصفية، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني على غرار ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. على غرار ماذا؟ عبود الله ولا تشركوا به شيئا، عبود الله ما لكم من إله غيره، على غرار لا إله إلا الله، تركت لا إله إلا الله، تبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا يبين أن الداعي يبتهل كل فرصة في بيان المقصد الذي خلق الله الخلق من أجله، ولا تفوتك، ما تقول نتركها فيما بعد، الناس محتاجينك ولا غنية لهم عنك، فقدم بمقدمات، بلطف، بابتسامة، بكلمات طيبة. وانظر إلى الدعوة، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، تبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الظن يوسف بأنه قال هذه الكلمة هكذا على اختصارها؟ لا، بيّن، لابد من البيان، كأن السؤال يطرح، ما هي ملة آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فلا شك أن يوسف فصلها، لأن مسألة التوحيد لا تعطى إجمالا وإنما تعطى تفصيلا، لأنها هي أهم المهمات، هي أهم المهمات. وتلاحظون أن في هذا السياق القرآني يوسف يتدرج بالجماعة،
بين لهم حال المجتمعات الكافرة، وبين لهم حال صفوة خلق الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف يعيشون، ومن هو إبراهيم، ومن هو إسحاق، ومن هو يعقوب. عرفهم بخيرة الناس، ثم قال لهم وهو يخاطب عقول يعني هؤلاء بالفطرة: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من ماذا؟ من شيء. وهذه شيء احفظوها واعقلوا عليها، فإنها ستمشي معنا في كل دروسنا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، تعرض أعمال السنة يوم الخامس عشر من شعبان فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، من قام على جنازته أربعون ممن لا يشركون بالله شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أغني عنكم من الله من شيء ولو صغير ولو حقير بالنسبة إليك تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم بين لهم أن هذا ليس بعبقريتنا ولا شطارتنا ولا علمنا، وإنما ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. دائما يربطهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فهزهم هزة قوية حتى كاد ينسيهم رؤياهم وهمهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم خاطب فطرتهم: يا صاحبي السجن، يا صاحبي، وانظر إلى الأسلوب، يا صاحبي السجن، يا صاحباي في السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل كونك يحكم فيك أرباب متفرقون كثيرون خير، أم يحكم فيك رب واحد وهذا الرب هو الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار، قهر العباد بملكوته وجبروته وكبريائه وعليائه وغير ذلك. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالأرباب متفرقون، قال لهم هذه الأرباب، يعني الآن درج بهم شيئا فشيئا، ثم خاطبهم وهجم عليهم لأن أصل فيهم التوحيد وعرفهم بالله وغير ذلك. لو قال لهم فيما في أول الأمر: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما كانوا يتبعوه. لكن قدم لذلك بمقدمات عظيمة جدا. لما قدم بهذه المقدمات قال لهم: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا حجر وهذا حجر، هذا حجر وهذا حجر،
إلا أن هذا يسمى كأس وهذا يسمى فنجان. أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، كما يذكر عن بعض العباد للحجر أنهم كانوا في سفر فأخذوا حجرا معهم وهو إلههم، وكانوا كلما انتقلوا وضعوه فعبدوه وسألوه غير ذلك، بينما هم مشتغلون بالأكل ولا بالنار ولا غير ذلك إذ فقدوا إلههم ربهم، فقالوا يا قوم إنا فقدنا ربنا ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فلم يجدوه، فوجدوا حجرا يشبه، فقالوا يا قومنا إنا قد وجدنا ربنا، يعني خلاص وجدنا ربنا، وأهملوا ربهم الأول، ربهم الأول يعني الحجر الذي جاءوا به من مدينتهم. فسبحان الله، في أول الأمر كان إله وبعد ذلك صار حجر لا قيمة له، ربما يأتي أحدهم فيصب عليه النجاسة ولا غير ذلك ولا يبالي. ولذلك قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إن الحكم إلا لله. الحكم ما هو الحكم؟ الحكم بأنواعه الثلاثة. الحكم الكوني القدري، الحكم الكوني القدري، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق خلق الكون وجعل هذا شقي وهذا سعيد وهذا غني وهذا فقير وهذا في أندونيسيا والآخر في الجزيرة العربية وهذا في كذا وهذا أبيض وهذا أسود وهذا كوني قدري ما قدر، هذا عنده أحزان وهذا عنده أفراح وهذا هذا كله حكم كوني قدري، هذا حكم كوني قدري. وهناك الحكم الشرعي الديني، ثاني هو الحكم الشرعي الديني، وهو ما شرعه الله من التوحيد وأركان الإيمان وأركان الإسلام والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات وطريقة الزواج وطريقة كذا وطريقة الحج، كل هذا شرع، هذا الحكم ماذا؟ شرعي ديني، شرع الله شرعي ديني، كل ما شرعه الله من العقائد والإيمانيات والإسلاميات هذا يسمى الحكم الشرعي الديني. والحكم الثالث وهو الحكم الجزائي، الحكم الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يكون الحكم الجزائي قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن قوم سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. هذه كلها جزاءات. وهناك من يجازيه الله على إيمانه في الدنيا والآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا حسنة، ولا أجر الآخرة خير ولا نعم دار متقين.
الله يجزي المحسنين في الدنيا ويجزيهم يوم القيامة. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله يجزي الذين أحسنوا الحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يوم القيامة هناك الجزاء الأكبر سواء للكفار وسواء للمسلمين. فقال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام، جمع لهم كل ذلك في قوله إن الحكم إلا لله. أعتقد أنكم إن شاء الله تعالى عندما تسمعون كلمة الحكم في القرآن الكريم تعرفون أنها الحكم بأنواعه كم؟ الثلاثة، جزاكم الله خير. لأن لابد من البيان، الإخوان المسلمين والقطبيون يحصرون الحكم لجهلهم في الحكم القانوني، فعطلوا الآيات وألحدوا في دين الله عز وجل. هذا التفسير ما قال به أحد من السلف. الحكم بالقوانين جزء من الحكم الشرعي الديني، جزء من الحكم ماذا؟ الشرعي الديني. لكن الإخوان المسلمين الخوارج القطبيون وغير ذلك، يعني الثوريون، ينزل جنه وجنونه في هذه الآية، يقول إن الحكم إلا لله، ويحصرها في الحكم بالقوانين، وكأن التوحيد لا يبالون به ولا يتكلمون عنه. لا ولن، أقول لك لا ولن، لن تسمع منهم كلمة في التوحيد إلا نتف هكذا ويمرون عليها. أما يتكلموا عن التوحيد ما كانش منها، لا يوجد. هم العدو فاحذروهم. سبحان الله، آيات فيها الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني والحكم الجزائي يحصرونها في الحكم ماذا؟ بالقوانين، ويعطلوا كل الأحكام الأخرى تناسيا وإهمالا وتغافلا وغير ذلك. فيوسف عليه الصلاة والسلام قدم هذه المقدمة وهي أطول مما ذكرت. لا شك أنه أشغلهم وشغل عقولهم بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، وغرغبهم فيها وحببها إليهم حتى أنساهم همهم. ثم قال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. بعد ما كمل دعوة التوحيد والطويلة جدا، قال لهم، لأنه وعدهم أنه يعبرها لهم، قال أما أنت فهي على الحقيقة، ستخرج وتسقي ربك خمرا، يعني سيدك. وأما أنت فسوف تسلم ويفسد رأسك، لأن كيف تأتي الطيور مباشرة؟ ما يمكن، لأن الطيور أصلا تهاب من الشخص الذي يكون واقفا.
فإذا رأت أن غصنه تدلى وفسد لحمه وتناثر لحمه، جاءت وأكلت من لحمه ورأسه. فقال الثاني: ماذا؟ أنا لم أرى شيئا. قال: أنا لم أرى شيئا. خلاص. فقال لهم يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك يقولون أن الرؤيا على جناح طائر، إذا عبرت وقعت. لما تكون عندك رؤيا لا تذهب عند جاهل وتقول له: رب عبرني الرؤيا. فربما يعبرها لك بتعبير سيء فتقع عليك. وإنما كما ذكرت لكم في الصباح، إذا كانت رؤيا صالحة وسارة لا تحكيها إلا لمن تحب، وإذا كانت رؤيا يعني مخيفة ومرهبة فلا تحكيها أبدا، وقم بالأعمال الستة التي ذكرتها لك. فعبر لمن رأى أنه يعصر الخمر أنه يرجع إلى منصبه الأول، فجاءت رؤياه على الحقيقة. والثاني جاءت رؤيته على ضرب المثال، فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني لم رأى أن رؤية الثاني لم تكن مثل رؤية الأول، وإنما فسر رؤياه بأنه يقتل ويصلب وتأتي الطير ولا يدفن، تأتي الطير ولا يدفن. وهذا من الفهم العجيب، لأن العادة أن الذي يقتل يدفن، لكن يوسف رأى أنه لا يدفن ويهمل وتأتي الطير وتأكل من رأسه.

يوسف يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا من الفهم العجيب ليوسف، وهذا من توفيق الله لأوليائه وأصفيائه وأنبيائه. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كلما كانت فراسته قوية، فراسة المؤمن قوية، يرى بنور الله، يقول الكلمة فيصدقها الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ومن فتنة يوسف أنه تمهن في تعبير الرؤية، وهذا من كمال نصحه، لأن العادة إذا سأل سائل عن تعبير الرؤية الناس مباشرة يعني يعبرون، على الأقل أنك أمهله يوم يومين ثلاثة أسبوع، لأن هذا ليس أمر هين. وكما ذكرت لكم أن المرء إذا رأى رؤيا وكان أعجبته، قبل أن يغسل عينيه، قبل أن يتحرك، يأخذ قلم ويكتبها، لأن الرؤيا شأنها شأن من يكتب فوق التراب أو فوق الرمل، فتأتي الرياح فتهب فتذهب تلك الكتابة. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتيكما طعام ترزقاني. ذكرت لكم الوجه الأول. الوجه الثاني قال لهم: مثل ما تصبرون على الطعام ما يأتيكم، يعني أحيانا الإنسان يقطع عليه الطعام، يطلب الطعام لكن ثم يدخل مطعم ولا يدخل بيته ولا يدخل كذا، يقول لهم: اعطوني الطعام، فماذا يبطئون عليه في الإتيان بالطعام، يصبر ويعلم أن الطعام سوف يأتي، لأنه في المطعم أو أنه في البيت وشم رائحته وشم الطبخ وغير ذلك. قال: مثل ما تصبرون اصبروا، سوف يعني أقول لكم كلاما. فأحدث لهم بذلك طمأنينة. وشوقهما لسماع التوحيد. وهذه المقدمة العظيمة التي بدأ بها هي التي ينبغي أن تكون عند كل الدعاة. يقف الخطيب يشوق الناس في الرب، يكره لهم الجاهلية، يعرفهم بالأنبياء والأصفياء، يربطهم بالله، يدعوهم إلى شكر الله سبحانه وتعالى، يبين لهم ربوبية الله وقهره. فترى في هذه الدعوة التي بدأها يوسف فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في قوله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. توحيد الألوهية: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات: أم الله الواحد الواحد القهار. فيوسف عرفهما بسيرته ونسبه وآبائه، وأي آباء أفضل من فوق الأرض، وهو الخليل إبراهيم، ولا شك أنه ذكر لهم من قصصه وكرمه وحياته، ويعقوب
وإسحاق وقصة تأخر سارة عن الولادة وإكرام الملائكة لها، هذه كلها لا شك أن يوسف أتى بهذه القصة لكي يصبر أولئك عن تعبير الرؤية، وأن الملائكة جاءت وبشرت بماذا؟ بيعقوب، وإسحاق ما زال لم يولد، بل لم تحمل به سارة. وهذا من أعاجيب ربنا سبحانه وتعالى. وأن الإحسان الذي رأياه من يوسف كله من رب العالمين سبحانه وتعالى، ذلكما مما علمني ربي، وأني لم أخص بهذا، بإمكانكم أنتم كذلك أن تنالوا هذا الخير. ثم دعاهما بالبرهان الفكري الفطري فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ متفرقون، متشتتون، الإنسان عندما يكون له حكام كثيرون، واحد يقول له ائتني بالقهوة، والآخر يقول ائتني بالشاي، والثاني يقول له اذهب بـ بـ بـ بالخضرة إلى البيت، والآخر يقول أوصل ابني لكذا، كيف يكون هذا الشخص؟ وكون يوسف يقول خير أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني هذا ليس معناه أن رب العالمين يقارن بالأرباب، لا، ولكن من باب قولك العسل أحلى أم الملح؟ قل أنت مجنون، كيف تقارن العسل بالملح؟ فالأرباب لا يرجى منها خير ولا عطاء ولا منع، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا جلبا ولا دفعا ولا غير ذلك. ثم ذكرهم وعرفهم بالله، الله الواحد القهار، أسماء الحسنى، الله الواحد القهار، الله الواحد القهار، الله قهر الخلق جميعا بقدرته، وهو يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يريد. إذا أراد الله قبض روح شخص فإنه لا مرد لذلك، لا مرد لذلك. يعني كلكم حدث في بيوتكم الموت، والموت قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تفر منه هو ملاقيكم. يعني لما يموت لك شخص عزيز ماذا تفعل؟ تقول إن لله وإن إليه راجعون، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، لأنه هو الرب، هو الخالق المالك المدبر، تدبير من تدبير الله أنه يحيي ويميت، فليس لنا إلا الرضا. القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي عند موت ابنه إبراهيم: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله قهر العباد، إذا يعني ترى هذا جائع وهذا شبعان وهذا فقير وهذا غني وهذا سعيد وهذا شقي، ولا تستقيم الدنيا لأحد، يعني الدنيا لا تستقيم
لحال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

وقال لهم أن هذه القبور الأحجار سميت وهذه لم تسمى، سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني لما تذهب عند في المقبرة تجد شخص عظم جده وبنى عليه بناء وسمى سيدي فلان. عندكم هنا في اندونيسيا القبور مبنية تعبد، أصلح الله البلاد، أصلح الله البلاد والعباد. هذه القبور هي قبر مثل القبر الآخر، سموها فأهمل هذا وعظم هذا. وهي لا تملك شيئا، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لأن السلطان أنزله الله بالقرآن. الأديان النابتة ما عندها سلطان، ما عندها حجة، يأتي أبلد الناس آخر الناس عقلا يعيب فيها ويذكر عيوبها وتسقط. لكن القرآن لن، لا ولن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. فأديان النازلة أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودينهم دين واحد وهو دين التوحيد، لا ولن تجد له عليه حجة.

ولكم في التاريخ قصص أذكركم بها على كل حال. من باب الذكرى تنفع، الذكرى تنفع المؤمنين. رجل من أهل الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد صنما له في بلاد بعيدة، عندما تكون عند حاجة يذهب ويسافر يودع أهله، يقول سأذهب عند إلهي وأسأله أن يفرج عني ويعطيني ويمنعني وغير ذلك. فذهب عند إلهي، سافر وبات ليالي وأيام في الطريق، ولما وصل عند إلهه وجد أن إلهه لما دخل عليه في المعبد وجد ثعلب فوق الإله يبول عليه أكرمكم الله، والبول ينحدر من رأسه إلى أسفل قدمه، وذاك الإله لا يستطيع أن يدفع ذاك الثعلب. فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ هذا رب؟ هذا الثعلب يبول برأسه؟ وقال إني كفرت بكل هذه الأرباب وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هناك ما هو أحسن من ذلك، مثل ما يقول، مثل ما قال إلياس: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ ومثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حطم جميع الأصنام وعلق الفأس في رأس الكبير منهم، ولما رجعوا إليه قالوا ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، هو فعله، وهو إبراهيم لم يكذب، وفعلا هو الذي ذاك فعل ذلك. كيف ذلك؟ لأنه هو رأى إبراهيم يحطم وما فعل له شيئا، ما شله ولا قتله ولا منعه. هذا إله؟ هذا هذا رب؟ رأى إبراهيم يأخذ الفأس ويحطم الأصنام، وإبراهيم ترك إلههم أمامهم، يعني حطم كل الأصنام، جعلهم جذاذا، كسرهم تكسيرا، جعلهم حجارة صغيرة جدا، يعني بعد ما كانوا رأس وجسد وأطراف وغذيه جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يذهبوا عنده. وقول له من فعل هذا؟ لما لم تدافع عن إخوانك وأبنائك؟ كان الذي كبير يسمى مردوخ، كبير الآلهة يسمى مردوخ، لعلهم يقولوا له لماذا يا مردوخ لم تمنع الآلهة الصغيرة من كيد إبراهيم؟ فلما أتوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهزهم إبراهيم بهذه هذه الكلمة، فرجعوا إلى أنفسهم ولاموا بعضهم بعضا، أرجعهم إلى الفطرة، قالوا إنكم أنتم الظالمون، مش إبراهيم. معنى كادوا يؤمنون لولا أن الشياطين الإنس وشياطين الجن. ثم جاءوا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بالنسبة إليهم ظالم، نكسوا على رؤوسهم، ما قالوا له يا إبراهيم فعلت هذا، قالوا يا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون،
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بمعنى وصلوا إلى نتيجة كما قال الله تعالى عن العجل الذي عبده بنو إسرائيل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا، ما يرجع لهم القول، لا ينطقون. ثم يعني وهذه دائما تأتي، شوف يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما اجتمع السحرة واجتمع الملأ في المنصة الكبرى معهم فرعون وهامان وقارون والملأ الذين ملأوا أعين الناس، وجاء السحرة 30,000 30,000 ساحر، سحار مش ساحر، سحار عليم، اجتمعوا والناس كم كانوا؟ مئات الآلاف، مئات الآلاف من الناس. فكانت الكلمة لموسى وقام وقال للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خاطب ماذا؟ خاطب الفطر، يعني هم هيئين ويعني محضرين أنفسهم بأنهم يغلبون، وقالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. أجعلكم وزراء، تصور واحد يكون في قرية سحار ما عنده شيء يصير وزير مستشار عند الملك عند فرعون. قال: نعم وإنكم إذن لمن المقربين. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن لما قال لهم موسى تلك الكلمة، موعظة صغيرة وقصيرة، عفوا قصيرة مش صغيرة، يقول قصيرة ولا يقولون، سجلوها هذه، نقول آية قصيرة ولا نقول آية صغيرة. لما قال لهم موسى هذه الكلمة هزهم وهز الفطر، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خوفهم بالله ولم يخوفهم بنفسه، مثل يوسف علقهم بالله ولم يعلقهم بنفسه، خلاف بعض الأشياخ يعلقون الناس بأنفسهم ويقدسون أنفسهم ولا يعلقون الناس برب العالمين. فماذا أحدث فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم. قالوا: ندخل المبارزة، ما ندخل. ورأى فرعون أن هؤلاء خلاص سوف ينكلون، يعني يتراجعون، وهو لم يقل لهم افعلوا أو لا تفعلوا، وإنما كما هي عادة أعداء دعاة التوحيد ماذا يفعلون؟ يتهمون دعاة التوحيد بالتهم. فماذا قالوا للناس؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. ما هو الوعد؟ وقد أفلح اليوم من استعلى. شوف الشيطين، التشيطن، يعني خوفوهم وقالوا هادوا ما يخرجوكم من أرضكم
ويذهبون بوظيفتكم المثلى وأنتم منهم السحرة وغير ذلك. وقد أفلح اليوم من استعلى، أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني لو تنجحون ستكونوا من المفلحين. هو الأولى قال لهم إنكم لمن

أن يستعلى. يعني لو تنجحون ستكون من المفلحين. هو الأولى قال لهم إنكم لمن المقربين، والثانية قال لهم قد أفلح اليوم من استعلى. عند ذلك قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ألقوا وأتوا جاءوا بسحر ماذا؟ عظيم. جاءوا بسحر عظيم، دخان وزلازل وبركان ونيران وأصوات وعويل وغير ذلك بحبالهم، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فماذا حدث؟ ألقي السحرة سجدا، سجدوا أجمعين 30,000 لله، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهذا يفيدك أيها الداعي إلى الله أن كلمات تخرج من قلبك صادقة مخلصة يهدي بها الله عز وجل إذا شاء الآلاف إن لم نكن مئات الآلاف والملايين. موسى ماذا قال؟ قال كلمات قليلة، سطر، لا تفتروا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. زعزعتهم وبثت فيهم الخوف، وبعد ذلك لما جاءت الآيات والتقمت عصا موسى كل ما أفكوا ألقي السحرة السجد. وليس هذا فقط، بل صار في قلبهم إيمان قوي جدا وقالوا لن نؤثرك، لن نفضلك، قالوا لفرعون لن نفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تصور أنت ساحر في قرية معه الشياطين يقول هذا الكلام، من أين أتى الكلام هذا؟ من أين سمع هؤلاء السحرة هذا الكلام؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ذاك أن موسى كان يدرس قومه والفتية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، كان يدرس، والكلام لما يكون مخلص يخرج، يخرج ويذهب وينتشر مثل ما ينتشر العود العطر، يعني الكمبود الهندي هذا الغالي، أنت تفعله في بيتك والقرية كله تشمه، هكذا الكلام المخلص. وقال اقضي ما أنت قال، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. كلمات قالوها سبحان الله، من أين أتوا بها؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم دعوا الله، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الله، شوف الدعوة لما تكون أيها الداعي تعرف كيف

0: تبث القرآن في الناس وهذا أنت ما عندك شيء، أنت أمي، أنت لا تعرف شيئا، أنت ينبغي أن تأخذ من القرآن الكريم من كلام الأنبياء وتبثه في الناس فقط لكي لا يلومك أحد. عرف الناس بربهم، جيب قصة إبراهيم، قصة إلياس، قصة نوح، قصة هود، قصة شعيب، قصة صالح، وقولها للناس وكررها ورددها، حتى ولو قال الناس يعني ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإقناع الناس يكون بمثل هذا، مثل قصة هذا الشخص، قصة عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان صديق ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، صديق معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وكان عمرو بن الجموح مشرك يعبد الأوثان، فاتفق معاذ ومعاذ أن يقوم بخطة، فأخذوا الإله الذي كان يعمده عمرو بن الجموح فلطخوه بالنجاسات ووضعوه في مكانه. فلما جاء عمرو بن الجموح وجده فزع وأشفق، وذهب به وطهره ونظفه وعطره ثم وضعه مكانه، وفي الغد أعاد الكرة. هذه المرة لم يلطخوه، وإنما وضعوه في بئر ترمى فيها النجاسات أسوأ من الأولى. فبحث عنه طويلا ثم أخبروه بعض الشباب بأنه مرمي في البئر التي ترمى فيه النجاسات، لأن ما كان عندهم بيت خلاء تقريبا. فأخذه وطهره وعطره ووضع له سيفا ربطه في صدره وقال له دافع عن نفسك، كل مرة أنا دافع عليك دافع عن نفسك. في الغد أخذه الشباب يعني معاذ ومعاذ فرموه في البئر التي ترمى فيها النجاسات، فجاء فوجده نفس الشيء. هذا هو الإله، هذا هو الرب. فتذكر وعاد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له قصته وأسلم. كله قاده أو ساقنا إليه قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ علقوا الناس برب العالمين، عرفوهم بآياته الكونية وآياته القرآنية. آيات كونية: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تذكر الناس بآلاء الله، نعم الله، الرب الكريم المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت الواحد القهار. الناس ما يعرفون ربهم ولذلك يسبونه ولذلك لا يعبدونه ولذلك لا ينهضون إذا قيل الله أكبر. ما يعرفون الله أكبر. يسمع الله أكبر وينام. الله أكبر من كل شيء، من التجارة، من الحانوت، من الدكان، من العمل، من الفلاحة، ومن الزراعة، من كل شيء. أظن أكتفي بهذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
0: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر خير، شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية، والحزن بلية، العطاء بلية، والمنع بلية، الذرية بلية، والعقم بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن، المستنبطة من القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري. يدور المؤمن في هذا الفلك وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل قول المؤمن: رضيت بالله ربا. هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا، رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات: مرة في أذكار الصباح، مرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد نبيا. ويقول عند النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم، 7 سنوات الجذع والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعسرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه وهو حامدا لله وحزينا، حزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة وعاش يتيما وآذاه قومه ورمي عليه سلى الجزور وعاش يأكل يوما ويشبع يوما وتمر عليه الهلال والهلال والهلال والهلال، يعني شهرين لا يوقد في بيته نار إنما هما الأسودان، يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس أحب الناس خليل الرحمن، يحزنه الناس يقولون أبتر لا يعيش له الأولاد، وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن، لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز ب ثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والشكر يكون بمراتبه الثلاث بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر، وقد يكون بالقلب واللسان وقد يكون بالقلب وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال: سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله: الأتقى منهما. قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات، مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي إلى الله يأخذ الإخلاص، ثم يمشي هو سائر الله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجاء، ثم يأخذ المحبة، الشكر، الصبر، الإخبات، رهبة، الرغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. في السفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى، لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك فتتربع على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف، ثم الرجاء، ثم الشكر، ثم الصبر، ثم الإنابة، ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات استحضرها، استحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر، الذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان: عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله، لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم. ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر، وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس وللمدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر، الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وما هو مقام الصابرين؟ وماذا يقول الصابرون؟ وماذا لهم؟ أن الله يحبهم، وأن الله مدح أولياءه بالصبر: إنا وجدناه صابرا كل من الصابرين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا وعنده أنواع. فالمؤمن فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر بثواب الشكر عند السراء.
2: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، فغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
0: هذه فائدة، منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي. ليس أي واحد يأتي وتشكو له: مرض وعانيت. لو استطعت ألا تخبر لا تخبر، هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل، لا تخبر بالمرض. إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت وعافاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرت به عند عيادة مريض آخر تقول له: هذا المرض لا بأس طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض ووصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى وهذا واجب. الله تعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. عيادة المريض، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعموا الجائع. عندما تعود مريض، إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة. اللهم اشفي عبدك ينكأ لك، يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة. وتقول: اللهم لا بأس، طهور إن شاء الله. وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي: يا صالح، فتبتسم تقول: ها انظر، قال يا صالح، إن شاء الله تعالى سيصلح أمرك. أو تقول تسمع واحد يقول: يا سليم، واحد ينادي أخوه يقول: يا سليم، تقول إن شاء الله ستسلم، لأن الفعل شيء طيب، يتخذ الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون، يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء سهيل بن عمرو، وهذا كان داهية، كان داهية عند العرب، ترسله العرب للمفاوضات. فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا: جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا. وإن كان هذا ما أعجب الصحابة، لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون دخول المسجد، وهم مشتاقون منذ سنوات ما رأوا الحرم ولا 7 سنوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمركم. فعلا بعدها بقليل، بعد الصلح الحديبية، نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: إي وربي. فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره، تقول: هذا من البلاء، وإذا أحب الله عبدا يصب من يحبه الله يصب منه، أنها كفارة للذنوب، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد أن الإخبار بالمرض لا مانع منه، إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق، ويجوز إخبار به بعد الشفاء وبعد العلاج.
2: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
0: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة ذكر المنة منة الله سبحانه وتعالى، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال إن قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى وقال موسى لقومه قال موسى لقومه ماذا قالوا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا ينبغي أن تنظر إليهم نظر الموقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين مثل ما قال موسى لما رأى السحرة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة، وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وقال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. هكذا يقين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله سيئات ما مكروا، يعني حضروا لكي يولكوه ذلك، فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وتركوا كل ما جمعوا، ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كلهم كله تركوه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانش يبكي عليهم. المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأنه عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع، عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير لا يصعد منها عمل، فالسماء تبكي على المؤمن، وتبكي عليه الأرض لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا عن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا واجعل في أعصابي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء طويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه، لكن الكافر ما تبكي عليه. كافر قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة

0: والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال لك هذا، قال أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخوله السجن، وما يدخل يذكر خروجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ونسب الضر إلى الشيطان وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك. يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
0: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر، فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته، وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك، ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول: أكثر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعائي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة، قالوا يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله ويعمل الأسباب لذلك، يقول يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني ليس معناه أنها يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة، الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. الكل، كل واحد منا يحب أن يكون

الكل، كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك الحديث. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول، الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابعة: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

0: يبشرون، هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها. فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى استشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهب همك، ويفرج عنك، يفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تقول إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاه، غافل لاه. قال ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة، ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول، فلا بد من توسل إلى الله، مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول له: أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بناصيتي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ قضي عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلامة والعافية. فيوسف قال: توفني مسلما. دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال: إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب: توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ: هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك: أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة: اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى: ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى:
0: اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال: ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل، الصفح الجميل. الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل وهو أن الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

0: رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف فأين أنها 40 40 ذنبا عددها بعض العلماء من قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة 40 جريمة في حق يوسف وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم وقال خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي وقال وأتوني بأهلكم أجمعين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال هذا تأويل رؤياي هذا مجرد تعبير رؤيا وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولم يقل ينزغهم الشيطان قال بيني وبين إخوتي مع أنه لم يفعل شيئا فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هذه الدخلة الأولى والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه والدخلة الثالثة قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر والدخلة الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أعيد يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن الدخلة الأولى لما تمكن يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أساءوا إليه وأحسن إليه في الدخلة الأولى أساءوا إليه وأحسن إليه أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم قالوا 12 وين 11 وين 12 قال 12 لا يصيبه أبوه لا يتركه أبوه هو ابن أبينا وليس ابن أمنا والثاني عشر قام بجريمة وكذا وهو يوسف وهو أحسن لمن أساءوا إليه ماذا فعل؟ رد لهم الدراهم كيس الأموال قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير ردها لهم خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تعدوا لأعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. كانت القصة طويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه، وأساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه حيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم. ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتاع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم إنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان. ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف داير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هذو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت وبنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تثريب، لا نافية، تثريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا الخميس بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي، منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويرتد بصيره ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلب أبي من الغضب عليكم، أنتم الذين ترمونه على أبي فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي. تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير؟ قد جعلها ربي حقا. وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد. وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. هكذا رواية عندكم، من البئر ولا من ال... ها انطقوا، من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد؟ السجن البئر. لا البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغارق والماء. إذن البئر أخطر من السجن. السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب، عفاكم الله، لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي، لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة، قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي، جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وغذا ما وصلت إلى هذه. إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم، وسألني واحد من الإخوة قال هل يجوز نقول السلام على رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم؟ كيف نفس الشيء، عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه، على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال المصنف منها ما من الله على يوسف من العفو، عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه، هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه، لم يذكره، وإنما جاءت به المصلحة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
0: هذه فائدة عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها، ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح، ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى ملك، ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات، وذكر أمور اندرست، وذكر أمور ستقع، ذكر أمور اندرست وذكر أمور ستقع. في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليها السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر أو مما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذكرها مرتين في سورة هود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الغيب، هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام وفي الطريق أرجع وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة. فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به. القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر القرآن أمور اندرست وأمور ستقع، وذكر دلائل النبوة، وذكر علامات الساعة، وكل مرة تظهر آية. هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فهذا هو الدرس الختامي لسلسلة دروس فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين.
0: آمين.
3: قال الشيخ الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الفصل التاسع: إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه، فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد، فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة. والمدة 40 سنة. لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 390 سنين، وهم في غار قريب من
0: مدينة 390 سنين،
3: وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك.
0: أعيد العبارة من أول الصفحة. ثم مدة وهو في السجن.
3: ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟
0: إلى الملك العظيم.
3: ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك.
0: نعم.
3: ولا يكاد أحد يعرف اسمه، كما هو الغالب على الملوك وأشباههم. ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه، لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضا قد فارقوه وهم صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده. أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه، ولم يستدع
0: بأبهم فعرفهم وقد عرفهم ولم
3: ولم يعرفهم بنفسه ولم يستدعي بأبو ولم يستدعي بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر.
0: بارك الله فيك، بارك الله خير. هذه فائدة استنبطها الإمام السعدي رحمه الله تعالى من جميع السورة تقريبا. قد يطرح سؤال: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة، مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على الرقية؟ إذن لو نحصيها، لماذا، كيف خفي موضع يوسف، كيف خفي موضع يوسف على يعقوب، كيف لم يعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أن ابنه بينه وبينه مسافة قليلة من الشام إلى مصر؟ هذه المسافة من الشام إلى مصر قطعها موسى مرتين ذهابا وإيابا، لما خرج هاربا ذهب إلى الأردن، والأردن والشام وفلسطين متقاربة، ثم قطعها موسى مرة أخرى عندما أتم الأجل، قضى الأجل مع الرجل الصالح، ولا نقول شعيب، الرجل الصالح، وقطعها إخوته ثلاث مرات بل أربع مرات، الدخلة الأولى والدخلة الثانية والدخلة الثالثة والدخلة الرابعة، أربع مرات في مدة قصيرة. كيف هو نبي رسول وهو يحس ويشعر بل يؤمن تمام الإيمان بأن ابنه مازال حي، بدليل أنه قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخوه معقول، فيوسف 30 سنة وأنت ما زلت تطمع بأن ترى يوسف؟ الداعي قوي والحاجة ملحة والحرص شديد والمسافة قليلة والمدة طويلة 30 سنة، كيف كل هذه الدواعي وخفي على يعقوب المكان الذي يوجد فيه يوسف؟ هذا السؤال يبعث الحيرة، والجواب على هذا السؤال فائدته وثمرته تبعث بتثبيت العقيدة والتوحيد في قلب المسلمين. أقول أعيد أن هذا السؤال يبعث بالحيرة، كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ وهناك دواع على الأقل أربعة: مسافة قريبة والحاجة ملحة والحرص شديد والمدة طويلة، ولده ويحبه وأجمل أبنائه وهو قد أوتي شطر الجمال وقد تسبب في غيابه في ذهاب بصره، أشياء كثيرة، وهو مسافة 1000 كيلو بالنسبة إليكم أهل أندونيسيا تعتبر كمشوار للذهاب لشراء شيء والعودة. أكبر بلدة إسلامية، أطول بلدة إسلامية، مضرب المثل في كثرة المسلمين ومضرب المثل في الأدب والأخلاق وطول المسافة وتوحد البلدة وأشياء كثيرة. يعني من غرب أندونيسيا إلى شرق أدنى أقصى الشرق قارة، مش بلدة، قارة. الحمد لله الذي جعل هذا من بلاد الإسلام مفخرة، مكتب للإسلام، أن تكون أندونيسيا إسلامية، فيها المسلمين، فيها أهل السنة، فيها أهل التوحيد. الحمد لله، نحمد الله على ذلك ونفتخر بذلك ونسعد بذلك. يعني هذه المسافة بالنسبة إليكم ما بين فلسطين إلى مصر، مسافة بالنسبة للأندونيسي قليلة جدا، قصيرة جدا، حتى إن حزم الساعات عندكم الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. وبالنسبة لفلسطين ومصر توقيت واحد، ومع ذلك خافية على يعقوب موضع يوسف. الجواب فيه دفعة إيمانية للمسلم، كما قال الله تعالى: لآيات للسائلين. الذي يريد أن يتدبر القرآن سيكسب ماذا؟ حزمة إيمانية، توحيد، رسوخ في المعتقد، اطمئنان، سكينة. ما هي هذه السكينة؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نقل سبحانه وتعالى عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. مش معنى قبل أن يرتد إليه طرفه؟ يعني لما يكون ينظر هاك ثم يرجع، مش رمشة عين كما يقول بعض الناس: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا، قبل أن يرتد إليك طرفك تكون تنظر بالبعد ثم تنظر إلى مكان المكتب مثلا، هذه هي يرتد إليه طرفه. نقل الله سبحانه وتعالى عرش كله، كل العرش، يعني القصر والسرير وما في القصر من العرش كله، نقله في طرفة عين. الله على كل شيء قدير. والعكس، يعقوب أمامه ابنه ولم يعرف أين هو. الله على كل شيء قدير، قدرة الله. أحيانا الأسباب تكون قوية جدا ولكن لا خروج لها عن قضاء الله. نعطيكم مثال: شخص أغنى أهل الأرض، أغنى أهل الأرض، مرض مرضا، جاء له بكل العقاقير والأدوية والأطباء والحكماء وغير ذلك، وإذا أراد الله عدم الشفاء لا يشفى. وقد يأتي إنسان وينفث عليه ويقرأ الفاتحة

وقد يأتي إنسان وينفت عليه ويقرأ الفاتحة ويرقيه، مثل القرية التي مر عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأهل القرية كانوا بخلاء والصحابة استطعموهم لأنهم كانوا جياع، فأبوا أن يضيفوهم، فبقي الصحابة خارج القرية معرسين، يعني في الليل ما يقولوا معرس معناه نائم في الليل هكذا معرسين. فلودغ شيخ القبيلة وشيخ القرية لودغ بعقرب، لدغته عقرب، وهم بحثوا له عن كل الأسباب للشفاء، وقالوا هل إن شيخنا قد لودغ، فهل نجد عندكم شفاء أو رقية؟ فقام واحد من أحد الصحابة رضي الله عنه فقال أنا أرقيه لكم بشرط أن تعطوني قطيع من الغنم. كنا نطلب ماذا؟ عشاء، صحن من الأكل، ما أعطيتمونا. الآن أطلب لكم منكم قطيع من الغنم، قطيع قد يكون 100 رأس، قد يكون 1000 رأس، ضربة واحدة، الله على كل شيء قدير. فقالوا معليش شيخنا ونريد أن يشفى، وهو الآن السم يسري في دمه. فجاء ماذا فعل؟ قرأ الفاتحة وتفل عليه 7 مرات، فقام فكأنما فك من عقال. الله على كل شيء قدير. قرية برمتها لم تستطع علاج شيخها، ورجل من أحد الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى تفل على موضع اللدغة القرصة وقرأ عليه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقام فكأنما فك من عقال. إيش معنى فك من عقال؟ كأنما كان مربوط بالحبل وموتود في وتد، ففك عقاله وقام يمشي بعدما كان ممدودا، جاء به ماذا؟ ممدودا على سرير، على محمل، فقام هو وكأنه هو الذي يحمل المحمل. انظر قدرة الله.

أيضا الشيخ ضرب مثال يقول هذه الأسباب لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، لا يحصل الاجتماع بين يعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام إلا في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حكم عظيمة لا نعلمها نحن، الله يعلمها، آخرون لا تعلمونهم والله يعلمهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالله سبحانه وتعالى لو شاء جعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة، فهناك أسباب حسية وأسباب معنوية لا تنفع إلا إذا أراد الله. السكين الذي أراد أن يقتل

يذبح به إبراهيم إسماعيل ما أجدى. إبراهيم قوي والسكين يعني قد رحاه وقد حده وغير ذلك، وهو يمر والسكين لا يذبح. هذا يفيد المسلم بأن كل شيء بإذن الله، ولذلك لا ينبغي أن يتكلم عن شيء سيفعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يأجوج ومأجوج كل يوم لليوم منذ ردمهم ذو القرنين، منذ ردمهم ذو القرنين وهم يحفرون لكي يخرجوا. عندما يصلون إلى مكان إلى حد رقيق لكي يخرجوا يتعبون، فيقولون غدا نواصل، ولا يقولون إن شاء الله. ويوم يقولون إن شاء الله، يوم يقولوا إن شاء الله يخرجون. أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذا أبوهم كان رجل كريم، وكان إذا جنى الثمار من البساتين والمزارع يقسمها ثلاثا، ثلث يقسمه للمساكين، والمساكين صار عندهم عادة كلما جاء الجني قطع الثمار جاء المساكين في الصباح، عندهم موعد يوم الجني ويجلسون وينتظرون بأكياسهم ليأخذوا. أبناؤه لما مات أبوهم، لما مات أبوهم قالوا نصرمها في الليل، يعني نقطعها في الليل، ولا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. المساكين لا يدخلون علينا اليوم. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وش معنى ولا يستثنون؟ ما قالوا إن شاء الله. فلما ذهبوا إلى بساتينهم أرسل الله عليها مثل ما أرسل على صاحب الجنتين الذي هو في سورة الكهف، أرسل عليها حسبانا، فأصبحت كالصريم كالأرض الصقيع. دخلوا مزرعتهم فما رأوا الأشجار ولا الثمار، قالوا إنا لضالون، قالوا نحن تائهون، ليست هذه مزرعتنا. لكن هم يعلمون أن مزرعتهم تقع بين مزرعة فلان وفلان، فخرجوا من مزرعتهم ودخلوا مزرعة فلان الأول، قالوا إذن هذه مزرعتنا. ثم تأخروا إلى الوراء فوجدوا مزرعة جارهم، قالوا هذه مزرعتنا. فقالوا الأولى، قالوا إنا لضالون، يعني رنا تايهين مدرين كما يقولوا عندنا. ثم بعد ذلك قالوا إنا لمحرومون. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فقدرة الله كن فيكون، قدرة الله كن فيكون. وللفائدة أيها الأخوة الكرام أن الإنسان لما يقرأ كن لا يقف، خطأ أن تقرأ كن وتوقف، هذا بالنسبة للقراء ولا بالنسبة للمدرسين. كن فيكون، كن فيكون مباشرة، لأن الله لما يقول كن
على اللحظة والتو يكون ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من تمام توحيد الله عز وجل والاعتراف بقدرته النافذة ومشيئته قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. فالأسباب مطلوبة، لكن الأسباب ليست أرباب. الأسباب بيد العزيز الحكيم. ثم ضرب لذلك الإمام السعدي أمثلة، ضرب مثالين.

0: ضرب لذلك مثالا، قال أصحاب التيه اليهود لما عصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وقالوا إن فيها جبارين، قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وبعد ذلك قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. عاقبهم الله عقوبة، وموسى تبرأ منهم، قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، فلسطين فوق وسيناء تحت، سيناء تحت مسافة كيلومترات ما بين فلسطين وسيناء، سيناء التي تسمى اليوم شرم الشيخ، مسافة قصيرة جدا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. صحراء سيناء هذه يعني مساحة قليلة جدا جدا جدا، لا تكاد تكون قد بقدر جنبر التي نحن فيها، أقل من ذلك، وعن يمينها البحر وعن شمالها البحر ومن جنوبها البحر، وفوقها شمالها فلسطين. فعاقبهم الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض يبحثون عن الخروج من هذه الصحراء إلى فلسطين التي قال لهم الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. 40 سنة يا إخواننا وهم يطوفون، يعني مسافة لو يذهب الإنسان في خط مستقيم لا يلتفت لا يمين ولا شمال يخرج قال هذا البحر، ثم يمشي اليوم الثاني إلى الجنوب، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشمال، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشرق، يصل ويعرف حدود المنطقة. ما هو يوم واحد ولا 4 أيام ولا 40 يوم ولا 40 شهر، 40 سنة. تصور الإنسان لما يتيه في صحراء كيف يصيبه القلق والانزعاج وعدم الاطمئنان، هذه عقوبة من يعصي الله عز وجل، لأنهم اعتدوا اعتداء كبيرا، قال ذهب أنت وربك، أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله أعمى أبصارهم، الله أعمى أبصارهم. وضرب الشيخ مثال ثاني، قال أصحاب الكهف في نفس القرية، في نفس القرية وهم شباب، 87 كلبهم، هربوا من الشرك، هربوا من الشرك، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وقال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهاجروا من بلاد الكفر وذهبوا ودخلوا كهف، لأن أهل القرية هددوهم لأنهم أمروهم بالتوحيد. فبقوا في الكهف 309 سنة، 309 سنين، مش 40 سنة، والناس يبحثون عنهم ولم يجدوا لهم طريق، وجاء الجيل الأول ومات، والجيل الثاني ومات، والثالث ومات، والرابع ومات، لأن يعني حسب كل جيل فيه 25 سنة، الجيل الواحد 25 سنة، لما يكبر يكبر يكون 100 سنة، ثلاث أجيال، ثلاثة يعني موش ثلاث أجيال، يعني 100 سنة واحدة ينشأ فيها أربعة أجيال، 100 الواحدة ينشأ فيها أربعة أجيال، ويتدخلون فيما بينهم طبعا، هذا يكونوا 25 والآخرين يكونوا 50 والآخرين يكونوا 75 والآخرين يكونوا 100، إذا عاشوا فإذا 309 سنوات، لأن 309 بالشمسي و309 سنوات بالقمري، حساب القمري، ومع ذلك لم يتفطن أين هم. قال الشيخ: ومن الأسباب أيضا أن لما تولى المنصب إخوته ما عرفوه، لأن الهيئة تغيرت والهيبة، وهو ما اسمه يوسف، اسمه العزيز، لو قال مثلا هذا يوسف لا ربطوا، لكن ما والإنسان لما يصير كهل تتغير صورته، وهو ما استدعى أباه ولا إخوته أو أباه، لأنه رأى حكمة، أراد أن تتم حكمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المسلم يستفيد من هذه القصة أن الله إذا أراد شيئا ولو كان صعبا فإنه يقول له كن فيكون، وإذا أراد لم يرد شيئا ولو كان سهلا أسهل ما يكون، إذا أرادك شيئا يقول كن فيكون، يعمي بصرك، يذهل ذهنك. تمر أصحاب التيه 40 سنة وهم يذهبون ويعودون، لو أن واحد ذهب في خط مستقيم لوصل إلى فلسطين، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله أراد أن يبلغ الكتاب أجله، ولكن نحن ماذا نستفيد من هذا؟ لا نستفيد القصة، وإنما نستفيد العقيدة، نستفيد القصة، ولكن التوحيد والعقيدة وقدرة الله ومشيئته وهدايته وإضلاله، هذا هو الذي نستفيده من القصة. نعم. فصل عاشر.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل العاشر، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
0: هذه فائدة أيضا، فائدة عقدية، فائدة في صميم التوحيد. تتعلق بالمسلم عندما تحل به المصيبة، مصيبة لابد منها يا إخوانا. قال الله تعالى ولنبلونكم لا تأتي نصيب مصيبة في الأم في المال تأتي في الولد تأتي في النفس تأتي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لا ينجو من ذلك لا رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مأمور ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا كل الناس عباد الله. الله تعالى قال, لقد خلقنا الإنسان في كبد لا بد أن يكابد الدنيا هذه مبنية على اليسر والعسر الشدة والفرج. ما يقول لك أحد أنا لم لا تأتيني الشدائد. كل الناس من تراه أسعد الناس أمامك هو يعاني مشاكل وهموم إما مكبوتة وإما انتظر آخر شيء كيف يختم الله له. ما في أحد في هذه الدنيا يخرج على نظام رب العالمين سبحانه وتعالى إلا أن المسلم مهما كانت المصائب هو سعيد سعيد بقدر الله في الضراء صابر وفي السراء شاكر. يعقوب عندما حلت به المصيبة الأولى ماذا قال؟ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ففي المصيبة يجمع المرء بين الصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم نزلت المصيبة الثانية ماذا قال يعقوب؟ صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لم جي المصيبة ينبغي الصبر والاستعانة طلب الله يا رب أعني على الصبر وأعني على ثبات وأعني على كذا واصرف عني الانتكاسة وأخشى أني تأثر علي هذه المصيبة فأضل وأخرج عن طاعتك. يا ربي ثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يخاف أن كم من إنسان إذا لما تصيبه المصيبة يترك الدين ودي عادة أغلب الناس لما تجيه المصيبة المفروض أنه يلجأ إلى الله ويصلي الصلوات ويكثر النوافل ويستمر على تلاوة القرآن والذكر والدعاء والقيام والنافلة والضحى والرواتب والنفل المطلق والصدقات واللجوء إلى الله والافتقار إليه والمسكنة والانطراح والشكوى لله عز وجل. يعني عبوديات كثيرة. لكن غالب الناس لما تجيه المصيبة خلاص يترك كل شيء حتى الصلاة ما يصليها في المسجد ولا في الجماعة. بل يغضب على الله ويحزن على الله وكأنه يلوم الله لماذا أصبتني بهذا. ومن عجيب ما أحكيه لكم في بعض البلاد الإسلامية العربية يحلقون لحيتهم. اللحية يوميا يذهب إلى المرآة ويحلق لحيته معصية يومية. وبعضهم يعصي الله صباحا ومساء بحلق اللحية إلا من كان في ضرورة ولا ربما يكون محكوم فيه ليس له القدرة على التصرف. لكن غالب الناس ورثوا من الكفرة أنهم في كل صباح يحلقون لحيتهم والعياذ بالله من أكبر الكبائر. لكن عندما تأتي المصيبة لما يأتيه الموت ولا غير ذلك يرخي لحيته. لما دليل على الحزن؟ 40 يوم ما يحلق لحيته، عندما تمضي 40 يوم يذهب ويتطهر ويحلق لحيته. عكس الإسلام، عكس الدين. وإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى اتركوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، كذا، لا يقيم للحديث وزنا أبدا. فهم ساخطون على قضاء الله وقدره. إرخاء اللحية ليس طاعة لله، وإنما سخطا على الله عز وجل. فالسلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما تأتيهم المصيبة أولا عندهم الصبر والاستعانة، فإذا زادت المصيبة استبشروا. ماذا؟ أن بعد الشدة يأتي الفرج، فيصبرون ويطمعون. الأولى يصبرون ويستعينون، وفي الثانية يصبرون ويطمعون ويزداد طمعهم. فإذا انفرجت الشدائد والكرب ماذا يفعلون؟ يقبلون على شكر الله سبحانه وتعالى. فيعقوب عندما جاءوا بالخبر في الأول قالوا له ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، قال صبر جميل والله المستعان. لما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وإما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عندما فرج الله عنهم قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكان يقول ماذا يقول هو وماذا قال في الشكر؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويؤخذ منه مسألة دقيقة وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب. فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم.
0: هذه فائدة سبق للمصنف أن ذكرها في الفائدة 39، وأعادها هنا ليس تكرارا وإنما لبيان أن قول الله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده إنا إذا لظالمون معنى يدل على أن لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ذكره في فائدة 39. والشيخ قدم هذه الفائدة لفائدة أعظم، ما هي؟ وهي أن الإحسان لما تحسن إحسانا تحسن ولا ينبغي أن يتضمن إحسانك ماذا؟ محرم أو ترك واجب. فمثلا لما تحسن إلى أحد الأبناء لا يكون ذلك على حساب الأبناء الآخرين، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إذا تحسن إلى ولد مثلا تدرسه وتحفظه القرآن وكذا، لا ينبغي أن يتضمن ذلك إهمال الولد الآخر كأن يكون من امرأة أخرى أو ولد صغير أو كبير أو مستواه محدود. ينبغي أن تبذل لهم الجهد جميعا، لا ينبغي أن يكون منك تفريط أو تفضيل. أو تحسن إلى امرأة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المرأة الأخرى، ينبغي العدل. فالإحسان إذا تضمن محرم أو ترك واجب يصير ظلم، يصير ظلما. كما أن الإحسان إذا كان بمحرم فهو محرم، تأتي بأموال خبيثة وتعطيها للأولاد ولا تعطيها للمساكين، تقول لهم تدعي أنك تحسن إليهم، هذا ظلم. ما يعني ما تسرق وتأتي ما يعني تتعامل بالربا وتطعم المساكين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن آيات الله أيما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، وقوله تعالى: لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى: لأولي الألباب، وقوله: والأبصار.
0: نعم، هذا في موضوع درسنا. لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ لأن فيها كما قال الله تعالى آيات للمؤمنين، آيات للموقنين، آيات لأولي الألباب والأبصار. كما قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذي يريد أن يسأل. معنى هذه الآيات وهذه الإيمانيات وهذه العقائد وهذا التوحيد وهذه المقامات من العبودية التي التقطناها في هذا الأسبوع، هذه الأيام الزاهية إن صحت العبارة، حقا أيام زاهية، أيام السعد، أيام مباركات، تمتعنا وقرت أعيننا وشنفت أسماعنا بمواعظ وزواجر نقلها لنا الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يطلب من الإنسان أن يحرص، يدعو الله: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويحضر ويصبر. النفس ستدفعه إلى القيام، إلى الخروج، يذكره بإخراج جواله والموعد، المواعيد لها وقتها، النوم له وقته، ستدخل للقبر وتنام ويقال لك: نم نومة العروس. ستدخل للقبر إن شاء الله ويقال لك: نم نومة العروس. السلف لم يكونوا ينامون إلا غلبة، عندما يغلبهم النوم فقط، أما يذهب هو وينام لا. كان أحدهم ينام يضع طاولته وهو يدرس يحرر الحديث، فإذا غلب امتد على ظهره ونام. بمجرد أن تذهب عنه النعاس والسبات يقوم في مكانه في مكانه، عنده شرابه، عنده غداؤه، ويحرر العلم، يحقق. حتى ماتوا رحمهم الله صار يعني كتب الحديث وكتب التفسير، ومثل إمامنا إمام الشيخ السعدي رحمه الله نحن نقرأ في هذه الفوائد ونراه أنه ترك علما ورثه في صدور الرجال، علم ورثه في صدور الرجال، فعمله لم ينقطع. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم يورثه في صدور الرجال. لما يقول الرجال رجال والنساء، إنما هي صيغة تغليب. فالآيات ينتفع منها من سأل عنها، من جرى وراءها، آيات للسائلين يتحرى كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أما الغافلون فقد قال الله عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا لو توقفوه أحسن. وقف هذه اللي منها آخر واحدة لا لحدها. أيوه. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كل آية. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 42 سنة 42 سنة وهو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. مات والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 50 سنة، دافع عنه دفاعا مستميتا، لكنه كان مشركا وأصر على الشرك، وكان عنده الصحبة السيئة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية من بعد آمن، وقفوا عند رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة لا إله إلا الله. فهو كان ينظر إلى رفقاء الشر ويقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي تحاشى كلمة أنا. فالذي لا تأتيه الآيات ولا الآيات الكونية والآيات المتلوة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، آيات متلوة وآيات كونية أمامه، ليل ونهار ونوم واستيقاظ أشجار ورياح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات كونية وآيات متلوة قرآن الكريم، منها هذه التلاوة التي نتلوها نحن. التلاوة تتناول القراءة والتدبر والعمل. يقول الله عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالمعرض والمعارض والمعاند لا يستفيدون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أن تجعل في نفسك أنك لا تنهزم أمام خصمك، لا تنهزم بأي وسيلة ما كانت أمام خصمك، فسترى نفسك مثل بلعام بن بعورة الذي ذكره الله في سورة الأعراف، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض هذا الدنيا، واتبع هواه تبع يعني الشهوات والشبهات. أخلد إلى الأرض شهوات واتبع هواه شبهات. لأن ليس كل من يرى الآيات يتعظ، وإنما الآيات للموقنين، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار الذين تجردوا عن الهوى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة. ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، فامتنع، خلصوا نجيا يتشاورون. فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين. ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن المشاورة نافعة، عندما يتشاور الناس يقل الشر. سيذكر أحدهم العقوبة القاسية، ويذكر أحدهم العقوبة المتوسطة، ويذكر أحدهم العقوبة الخفيفة، إن لم نقل العفو والمعافاة والسماح والغفران وغير ذلك. فمهما تكون حتى المشاورة بين الأشرار قد تكون نافعة في تخفيف الشر وتكون مفيدة. جريمة تشاور أبناء يعقوب أن يفعلوها، فأشار أحدهم أن يقتلوه، اقتلوا، صعبة. ثانية: اطرحوه أرضا، ادخلوه للغابة حيث السباع يأكله السباع. هذه كذلك لكنها ممكن هو يهرب، ممكن فيها الهروب. قال قائل: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، هذه أخف. فهذا فيه ارتكاب أدنى أخف المفسدتين، وهو أهون من ارتكاب أغلظهما. وفي الثانية لما أخذ بنيامين تشاوروا ماذا نفعل، بعضهم قال: لا نخرج من مصر حتى نأخذ بنيامين، وأشار عليهم الكبير: ارجعوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق. منها أنكم تأخذون الأكل لأن أبونا وأمنا جوعانين، ومنها أن أبونا يكون على علم بالمسألة، ومنها لعله يدعو الله لنا، يدعو الله لنا فيستجيب الله سبحانه وتعالى. وقال: أنا لا أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهذا فيه تسلية ليعقوب أنه يبقى مع بنيامين ويراعي أحواله، وهو أخف على يعقوب لو كان بقي بنيامين وحده ولا يبقى معه أحد، سيقلق يعقوب. فطمع يعقوب عليه الصلاة والسلام في رجوع أبنائه كلهم، ولذلك قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا فيه أن المسلم يكون عنده طمع إلى أقصى ما يكون، ولا ييأس من روح الله، لا ييأس من روح الله. وقد قالها يعقوب لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. من عدم اليأس من روح الله أن موسى لما وقف عند البحر قال له أصحابه وقد يئسوا من روح الله، قالوا: إنا لمدركون. نرجع إلى قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير، وقضية التيه، وقضية يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ما عرف أبوه بأنه في مصر وغير ذلك. الله على كل شيء قدير، بحر عرمرم وهائج وعدو، له صولجان وله قوة وله كذا، ما خاف لا من هذا ولا من هذا. موسى ما خاف لا من هذا ولا من هذا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر. إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا: أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف، وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيه أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتي إلى شريح، امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذا أتوا أباهم عشاء يبكون، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق، لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها.
0: قال رحمه الله تعالى الفصل 11، قال: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم. يعني يعقوب لما جاء إخوة يوسف وجاءوا بقميص وفيه دم كذب وقالوا أكله الذئب، لم يصدقه. أنا ما ليس له أن يترك اليقين للشك، ليس له أن يترك اليقين للشك. عنده اليقين، ما هو اليقين؟ الرؤية، الرؤية التي رآها ابنه وهو نبي رسول، نبي الرسول. وقال الله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. وهو قال دائما: ألم أقل لكم، قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وقال: ألم أقل إني لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن خذ هذه ثلاث آيات: الآية الأولى وإنه لذو علم لما علمناه، والثانية إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والثالثة قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وآيات أخرى تدل على علمه، ومن ذلكم قال في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. خلاص فسرها الرؤية، فسر الرؤية في أول الأمر، قال له: أنت بهذه الرؤية أنك سوف يكون لك شأن عظيم، يكون لك شأن عظيم، سوف يتم الله لك النعمة وتصير رسول، نبي رسول، نبي رسول، سيتمها عليك ويتمها على آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. هل الآن نقول لا يعقوب أخطأ في تعبير الرؤيا؟ لا. فإذا هو هذا هو عنده اليقين، لأن رؤى الأنبياء وحي، والنبي لا ينطق عن الهوى. فهو قال له: إنك ستصير ماذا؟ تصير، ما قال له رسول، ولكن قال: يتم نعمته عليك ويشتبيك ويعني يختارك وقال وصير أحسن من إخوتك وسوف يسجدون لك، ليس على المثال وإنما على الحقيقة. ولذلك لما جاءوا قالوا له أكله الذئب، وهم قالوا هم عرفوا، قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقرائنهم ضعيفة، حتى إنهم لما جاءوا بالقميص، القميص جاءوا به كما هو غير مقطع، ليس فيه أنياب الذئب ولا ممزق ولا شيء من هذا. فقرائن يعقوب أقوى من قرائن أبنائه. فالحاصل الذي هو واضح في دلائل الآيات الرؤيا والقميص السليم. الرؤيا زد على ذلك من عندهم هو قميصه ماذا؟ سليم. نزعوه لطخوه بدمشات وجاءوا به

0: وقال يعني جاء شيء آخر أنهم جاءوا يبكون، أرسلوا أعينهم بالبكاء، وهذا ليس بغريب. أحيانا السؤال الذين يتسولون يبكي وهو أغنى من العصبة من الناس. لو نفتش في بيته نجد صناديق من الدراهم والمال، ويأتي عند واحد فقير عنده درهمين يبدأ يبكي له ويرسل عينه بالبكاء، لا سيما إذا كانت امرأة، وتظهر عليه المسكنة وقد يخدع. لكن القضاة علموا بأن هذا البكاء ليس دليل وليس حجة وليس قرينة. شريح القاضي جاءته امرأة وأرسلت عينها بالبكاء فبكت أمام المستشاري القاضي شريح، فقال أحد الجلوس: ما أرى هذه المرأة إلا مظلومة يا سيد الرئيس. قال: وإخوة يوسف لما جاءوا أباهم يبكون كانوا ظالمين ولا مظلومين؟ قال: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال له شريح: ألم تسمع قصة يوسف حينما جاء إخوته عشاء يبكون، أكانوا مظلومين؟ فالأحكام لا تنبني على بكاء وصياح وتمزيق ثياب، لأن قد يأتي إنسان يعني في المجلس ويمزق ثيابه على أساس أنه مظلوم وأنه كذا. أخشى أني أكون يعني ممسكا لكم أكثر من إمساك الشيخ عبد الغني، فاصبروا وصابروا ورابطوا. اليوم يوم الختام.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتلويها أن يكون لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط، لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.
0: نعم. قال: تدل القصة على أن الولايات الكبار

قال تدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار، أي ولاية أي مسؤولية، لا يصلح أن يتولى عليها إلا أن يكون كفوا أمينا عليما حفيظا. فإذا اجتمع الحفظ حفيظ لا يخون الأمانة، عنده طمع، عنده علم بالولاية أو الولاية، ويكون قويا لا يكون ضعيفا، قد يكون حفيظا وعليما لكن يكون ضعيف. كيف يكون ضعيف؟ يجوا أصحاب الرشاوي ويدفعونه، إما وإما، لابد تكون عنده شخصية قوية. إذن لابد يكون عليم أمين حفيظ قوي. أنا قد يكون فيه كل الصفات لكنه يكون ضعيف، ضعيف الشخصية، يحكم فيه الناس، ليس له شجاعة، يستجيب لقهر بعض الناس. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، يوسف لم يطلب الولاية، وإنما عندما سمع به الملك، لأنه فسر الرؤية وأعطاهم التدبير، ثم أرسل الملك قال ائتوني به، قال لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فعلم منه الملك براءة، ثم جاء عند الملك، ولما كلمه وعلم لا محالة أن الملك سيوليه، لأنه سمع وسمع وسمع، سمع ثلاث بشريات عن يوسف، والمملكة في أزمة، وهو أعطاهم تدبير لخمستعشر سنة، مخطط اقتصادي يصلح لخمستعشر سنة، سبع سنين وسبع سنين وعام. فلما رأى منه أنه سيوليه خاف أن يوليه شيئا لا يستطيعه، أو لا أو يفتنه عن النبوة ولا عن العبادة وعن الدعوة للتوحيد وغير ذلك، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أتصرف. فاختار أمرا فيه مصلحة الناس وليس فيه المحاباة، حتى إخوته لم يحابهم، لأن قد يقولها شخص وله ماذا؟ له قصد آخر، عنده ديون وعنده إعوزاز وليس عنده مسكن وعندها يعني مخطط انتقام، تصفية حسابات، قد يكون عنده شخص يقول لك أنا نطلع للمنصب من أجل أن أزج بفلان وفلان للسجن لأنهم فعلوا بي وفعلوا بي وفعلوا بي، أو لأني عندي ديون تعد بالملايير ولا يقضيها إلا أن أكون أنا رئيسا أو كذا، وأستغل الفرصة وأنتهز الولاية. يقول الإمام ابن القيم مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. وصورتها واحدة، كلمة واحدة، ولكن من الذي يقولها؟ الذي يقول

يحسنها إما يحسنها وإما يهجنها. اجعلني على خزائن الأرض. لما كانت من يوسف سوف يحسنها، وقد تكون من إنسان آخر فيهجنها. يوسف زكاه الله وقال إنه من عبادنا المخلصين، وأنت من الذي زكاك؟ لأن بعض الناس يقول اجعلني على خزائن الأرض ويريد أن يستكثر، أن يعمر حسابه ورصيده.

0: مثلا قد يتولى إنسان الإمامة ويريد نشر السنة ونشر التوحيد، وقد يتولاها مبتدع وصاحب الهوى ويريد نشر البدعة والشر والعياذ بالله. الوقت الرسمي انتهى ولا مازال؟ ها؟ مازال؟ كم بقينا؟ 20 دقيقة؟ وزيدونا 20. ها؟ تصدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفصل 12: لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، وصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل.
0: قبل ما نأخذ صفة صفة، لما قص الله علينا هذه القصة العجيبة وما أمتعها وما أشوق النفوس إلى معرفتها والاستمتاع بها، قد ذكرت لكم أن كثير من العلماء من ألف في فوائد سورة يوسف، ومنهم الإمام ابن القيم قال: لقد احتوت على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد بركة من الوقت فأفرد فيها مصنفا، لكن بحثوا فلم يجدوا، فقالوا إما أن الإمام ابن القيم رحمه الله وفقه الله وألف ذاك الكتاب الفوائد، ولو أخرج لكان أحسن ما ألف في الدنيا، وإما أنه أو هذا وضاع الكتاب، ضاع الكتاب، لأن كثير من كتب ابن القيم رميت في الدجلة والفرات يوم جاء التتار والمغول وغير ذلك، وإما أنه لم يوفق لذلك ليستأثر الله بالكمال، يكون الكمال لله عز وجل. فالله تعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى الله عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات، كل صفة منها فيها برهان على أنه من عند الله، كل صفة مما وصف الله به القرآن، قال ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تصديق الذي بين يديه فسرها الشيخ سنأتي إليها، تفصيل كل شيء فسرها الشيخ سنأتي إليها، رحمة لقوم يؤمنون فسرها الشيخ سنأتي إليها. نبدأ الآن في ذكر الصفات التي جاءت في القرآن على أنه من عند الله وأنه هيمن على الكتب السابقة، أنه صدق الكتب السابقة وصدقه الرسل، ما من رسول إلا وبشر بهذا الكتاب. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الرسل، وإذ أخذ الله وإذا أخذنا من في سورة العمران، إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ تتبيننه للناس ولا تكتمونه، أو لا تعالوا سورة آل عمران، سورة آل عمران قبل الحزب، قبل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ من الرسل الميثاق، أنه إذا جاءهم رسول ليؤمنن به ولا تنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأول ما وصف الله به القرآن أنه تصديق الذي بين يديه من الكتب، كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. المرسلون جاءوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد، قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد توحيد، معنى كل الرسل عندهم دين التوحيد. مثل ما تقرأ انت كتاب التوحيد وقول الله تعالى وكذا وكذا، وتقرأ في كتاب التوحيد باب الطيارة، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في الكهانة، باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، باب لا يقول الرجل ما شاء الله وشئت، كل هذه التعليمات العقدية المتعلقة بالتوحيد جاء بها موسى وجاء بها عيسى وجاء بها شعيب وجاء بها إبراهيم، وكان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلكم يحرصون على التوحيد ويتدارسون التوحيد ويعرفون مظاهر الشرك ونواقض الإسلام ونواقض الإيمان ونواقص الإسلام ونواقض نواقص الإيمان، كلهم كانوا في نفس المستوى مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل أمته ومثل الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله الذي هو الريح الطيبة التي تأخذ كل مؤمن ولا يبقى فوق الأرض إلا الهلكة. فإذا الأنبياء أبناء علات. مش معنى أبناء علات؟ أبناء الضرائر. لما يكون الرجل عنده أكثر من زوجة يسمى الزوجة الثانية تسمى الضرة العلة، لأنها تتضرر منها ضرتها. ولكن أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة، ودينهم واحد، دينهم التوحيد. الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الشرك الجلي، هذا كله كان عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو علموه لقومهم، هو الذي كان يقول الله تعالى وما فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فمصدق لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه، مشتمل على ما جاء في الكتب السابقة. وإذن يظل على أن القرآن مصدق للكتب والمرسلين في نفس الوقت. جاء القرآن هذا كما قال الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، متفق مع الرسل في العقائد. ولا ينبغي أن تظن أن كان عندهم يعني نظام آخر في التوحيد. التوحيد الذي عندكم هو الذي نقله الله لنا. الثانية، قلنا الأولى، الثانية قرأنا الثانية.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يهتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم. فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتب كان. وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر. وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
0: نعم، القرآن الكريم أكرمنا الله به ووصفه سبحانه وتعالى بأنه تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. أحد الأشخاص لقي أحد العلماء فأراد أن يعجزه، قال: هل في القرآن ذكر التوابل، بهارات التي تطبخ بها الأطعمة والقدور؟ فقال: نعم. قال: أين؟ قال: إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال: ما ينفع الناس؟ دخل فيها الملح، صح ولا لا؟ تجري في البحر بما ينفع الناس، ينفع الناس البحر، الحوت، البهارات، بعض الأشياء التي تستخرج من البحر. فذكر القرآن تبيان لكل شيء. ينبغي أن تكون أنت متضلع في الفهم، وإلا إذا لم تجد شيئا فالعيب فيك وليس في القرآن الكريم. وإلا القرآن فيه كل شيء، فيه تفصيلا لكل شيء. قال يا شيخ: يدخل ما يحتاجه الخلق في أخلاقهم وعقائدهم وأمورهم الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، بقدر ما تعطي للقرآن الكريم من الوقت ومن العناية ومن الحب ومن الإيمان بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. سوف يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله كما أخبرني بعض الإخوة المنظمين جلسات حول معرفة التلاوة ومعرفة طرق الحفظ وطرق التثبيت وغير ذلك. لكن أذكر من باب النافلة وغير ذلك أن السلف رضي الله عنهم لماذا نالوا كل ما نالوه مع أنهم كانوا أهل حديث، كانوا يجمعون الحديث وغير ذلك، لكن في القرآن كانوا هم السباقين الأولين، كانوا يسافرون، لكن عندهم شيء أنه لا يفوتهم سبع القرآن يقرؤونه في اليوم. سبع القرآن، واحد من سبعة يقرؤونه في اليوم، لا يعرف عنهم يعني تخلف عن هذا، لأن من هنا الانطلاق، من تلاوة القرآن تأتي البركات، يأتي اليوم مبارك. فكانوا يتقربون كما كان يقول الشيخ الإسلام لابن القيم: هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قوتي. أنا لا أجد يعني أنا بهذه الذكر وهذا القرآن وهذا العبودية أتقرب إلى الله لكي يعطيني قوة في البحث في المسائل. بعض الناس يقول الوقت ضيق، ما فيه بركة. ما فيه بركة، أنت ما فيك بركة، لأنك لو كنت تقرأ القرآن كل يوم سبع القرآن، إما تقرأه في قيام الليل، وإما تقرأه في الفجر، وإما وتعطي القرآن كلك لكي يعطيك بعض ما تحتاجه. فالله بين ما يحتاجه الناس من أمورهم الظاهرة والباطنة، الدنيا والآخرة، هذا إجمالا. أما تفصيلا فقد فصل الله أولا العقائد. القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ذكر العقائد، ذكر النبوات، ذكر الجزاء. العقائد، النبوات، الجزاء، الرسل والرسالات، وذكر جملة من الأنبياء، 25 نبي ورسول، ذكر قصصهم. بعض الأنبياء ذكرهم في 75 موضعا من القرآن الكريم، مثل موسى عليه الصلاة والسلام قصته ذكرت 75 مرة في القرآن الكريم. إبراهيم ذكر اسمه 80 مرة في القرآن الكريم. ذكر منذ قال الله تعالى مثلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه في سورة البقرة، إلى أن قال في الثانية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ذكره 12 مرة، مع أنها ربع فقط، ربع من القرآن، ربع حزب، ذكره 12 مرة. وذكر قصصه في ثنايا الصور القرآن الكريم، وفي ثنايا الصور يذكر إبراهيم ورسالته، ويذكر العقائد، يذكر النبوات. هذه الأصول، النبوات، العقائد، المعاد، المعاد وهو يوم القيامة. اتفقت الشرائع والرسالات على ذكر هذه الثلاث، كما كتب الإمام الشوكاني رسالة جدير بالاطلاع عليها اسمها: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات. إرشاد الثقات، إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات. كلهم اتفقوا على ذكر العقائد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الآيات الكونية، السماوات والأرض، هذه كلها اسمها العقائد، ما يجب علينا، ما يحرم علينا من المعتقد لا تقولوا قولوا لا تقولوا قولوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا قالوا حطة قولوا حطة ولا تقولوا حنطة يد الله مغلولة قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن هذه كلها عقائد عقائد باطلة فندها الإسلام وعقائد مرجوة وصحيحة أمر بها الإسلام ومن ذلك ما قاله الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الأصول العظيمة التي جاء بها القرآن مفصلا التوحيد براهين التوحيد الرسائل الرسالات براهينها لا نفرق بين أحد من رسله فصل الرسالات أقوال الرسل دعوتهم أخلاقهم صبرهم نصر الله لهم ما من نبي إلا وذكر الله تفصيلا قصته وأن الله نصره إنه من عبادنا المخلصين ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا إنا لننصر رسلنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فذكر تفاصيل عن الرسل كيف قالوا لقومهم كيف رد عليهم قومهم هل أساءوا الأخلاق معهم ما هي أخلاق الرسل هل اختلف رسول مع رسول في خلق ما ثم ذكر الله المعاد والمعاد ثلث القرآن المعاد وهو يوم القيامة ثلث القرآن واحد على ثلاثة نار الجنة حتى ذكر الله دخانها ذكر أنهارها ذكر يعني غمتها حرها أبوابها لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إنها عليهم مؤصدة ذكر النار وماذا يقول أهل النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا يوما من العذاب ليقضي علينا ربك ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين كما في رواية حفص ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد اخسأوا فيها ولا تكلمون كل هذه الأقوال عن المعاد يوم تولون مدبرين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فالقرآن ذكر هذا الشيء وذكرته السنة كما يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العجب العجب العجب العجب ما ذكره ذكرته السنة في تفصيل المعاد وفصل فيه حقائق الإيمان والتخلق بأخلاق الرسل وأخلاق الإيمان الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة كما قال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 18 تعليمة 18 تعليمة لا تجعل مع الله إلها آخر إلى قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد فتلقى فتقعد مذموما مخذولا. قد أفلح المؤمنون وذكر منهم ثمان صفات، وعباد الرحمن وذكر منهم ثمان صفات، إلا المصلين وذكر منهم سبع صفات، فذكر أخلاق الإيمان أخلاق المؤمنين قواعد عامة في الأخلاق، وبين الطريق والأسباب التي يحصل بها حسن الخلق والتي يدفع بها سيء الخلق وسيء الأعمال وسيء الأخلاق وسيء السلوك، وحسن الأعمال وحسن الأخلاق وحسن السلوك، كل ذلك جاء مبين في القرآن الكريم، وكل شيء فصلناه تفصيلا، كما فصل الشرائع الظاهرة والباطنة، الحج والعمرة والزكاة، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فصل الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكرى، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، كل ذلك تفصيل لكل شيء. ثالثا،
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل، فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة، فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، وبصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب. وصلى الله على محمد وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم ورحم الله الشيخ. ختمت الآيات بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا الأولى، وتفصيلا لكل شيء هذا الثانية، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه اشتملت على الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون يهدي به الله من اتبع رضوانه. يعني القرآن لابد أن تجري وراءه، فقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، تقعد في بيتك وما تحضر الحلقة ولا تحرك نفسك وتقول ستتعلم، فستتعلم إذا شاب الغراب كما يقولون، من أراد العلا سهر الليالي وإن لم يسهر فسيراه إن شاب الغراب. هل رأيتم الغراب يشيب يصير أبيض؟ مستحيل. كذلك إنسان الذي لا يتعلم ولا يعني يصبر على نفرات المعلم وطول المجالس لم يتعلم، وسوف يجد نفسه إذا كابد الصعاب وجلس وثابر ودافع النوم وغير ذلك، فيما بعد سيصير سيجد نفسه أسعد ما يكون. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي للعقائد الرشيدة، يهديك للعبادة، يهديك للأخلاق، يهديك للعلوم، يهديك لرجاء يوم القيامة. هذا الناس لكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. كيف كان الصحابة من قبل؟ لم يكن لهم ذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والصحابة قال عنهم قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقالها كسرى لربعي بن عامر، قال: كنتم أنتم العرب تأتون عندنا تستخبون، نرمي عليكم ببعض الفتات فترجعون، ما الذي غيركم؟ فقال: كنا كذلك، كنا أشد من ذلك. فأتانا الله بهذا الرسول، فجئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله عز وجل مكن للصحابة وجعلهم أئمة، كما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. عمار بن ياسر رضي الله عنه لما فتح عمر بن الخطاب فارس قال له: اذهب أنت ولي فارس. عمار مع أنه ماذا؟ عبد محرر، مولى عبد، يكون عبد في الجاهلية يحرره أبو بكر الصديق ويشتريه ويحرره، وأبوه يقتل وأمه تقتل سمية وياسر، وهو يصير عمار. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار مورئ قلبه إيمانا حتى مشاشه. يعني لما قال لما ذكر الآلهة بخير قال: لقد مُلئ قلب عمار إيمانا حتى مشاشه. وقال: تقتلك تقتله الفئة الباغية. عمر بن الخطاب ولاه فارس، تدري ما فارس؟ الفرس، كلها الفرس، يجلس عليها عمار، عمار رضي الله عنه يجلس على كرسي على عرش على إيوان كسرى، على خيوانه، عرش كبير، ولا يستطيع إدارة الولاية، كبيرة جدا. فيرجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له: يا أمير المؤمنين، اعفني من الولاية، لا أستطيعها. قال: قد علمت ما أنك لا تستطيعها، ولكن أردت أن أحقق فيك قول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا حال الإسلام. الإسلام لما يتمسك به الإسلام يعزك، كما قال عمر بن الخطاب: كنا أذلة، ها فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. من يبتغي العزة في غير الدين يذله الله، حتى ولو يظهر بأنه قد استغنى وجمع المال وحصل على المنصب وحصل على الشهرة، لكن العبرة بالخواتيم، كيف يختم له؟ قال: والفرق بين الهدى والرحمة، القرآن هدى، هدى لأنه اشتمل على الوسائل التي تدل العبد وترشده إلى أنبل المقاصد. القرآن مصباح نور، أنزلنا إليكم نورا مبينا. أنت في أرض فيها الظلمة، ينبغي يكون عندك مصباح ترى الشعرة والنملة والذرة أمامك. هذا المصباح هو القرآن الكريم، استمسك به، اعتصموا بحبل الله جميعا. ما هي الرحمة؟ الخيرات، الثواب، الثمار، النتائج، الفلاح، الصلاح. مثل يقول المؤذن: حي على الفلاح، حي على الصلاة، هذه وسيلة، حي على الفلاح، هذه نتيجة، هذه غاية. فإذا القرآن هدى، ولكن الهدى ماذا نفعل بها؟ ننال رحمة الله، وهدى ورحمة. إذن الهدى وسيلة والرحمة غاية، هو الهدف، نريد أن يرحمنا ربنا، يرحمنا في الدنيا ويرحمنا يوم القيامة، كما في النداء الأذان: حي على الصلاة، هذه وسيلة، الصلاة وسيلة، حي على الفلاح، هذه غاية، هذه نتيجة. فالعبد يتوسل إلى الله عز وجل بالأسباب من أجل أن يسكنه ربه دار رحمته، أن ينزل عليه الرحمة في الدنيا، على عائلته، على أولاده، على مجتمعه، على حيه. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنت رحمة الجنة، يقولها: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. والقرآن بين هذا وهذا، هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا؟ لأن المؤمنين انتفعوا بالقرآن، والقرآن هدى للعالمين لأنه أعطي لهم ولم ينتفعوا به. فالقرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون لأنهم طبقوه وانتفعوا به، وهدى للعالمين عرض عليهم، لكن خلق كبير من خلق الله عز وجل أعرضوا وعارضوا وجادلوا هذا القرآن الكريم فلم ينتفعوا به، مع أنهم كانوا يعلمون أن هذا القرآن حق. عندما نقوم بمجالس التلاوات سأذكر لكم أشياء متحفة في هذا الأمر إن شاء الله تعالى، أن انتهت 20 دقيقة وما أدري تجدوني 10، تصدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين، زيدونا 10 دقائق وخلاص، ما نزيدوش إن شاء الله. وليلة الجمعة اليوم ليلة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف نتذاكر هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن القرآن هدى للعالمين، لكن ما انتفعوا به كثير من الناس، وهدى ورحمة للمؤمنين لأنهم عملوا به، فهو هدى لهم، ولكن من تفعوا بذلك الإمام السعدي دعا لنا ولكم، دعا لي لنفسه ودعا لجميع من يقرأ هذا الكتاب، فنرجو أن تكون دعوته مستجابة. قال: اللهم تفضل علينا بالإيمان، بمعنى بما نحن، بما فيه نحن، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة. يعني أخذ زبدتنا في هذه الصورة. إنك أنت القريب المجيب. القريب المجيب هذا من أسماء الله الحسنى، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه، آمين، ولوالدينا وللمسلمين وجميع المسلمين، آمين. وافق ذلك الفراغ منه في صفر سنة 75 و300 و1000 هجرية. يعني نحن الآن في ربيع الأول، مضى على صفر سنة. والشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا في صفر الذي في سنة 76 توفي رحمه الله تعالى، رحمه الله ألحقنا به صالحين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا أيها الإخوة الكرام نعلن عن نهاية الدروس العلمية التي حضرها الطلاب والدعاة والأئمة من مدن أندونيسيا وما جاورها من البلدان، فنسأل الله أن ينفع بها من حضرها ومن سمعها ومن نقلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدروس دروس السنة أو كتاب السنة ولا أصول السنة التي درستها الشيخ عبد الغني أو أستاذ حفظه الله، أو دروس فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام السعدي. وبذلك نكون قد جمعنا بين القرآن والسنة، نكون قد جمعنا بين القرآن والسنة، وهذا من توفيق الله عز وجل لإدارة دورة المزني، جمعية الأثر حفظهم الله تبارك وتعالى وبارك فيهم وجزاهم الله خيرا على جهودهم الجبارة في إنجاح هذه الدورة وسعة صدورهم في استقبال إخوانهم وإطعامهم وإيوائهم وتهيئة الظروف اللائقة لإقامة هذه الدروس من الهندسة والتسجيل والنشر والبث. فأسأل الله أن يجزي لهم المثوبة، والشكر موصول لولاة الأمور الذين ساعدوا وسهلوا في إقامة هذه الدورة، فنسأل الله أن يصلح هذه البلاد وأن يأخذ بيدها إلى الأسمى والأرقى والنجاح، وأن يسلمها من كل سوء، من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أسأل الله لكم أيها الطلاب أن ينفعكم بما سمعتم وما سجلتم وما قرأتم وما حضرتم، وأن يجعل هذه المجالس مجالس السكينة ومجالس الرحمة، مجالس الملائكة، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يزيدنا وإياكم ثباتا وتوفيقا وجنوحا إلى الأرقى. لا يفوتنا أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا برنامج للدروس العامة مع المجتمع، مع جميع عموم المسلمين، وحري بنا أن نحضر مثل هذه الدروس ونختم بخير إن شاء الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الجمعة، يستحب في ليلتها وفي نهارها يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يصلي رب العالمين عليك ويذكرك في الملأ الأعلى عند الملائكة. كم هم الملائكة؟ لا يعلمهم إلا الله، منهم حملة العرش ومنهم المقربون كما قال الله تعالى وللملائكة المقربون. هناك ملائكة مقربون إلى الله، منهم جبريل ومنهم إسرافيل ومنهم ميكائيل ومنهم ملك الموت ومنهم حملة العرش، وأعدادهم لا يعلمها إلا الله. يكفي الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال إن بيت العزة يحجه أو يزوره كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون. هؤلاء كلهم الذين في الأرض والذين في السماء، إن الله وملائكته، إن الله وملائكته، لا يبقى ملك إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا تستجيب لله، لأن الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا تقتدي بأفضل الخلق أطهر الخلق وهم الملائكة، وأعدادهم لا يعلمهم إلا الله. حتى من كان عندك من الملكان من الملكين صاحب الحسنات وصاحب السيئات يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتدرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المنافع والثمار ما لا يعلمه إلا الله، كتب فيها الإمام ابن القيم مجلدا ضخما، جدير بأن تقرأوا هذا الكتاب. وفيها من الأحاديث حديث أبي الذي قال للنبي سأجعل لك صلاتي نصف صلاتي ربع صلاتي أو ثلث صلاتي، قال ذلك خير وإن زدت فخير، ذلك حسن وإن زدت فخير، قال سأجعل لك نصف صلاتي، قال ذلك حسن فإن زدت فذلك خير، قال سأجعل لك صلاتي كلها، سوف لا أدعو لنفسي، سوف أصلي عليك فقط، حتى عندي ماذا؟ حاجات، عندي عوزات، عندي فقر، لا أدعو لنفسي، وإنما همي أني أصلي عليك. قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بالله عليكم، هل يحتاج الإنسان وراء هذين الجائزتين جائزة؟ كفاية الهم، ما من هم إلا يكفيك الله إياه، فقر، سكن، زوجة، أولاد، زوج، ديون، مرض، ظلم، جار سوء، يهمك أن تذهب للحج هذا يدخل فيه، يهمك أن تذهب للعمرة يدخل فيه، يهمك أن تحفظ القرآن هذا يدخل فيه، يهمك أن تقبل في جامعة الجامعة الإسلامية هذا يدخل فيه، ماذا تفعل؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والأفضل، الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي جاء الصحابة رضي الله عنهم وجوطوا على الركب وقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ مع أنهم رضي الله عنهم العرب بالأقحاح الذين يعرفون الشعر واللغة والبلاغة والعربية والبيان، ما قالوا نحن نعرف العربية لا نحتاج نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءوا ب اسمها الصلاة اللي يديروها في صلاة الصبح في الأذانة اسمها صلوات الرحمة ولا اسمها ها الترحيم، صلوات الترحيم المبتدعة، وإنما قالوا يا رسول الله علمنا الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولم يقل لهم أنتم العرب وتعرفوا اللغة العربية لماذا تأتون عندي ولماذا تشغلوني وغير ذلك أبدا، ذلك بأن الله عز وجل علمنا كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نذهب إلى صلاة مبتدعة من أصحاب الأهواء أصحاب الطرق الصوفية ونقول أن هذه هي الصلاة ونترك السنة ونأتي البدعة، هذا من الخذلان، من خذلان الإنسان لنفسه ومن خذلان العبد الرب لعبده الذي ترك الذي هو أدنى وذهب إلى ترك الذي هو خير وذهب الذي هو أدنى، بل هذه الصلوات لا تسمى أدنى، لا تسمى أدنى، ليس هناك أدنى وأعلى فيه، أفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، كتب فيها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي ذكر فيها 8 صيغ كلها واردة في السنة، منها الصلاة التي أريد أن يتعلمها الشباب والطلاب اللهم صل على محمد وعلى آل أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اطلعوا عليها اطلعوا عليها واحفظوها احفظوها ولا تقولوا أن هذا كثير، احفظوها ونوعوا بين هذه الصلوات وعلموها للآباء وللشيوخ وقولوا لهم أن هذه أفضل، الإنسان أحيانا لما يؤتى له بدواء، دواء مثلا أنشأته مخابر متخلفة ودواء صنعته المصانع يعني الدواء السامية المعترف عليها دوليا، يقول لك أعطيني هذا الفعال لا تعطيني هذا الضعيف الرخيص، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خذ السامي، الدعاء خذ أدعية القرآن أدعية السنة، دعك مما يقوله الناس مما يصنفه أهل البدع، اترك يعني لابد من نصرة السنة، لابد من نشر السنة، علموها للآباء للأبناء، اجعلوها في الجوال واجعلوها تتكرر في البيت حتى يتعلمها الصبيان وينشأوا عليها وينشأوا ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه أو أبواه، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، سبحانك اللهم.

0: تقليبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثامن: ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون، فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة:

0: الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال المتوحد بنعوت الجلال والجمال الذي لا شريك له في شيء من الأفعال وأنه القهار لكل شيء فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته خاضعون لعظمته متذللون لعزته وجبروته فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
1: نعم. هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها ولعلهم رأوها عدة مرات لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات كمن يكون مسحورا مثلا ولا أريد أن أشكك في النفوس الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي كلاب حيات كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه يرجع إلى الله يقرأ القرآن يرقي نفسه يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه فرعون رأى هذا الشيء رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل لعله رأى ذلك مرات وكرات فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا وكانت لهم اللقاء وكان لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض وأخذ يصبرهم لا تستعجلوا أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام يعني وقت الفطور قريب من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم هذا على تفسير من التفاسير وهو الأظهر وهو الواضح يعني كأنه صبرهم قال أعطوني وقت عندي شيء أقوله لكم والرؤية سوف أعبرها لكم لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام وقت الطعام قريب فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد وفي رواية أنه أراد أن يجلبهم لنفسه فقال أنا أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط أنا عندي أشياء أكثر من ذلك ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب يعني، وعيسى بن مريم تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات زعموا بعض الكرامات زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم. فهم طواغيت، طواغيت هم الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون، يعبدون وهم راضون. فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان عيسى يوسف يقول لهم أنا أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك. تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء يوم الخامس الجمعة ستأكلون كذا، سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني، والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله قال ذلكما مما علمني ربي. وأخذ شرع يفصل دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية، تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا شيء مضطرد يعني متكرر في القرآن الكريم، بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ثم التربية إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا. ماذا يقولون؟ عبود الله هذا التربية تصفية، ما لكم من إله غيره. عبود الله تربية لا تشركوا به شيئا. عبود الله اجتنبوا الطاغوت، عبود الله اجتنبوا الطاغوت. هذه هي، هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة. كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد؟ لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم، لقومنا مثلا آباء أمهات عائلات جيران إخوان أصدقاء، نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون، مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء. يقول لك لا تقول بدعة لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه، لا تقول التوحيد، لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لم لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال، لأنه كان يتجول، اذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، اذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط، ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فالمرء يدعو، خلقنا هذا، يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا، وأحسن كما أحسن الله إليه. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال، وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني، الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع، والمقابلة بين الحق والباطل. تبعوا لهذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني بهذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدعو يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة، ادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوان بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذن طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف، وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة. مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف بالدنيا، التخويف الآخر قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. مش معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا يا مالك، ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها. ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى، يعني يوم القيامة، يسمى يوم التناد، يوم التناد، يوم القيامة. ينادي أصحاب النار، أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد. ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة. عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه، ثم الجراد ثم رفعه، ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات، من ألوان العذاب. سلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، ينكثون يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان. الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها. أرسل عليهم الجراد، الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه، لأن سبحان الله هذه الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة. تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذا المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم يتناثر منهم. كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقش وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ذهب ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله، ثم يدعو موسى ثم تذهب ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله آيات مفصلات، وهذا هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا انتبه الله يعاقبك، عاقبك في الذرية، عاقبك في الزوجة، عاقبك في نفسك في المرض، عاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني قال الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، ولك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار، الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة ثم عاب آلهتهم، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا، آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض لها. فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء، أنا موجود. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآلهة لا تستوي شيئا. مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما، وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف يقول دافع عن نفسك. بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. نأتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقوله أف أو أتفل عليه يرجعني، لكن إبراهيم قال لا هذا لا، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا إبراهيم أهان الآلهة. وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث، الثالث من مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى، وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى، ويذكرها الإمام ابن القيم ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال لهم: إنكم قوم تجهلون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له: قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يسمع يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن أهل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون، ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى، هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال: يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم. 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتاة، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله. جاء بهم فرعون، ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب. هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران، مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون، ولما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس، أمام فرعون وصولجانه والجماعة، ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته أكلته وأبقت الساحة فارغة، وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم، هم سجدوا أجمعين 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا بررة مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة، أيها الأئمة، أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام، يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا، يقول لهم هؤلاء الساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل، من أين تأكلون؟ أنتم تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر، إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم، إياكم، وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات. يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها. قالوا آمنا برب العالمين. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، أسمعوا ماذا قالوا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة، مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال، تقول له قل لي كلمة في التوحيد، يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل، ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الإنترنت، والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر، والقصر مغلق ما فيه مكبرات صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر، ويخرجه الجندي، ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا ويقول كذا، فأولئك السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم، لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغير ذلك. قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة. فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام، لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام. كلام القرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان، الدعاة الشجعان، من الدعاة الشجعان يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا. وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة، قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما

المقدسة قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون طويل ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس يوم في المساء تنتهي الدروس هكذا يا شيخ إن شاء الله. يوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا قال هذه أسماء سميتموها حجر تعبدونه هو حجر وميزتموه باسم إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا وحدين كانوا في سفر وعندهم إله وهذا الإله يأخذونه معهم كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه يوم من الأيام ضاع منهم الإله ما عرفوا أين وضعوه فقالوا يا قوم إنا ضيعنا ربنا أين ربنا فقال ابحثوا عنه فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم قالوا والله ما وجدنا ربنا فنادى مناد قد وجدنا ربنا أوجدنا ربا مثله لقد وجدنا ربا مثله وأهملوا الرب الأول فقال هيا نسميه فسموه باسم اسم إن هي إلا أسماء سميتموها هذا القبة تسمى سيدي فلان وهذه القبة تسمى سيدي فلان وغير ذلك وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا ذلكم الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الحكم إلا لله حكم الدين الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة أعطى الدين لجميع الناس فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولكن أكثر الناس لا يشكرون الشكر هو التوحيد الشكر هو التوحيد الشكر هو التوحيد لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

0: البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هنا الشاهد، كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. يشكرون بمعنى يوحدون. وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله إن الحكم إلا لله، فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية، لقوله ذلك من فضل الله علينا، فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم.
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان. الركن الأول الاعتراف بقلبه، إنها لم تأتي بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته، ولا أنها جاءت من وراثة آبائه، وإنما هي من محض فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه، يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام. إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك، تتواصل به مع عملائك وزملائك، تدخل به تجارة وغير ذلك، فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد، لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد. مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة. الفساد يأتي للإنسان، كل إنسان يعني نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن كريم بن كريم بن كريم جاءه الفساد وهو في القصر، ماذا فعل؟ قال معاذ الله، إنه ربي، لا لا لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي. وتفكر وقال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام، بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط، سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان، تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده إن المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلن يغرينه بهذا العمل، فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحن لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت، في أحسن الأحوال يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم، يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ما عرفوا قول الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وصابه ذاك الهول، أول ما جاءه جبريل جاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، يعني خففت عليه، قالت: الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله، الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك، هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا، هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول: أنا لا أخرج عن قدر الله، الكون القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا، فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم، معتقدكم. المسلم عندما تأتي المصيبة يقول: رضيت بالله ربا فما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر، وخلف لي خيرا منها، والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول: الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك. والثانية يقول: الحمد لله أنها لم تكن في الدين. والثالثة يقول: الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين، لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، والثالثة أنها لا بد كائنة، لا بد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع قل: يا ربي أنا صبرت، أرجو أن ترفعني، تجعلني مع الصديقين والشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت، سكت، أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. ناس لما تجيه مصيبة يضرب، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود. قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاذ، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد، حتى في أوروبا، فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك، لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية، أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله. لماذا يا رب؟ لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي اليوم الذي تقول لهم، وقال لهم: هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا خفف على يوسف. والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه: كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام ما يقوله من؟ رسول النبي، معنى هراء. لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يعني يتكلم بالمنامات، يتكلم بالهوى وغدا، لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء. فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول: والعاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300، 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300 معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ولما ذكر الله الهلكة في في في في سورة القمر ذكر فرعون، قال: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هادو كلهم أهلكهم الله، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر؟ يعني قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون تاع الاستقامة. موسى قال لله عز وجل: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما، لكن هناك شرط. ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن، في الخلوة والعلن، ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر، والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك، كيد لك، الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله. قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء، نساء مصر، نسوة في المدينة، كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن، خرج من السجن، اجتمعت النسوة وقال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر، يكون في وسط فيه الفساد، يقول: الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد ومحيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد، يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن. قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب يعني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه على النسوة. يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت ممن؟ من امرأة العزيز ومن النسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله، اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهب واتيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع. ودخلوه للسجن وينتظروا منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن؟ يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوه من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم؟ استعصم وهرب، فاستجاب الله له. زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة. قال: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق للكاشير ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة اندونيسية مش هي؟ ها؟ الروبيا. ادفع 1000 روبيا مثلا، انت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك، ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال وأعطاهم البضاعة ورد لهم أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة رد لهم المال. قال للفتيان للخدام اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل يعني بدون معاوضة بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شاهد من الفائدة هذه يعني العقود تنعقد بما يدل عليها أحيانا قول أحيانا فعل أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء تأتي واحد روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء دون أن تقول له كم الماء. يقول لك واحد روبيا قل بعتك لأنه لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول مثل الزواج قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك لكن إذا تعارف الناس دكاكين حوانيت محلات تجارية سفيرات وغير ذلك يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق كم هذه بألف هل أخذها بخمسمائة كذا لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها تعارف الناس عليها تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك مثل التبرع. لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة ولا وضعها ولم يبدي نفسه اكتب يعني وضع صندوق من العملة وضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة معكم من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين.
0: أمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الثامنة: ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وقونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب، وهو في غاية ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المهذور. وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ذله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المهذور. ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقابات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين.
0: جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفوائد تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. الصبر هناك الصبر الاضطراري والصبر الاختياري، وكمل أيضا مراتب العدل. والإحسان للرعية، وكمل مراتب العفو والكرم. هذه ثلاث كمالات: مراتب الصبر، ومراتب العدل، ومراتب العفو والكرم. سنرى واحدة واحدة من هذه الكمالات التي بها ارتقى إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء في الدنيا والآخرة في العالمين. منذ نجح والثناء عليه عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، والناس يثنون على يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في مقدم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله أو ظل عرش الرحمن. فكمل أولا الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري هو الذي يسمى الصبر على أقدار الله المؤلمة. لما يقدر رب العالمين مصيبة على الإنسان يصبر أو لا يصبر يرجع إليه، تصبروا أو لا تصبروا. الذي لا يصبر، الذي يصبر له الرضا، والذي لا الذي يسخط له السخط. يعني إن لم يصبر ماذا سيفعل؟ سيزداد ألما وحسرة ودمارا، وربما يقتل نفسه، وربما يكفر، وربما يسب. فما على الإنسان عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة إلا أن يقول رضيت بالله ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم كل يوم كم مرة؟ 6 مرات 7 8 ست مرات يقولها مع الأذان، أذان الأول والأذان الثاني للفجر، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عندما يقول المؤذن الشهادتين. المسلم بعدما يقول المؤذن الشهادتين يقول الشهادتين ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هو السنة، هذا هو السنة. معنى صارت 6 مرات. ثم يقولها إذا ذكر أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء. ومعنى رضيت بالله ربا يعني مدبرا متصرفا. رضيت بأقدار الله، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، يدبر الأمر، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويحيي ويميت وينفع ويضر. فهو سبحانه وتعالى المدبر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه عبارات السلف، توارثها السلف. من أين أتوا ذلك بذلك؟ من القرآن. كل هذه ما من القرآن، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، له القدرة النافذة والمشيئة، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلها داخلة في معنى الربوبية، أن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر، هو الرب، لا رب سواه. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما قسم الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقول هذه الأذكار مع الأذان أو مع الصباح والمساء أن يستشعر ويفهم ماذا يقول، رضيت بالله ربا، ويقولها عندما تقدر عليه مصيبة هذا يصبر وله الأجر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في السراء من الشاكرين، له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين، والمرء يدور بين هذين الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار في الأقدار المؤلمة، وصبار في الأوامر، وصبار في النواهي، صبار شكور، شكور في السراء والنعماء. هذه العبارة تم تقرأ كتب ابن القيم، تجدها في عند الشيخ الإسلام، تجدها عند الإمام السعدي، تجدها عند الإمام محمد عبد الوهاب، أئمة السلف يعني يديرون هذه العبارات ويذكرون بعضهم بعضا بذلك. فموسى يوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري لما آذاه إخوته ليس له أن يتصرف، أخذوه وهو صبي صغير، طفل صغير، ربطوه، رموه في البئر، وليس له القدرة من أن ينجو منه، فهو مضطر وصبر. وصبر على بعده عن الوالدين، وصبر عند دخوله السجن، فهنا هو مضطر للصبر، ملزم بالصبر. إن لم يصبر يجزأ، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذا الصبر الاضطراري. وصبر الصبر الاختياري، يعني كان باستطاعته أن لا يصبر، لكن صبر، لكن لو لم يصبر في الصبر الاختياري لا يلومن إلا نفسه. صبر عند مراودته سيدته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لو شاء لوقعها، لكن حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدواعي كانت كثيرة كما ذكرها الإمام ابن القيم، سأسردها عليكم وهي تقارب العشرة، دواعي الوقوع في الزنا لكنه لم يقع. الواحدة من هذه العشر كفيلة أن توقع الرجل الحازم ذي اللب في مهما قوي إيمانه، ولكن الله سلم، الله يعصم من يشاء. الشيخ قال رحمه الله تعالى: دواعي قوية، فذكر منها الجمال، جمال المرأة وعلو منصبها لأنها امرأة العزيز، وأنها هي التي راودت عن نفسه، أنها غلقت الأبواب وهو في ريعان الشباب، وليس عنده من

وهو في ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته، يعني هو غريب عن البلدة، والغريب يفعل ما يشاء، ليس هناك من يستحي منه. والشهوة عند الشاب قوية، فما الذي منعه؟ منعه الإيمان، منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور أو الزنا. هذا هو معنى قوله لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان وهو الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان والصبر ضياء.

لأن المرأة لم تراوده مرة، راودته وراودته وراودته، وبعد ذلك لما تكلمت النساء جاءت بهن وأعتدت لهن متكئا وأخرجته إليهن، وهن قطعن أيديهن وتكالبن عليه. لأن كما سنرى إن شاء الله في بعض الفوائد أن ليست امرأة العزيز هي التي روادته فقط، بل روادته حتى النساء، بل تذكر بعض القصص غريبة جدا في مراودة النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن. وقال في عندما أحضرت النساء قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فمنعه من ذلك الإيمان، وتوعدته وقالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فاختار السجن الذي هو من أسوأ العذاب، لكن أسوأ منه الوقوع في الزنا. السجن يعتبر من أسوأ البلاء، وأشد منه بلاء هو الوقوع في الزنا. ولذلك إذا سولت لك نفسك الفاحشة فقل: يعني أيهم أسوأ، السجن أم الزنا؟ الزنا أسوأ، مع أن السجن شر ولا يتمناه المرء. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كل يوم. فيسأل الله العافية من كل السوء. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر، صبر الصبر الاضطراري، والصبر يورث ويعقب لصاحبه العواقب الحسنة. قال عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي المرء

جزاء ولا عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية يعطيها الله لك مثل ما يعطيك الصبر. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل مثلا المال ويعطيهم الأولاد والمراكب والمساكن والمراتع الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة وغير ذلك وسع عليهم. وهناك من يعطيه الله عز وجل الصبر فأغناهم هو الذي يعطيه الله الصبر. ولذلك السحرة سحرة فرعون عندما هددهم فرعون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. والذين قابلوا جالوت الذين كانوا مع طالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كان من الأدعية التي يدعوها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله يقول الله أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ومن أعظم الصور صورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في 90 موضعا من القرآن، في 90 موضع من القرآن الكريم ذكر الله له كل أحواله فضله وأنواعه.

فهو يعقب العواقب الحسنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا. فمدح الله الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين ويحب الصابرين. ومن لا صبر له لا يقاوم لا الأوامر ولا النواهي ولا الأقدار المؤلمة. لا يقاوم الأوامر، من لا صبر له لا يستطيع أن يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء. ولذلك يسأل المرء ربه على أن يعطيه الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي لا يصبر يصلي مرة قيام الليل ثم ينقطع، يصلي مرة الضحى ثم ينقطع، يصلي مرة الرواتب ثم ينقطع، يقرأ مرة المصحف ثم ينقطع، يذكر مرة وينقطع. فالصبر على طاعة الله عز وجل يجعلك تداوم على العبادة. ومن لا صبر له لا يستطيع ترك المعاصي. ومن لا صبر له يسخط على الله سبحانه وتعالى عندما يقدر عليه الأقدار المؤلمة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة. وهذه السورة ذكر فيها في خاتمتها يوسف فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه ضياء، لأن ذي ما عندش الصبر تنظلم أمامه الطريق. وقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال الله جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من صابرين. إسماعيل يقول هل أبيه، ستجدني إن شاء الله يعني بإذن الله، لأن الله هو الذي يصبرك. لا بد أنت أن تبذل شيئا من الجهد فيصبرك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. حكيم بن حزام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم فأعطاه، ثم سأله ثم فأعطاه، ثم جاء وسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم هذه المسألة لا تحل، مد الأيدي لا تحل إلا لكذا ولكذا ولكذا. وبين له أن من يتصبر يصبره الله. يعني الصبر لا يأتيك هكذا أنت جالس وتصبر، لابد أن تبذل. مثلا الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق لطلب العلم أو للذكر أو لتلاوة القرآن وشيء من هذا. لو تطاوع نفسك بمجرد أن يظهر شيء لك، يعني ينتابك شيء من النعاس، تقوم وتذهب للبيت وتقول في المساء أذكر ولا في المساء أدرس. هذه الحلقات إن لم تقاوم نفسك وتقول لها لن تكتحلي بالنوم، لأن هذه دورة ونحن أكرمنا بها ولعلها من أعظم نعم الله عز وجل، لن أتركها لشيء كائنا من كان وغير ذلك، فتصبر.
أما إذا تطاوع النفس كل يوم تنام بعد الفجر، كل يوم النفس تركن إلى النوم، تركن إلى الدعاء، إلى الكسل. والمسلم كل يوم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل

والأنبياء صبروا. نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1000 سنة إلى 50 عام، هو صبر على قومه مع أن قومه كانوا كما قال الله تعالى أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

والصبر يكون عند الصدمة الأولى، ويتلقاه المسلم، يتلقى المسلم الأمور الاضطرارية بصدر الرحم، رضيت بالله ربا. هذه ذكرى لما تقول هذه ينزل عليك جبل من الثلج، فتقول أن هذه مقادير الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر. يعني لما تجيك مصيبة من شخص ولا من السماء ولا من الأرض ولا من أي جهة، أعرف بأن ربي قدرها عليك، فماذا تفعل؟ تقول رضيت بالله ربا. أي صبر كصبر أيوب، وأي صبر كصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أجمل أولاده وابنه أوتي شطر الجمال، شطر جمال الدنيا. جاء أبناؤه وقالوا له: أكله الذئب، أكله الذئب، أكله خلاص بعظامه ولحمه ودمه، خلاص أكله. معنى لا مطمع لك في أن نأتيك بأثر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الثياب بدم كذب. هل صدقهم؟ ما صدقهم. طيب لماذا لم يصدقهم؟ لماذا لم يصدقهم؟ احفظوا هذا يا إخوان، لم يصدقهم لأنه أولا يوسف قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. يعقوب نبي رسول كريم بن الكريم بن الكريم، يعقوب لم يوحى إليه خبر مستقبل يوسف، وإنما عبر له الرؤية، عبر له الرؤية، قال: أنت سوف يجتبيك ربك، سوف يصطفيك ربك، وسوف يتم عليك نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، على عائلتي، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. معنى عبرت الرؤية. الآن ينتظر يعقوب ماذا؟ وقوع هذا السجود. ولا يعلم الغيب، لكن بشرى خير. ولذلك في المرة الثانية لما قالوا له: إن ابنك سارق وكذا وغدره، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم ماذا؟ جميعا. شكون هم جميعا؟ يوسف وبنيامين، والثالث شكون هو؟ الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بقى عنده الأمل لأنه شاف الرؤية. ولذلك سنأتي إلى فائدة أن اليقين لا يذهب بالشك، اليقين لا يذهب بالشك.
الشك هو الذي قالوه هم، لكن اليقين ما هو؟ هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه فيما بعد أنه رأى أن الشمس والقمر يسجدون له، فقال هذه رؤية عظيمة جدا وسيكون لك شأن في المستقبل. هل يمكن أن يقول لا أضغاث أحلام؟ مش أضغاث أحلام، هذا نبي. نبي لما يكون رجل صالح فقط وتعبيره يكون كفلق الصبح،

الصبر الاختياري والصبر الاضطراري ذكرناهم ونعودوه ذكرناهم ونعيدهم. عند المصيبة عند المسلم بالنسبة للمسلم عند المصيبة صبر اختياري يختاره هو، وعند الجزع الذي لا يكون مؤمن يصبر اضطرارا، مثل المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل له إنها قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر ولم تجد حاجبا حارسا، فدخلت عليه وقالت إني لم أعرفك سامحني، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعامة الناس عندما تصيبهم مصيبة يجزع يجزع يجزع وربما يكفر وربما يكسر ويسب ويطلق وغير ذلك، ولما يبرد عليه الصبر يقول الله يجعلنا من الصابرين، أنا صابرين خلاص مفروض الصبر فيه. الضربة الأولى، فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر اختيارا على امرأة العزيز، والدواعي التي تدعو المرأة للزنا كلها كانت متوفرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن القيم. وقال إن صبر يوسف صبر يوسف على المرأة كان أشد من صبره على السجن وعلى البئر وعلى أذية إخوته. أعيد، شيخ الإسلام قال إن صبر يوسف على مراودة المرأة له كان أشد من صبره على ماذا؟ على أذية إخوته ورميه له في البئر ودخوله السجن، لأن هذه لا حيلة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 دواعي مر عليها يوسف. قال أولا أنه شاب في ثورة الشباب وقوة الشهوة، هو شاب في ثورة الشباب، لأن الله تعالى قال ولما بلغ ماذا أشده، كان طفل صغير وتعلم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كان شاب صغير ولما كبر وبلغ أشده فالمرأة راودته، فإذن هو كان شاب في ثورة الشباب وفيها قوة الشهوة، ولا يسلم من هذه المرحلة إلا من رحمه الله تعالى. ثانيا أنه أعطي شطر الحسن، وهذا يطمع فيه الناس، يعني خذ جمال الدنيا من الزهور والورود والرياحين والسماء والأرض والخضور والحيوانات والطيور وبني آدم، اقسمه قسمين، قسم أعطيه ليوسف وقسم وزعه على الدنيا.
وهذا يطمع فيه. والمرأة كانت على مستوى عال من الجمال. ثالثا أنه كان في بلد ليس فيه قرابته، ليس فيه أخوه ولا عمه ولا جده ولا جاره ولا غير ذلك. الإنسان أحيانا لما يكون شاب يعرفه، صغير، طفل صغير يعرفه، لا يقوم بالجريمة، يعني نقول هذا ممكن يبلغها وتسقط قيمته وغير ذلك. كان غريب، كان غريب، والغريب يفعل ما يشاء. الناس عافاكم الله عندما يريد أن يرتكب الفاحشة يذهب إلى بلد غير بلده. رابعا أن التي دعته للزنا ذات منصب وجمال، ولذلك قال الشيخ فنال المرتبة الأولى في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خامسا أنها ازينت، تزينت وتجملت. سادسا أنها هي التي دعته وقامت بمراودته عن نفسه. سابعا أنها جعلت المراودة في باب مغلق، غلقت الأبواب. ثامنا أنها هددته بالضرب قبل السجن، يعني السجن بعد ما خرج. يعني هذه الأمور الواحدة من هذه تكفي في إسقاط الرجل الحازم ذي اللب، فما بالك إذا اجتمعت. ولذلك كان صبره في ترك الزنا أكثر من صبره على السجن وصبره على البئر وصبره على أذية إخوته وصبره على مفارقة والديه وغير ذلك. الذي يقرأ هذه القصة يقرأها باهتمام، تعينه على ثبات العافية، غض البصر، الهروب من الزنا، المبادرة والفرار من الفتنة، الاستعانة بالله. يقول معاذ الله، والله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه.

والمرء إذا عرضت عليه الفواحش قد تعرض عليك وانت في بيتك مع جوالك، تعرض عليك مع اليوم الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية المتطورة، ويظن المرء بأنه لا يتفطن إليه أحد والدنيا كلها متفطنة له، أنت تظن بأنك وحدك ولا أحد متفطن إليك. اليوم أنتم تعلمون بأن هذه الأجهزة مطلعة علينا، يصوروك ويسجلوك ويأخذون بصماتك، ولذلك اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستغرام ولا غير ذلك، تقول سبحان الله هذه الآن كيفش تكلمت عليه كيفش طلع. ذلك أن هذه الوسائل صارت وساوس مش وساوس، مسائل.

ولذلك إذا عرضت عليه هذه الأشياء يتفكر، أولا يهرب، يفعل مثل ما فعل يوسف، معاذ الله إنه ربي، ويتفكر بأن هذا ظلم، لأن يوسف قال معاذ الله إنه ربي، إنه ربي من هو مربوه، يعني به العزيز، لأن كان في أديانهم يقول لسيده قل له ربي. أما عندنا في ملتنا حنفية، لا نقول الرب إلا لله، وقال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك الظالمون لا يفلحون. فالإنسان عندما تعرض عليه نفسه والشيطان الزنا يتفكر، هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لخالته؟ هل يرضاه لعمته؟ هل يرضاه هو لو كان قيل له إن خالتك زني بها، يقول هذا ظلم ويثور ويغضب ويسخط. فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم. يستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول لذاك الشاب الذي قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه قال ألك أم؟ قال نعم. قال هل ترضاه لأمك؟ يأتي إنسان أجنبي ويزني بأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني يجعل أمك فيه، لأن الزنا دين، دين، عندما تزني يزنى بأهلك، بزوجتك، بابنتك، بأمك، أسأل الله العافية. قال ألك هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال هل ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعمتهم، يعني كما أنت عمتك ما ترضى لها الزنا، هذه لا شك أنها عمة واحد من الناس، لا شك أنها أخت واحد من الناس، لا شك أنها بنت واحد من الناس، فهذا ظلم، والظلم ظلمات، والظلم مخلوف في الدنيا. وإذا عرض عليك ذلك فاستحضر تقوى الله، أين تقوى الله إن لم تكن في هذا المقام؟ دليل على ذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني في تفسير الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه قرابة 500 فائدة هذا السورة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف معصوم، لكن أنت كمؤمن تنظرون إلى هذا الكأس من الماء، عندما تكون في رمضان وتكون الحرارة 50 درجة وتكون عطشان وبعد الظهر، وتشوف الإناء من الماء يعرق بالبرد، أنت مؤمن، لو قيل لك اشرب تشرب؟ ما تشرب، قد تموت ولا تشرب،
لكن نفسك تشتهي أم لا؟ تشتهي نفسك، فالنفس تشتهي ولكن تدفع بالإيمان، يعني تدفع تلك الشهوة بماذا؟ بالإيمان. هكذا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، كما يشتهي الإنسان الماء عند الظمأ عند العطش الشديد. وهذا ليس طعن في يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو تزكية له من الله سبحانه وتعالى. رأى برهانا، لولا أن رأى برهانا ربه، لأن بعض المفسرين أتوا ببعض الإسرائيليات وأن يوسف فتح السروال، ولولا أنه رأى صورة يعقوب ورأى جبريل، هذه كلها كذب، كلها كذب. ومن الأمور التي ينبغي استحضارها عندما تعرض عليك الفتنة، تعلم بأن لا خلاص في هذه الدنيا إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والله تعالى يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين. فتذكر نفسك إذا كان تريد أن تثبت وتبعد عنك الفواحش والمومسات والزانيات والمتبرجات والصور والفيديوهات وغير ذلك، عليك بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى إذا صرت وليا له، ماذا قال الله تعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يتلطف بك لأنك مخلص، لأنك محبوب عند الله عز وجل. فأكثر من الإخلاص، عندما تأتي المصائب والفتن الله عز وجل يصرفها عنك. أما إذا كنت غير مخلص، بمجرد تأتي الفتنة تكون أنت السباق إليها، وتكون أنت في رأس القائمة. فيوسف إنما عصمه الله عز وجل بإخلاصه وأخلصه له، إنه من عبادنا المخلصين.

ولما تأتيك الفتنة ماذا تفعل؟ استعصم تماك، لأن بمجرد أن تبدأ اللحظة الأولى بالصبر وتدعي الله عز وجل تأتيك الفرج. أما أن بمجرد تأتيك الفتنة تستجب لها، بمجرد تجيك الفتنة تدخل لها، فأنت اللوم عليك. أما إذا صبرت لحظات قليلة جدا، قد تكون ثواني وقد تكون دقائق، فالله إذا رأى منك الصبر والتوكل والإخلاص والخوف منه واستحضرت بعض مقامات العبودية يعصمك الله. أما إن مجرد تجيك الفتنة خلاص تفتحها، مثل ما يجي الإنسان يكون عنده جوال وتأتيه صورة يفتحها، إذا فتحها دخلها، وإذا دخلها مثل ما رأينا أمس أن الإنسان عندما يتلطخ بذنب واحد تأتي الذنوب وتتساقط عليه. أما إذا استحضر مقامة الخوف والرجاء والرهبة والخشية والخشوع والإخلاص وغير ذلك، تأتيك كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا، ما تنتظر أنت من أول الأمر. التوكل له أسبابه، يعني وسائله، له أركانه. من أركانه اتخاذ الأسباب، عبوده وتوكل عليه، عبوده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. أما تقول سوف يعصمني رب العالمين، وأنت بمجرد جاءت الفتنة دخلت وقلت سوف يعصمني رب العالمين، لن ترى من وراء ذلك العصمة. ومن أفضل الأسباب التي تجعلك تستعصم الدعاء، مثل ما قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني إليه، ما قال تدعيني إليه، هذه المرأة يدعونني إليه. هم دعوه، دعته النسوة كلهن، ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. يدعونني إليه، تصرف عني كيدهن، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فلا بد من الدعاء. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب اصرف عني كيدهن، أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.

ثم قال الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته مع أنه لم تكن هناك غير من زوجها، لأن زوجها لما خرجت لما جاء زوجها ووقف عند الباب بادرته، قالت: كيف نفعل بهذا؟ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا بلية، بلية أخرى، تهمة. فهو رد على نفسه قال: هي راودتني عن نفسي، وكان واحد من أهلها، فقال: نحكم الآن، إن رأينا قميصه قد من قبول فمعنى أن هو الذي راودها، وإن رأينا قميصه قد تقطع من الخلف معنى أن هي التي راودته، هو هرب وهي جرت وراءه. فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ لم يزد على، قال: إنه من كيدكن، هذا تفعلونه أنتم. فقال ليوسف: أعرض عن هذا، سامحها. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، يعني ما فيه ماذا؟ غيرة، ما فيه شرف. وقال: إنك كنت من خاطئ. وهي ماذا فعلت؟ لما سمعت النسوة والمدينة كلها سمعت، جعلت لهن مكيدة، قالت لهن: تعالوا عندي. ما قالت لهم: سوف أدخل لكم يوسف، وإنما قالت: عندي وليمة. فأدخلتهن نسوة المدينة كلها، نسوة المدينة، لما تدعيهم الأميرة زوجة الملك، كلهن جئنا، أعطت كل واحدة منهن سكينا وشيئا من الفاكهة. ثم قالت: اخرج عليهن. لما خرج انبهرن في جماله، فبدل أن يقطعن الفاكهة قطعنا أيديهن، فصارت الدماء تنبض في القصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. شوف، قالت: إما أن يسجن أو عذاب أليم، هنا قالت: لا يسجنا ولا يكونن من الصاغرين. عند ذلك دعا يوسف ربه وقال: ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني. انتبهوا أيها الإخوة، هناك يعني سر لغوي هنا. قال: يدعونني، ما قالش يدعينني، يعني المصيبة ما جت لم تأتي في النسوة فقط، بل حتى بعض أزواج النسوة تظاهروا لإيقاع يوسف عليه الصلاة والسلام في الزنا، لأن لما يكون مجموعة للنس من النس ولو كانوا مليون إيش نقوله؟ يدعينني. ولما يكون معهم مثلا بعض الرجال
يكون صيغة التغليب نقوله يدعو نني إليه، معنى الدياثة بلغت إلى ذروتها، حتى أن بعض الرجال يسعوا لإيقاع يوسف في الزنا بنسائهن عافاكم الله. فاختار السجن وهو في السجن 7 سنين ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنهم بدأوا يطالبوه إن تستجب تخرج، إن تستجب ستخرج. هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف صبر قديش، صبر عظيم جدا، صبر اختياري، يعني قادر يخرج ويقع في الزنا وما يصبر. قال الشيخ ولم يتكل على نفسه بل استعان بالله فقال وإلا تصرف عني كيدهن يعني شرهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الصبر، هذا الصبر كمل مقامات الصبر، لأن العبوديات مقامات يقال لها مقامات. الإمام السعدي رحمه الله عنده رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الشكر، الإخبات. ذكر مقامات العبودية منها الصبر، وهذه هذه المقامات يربيها الإنسان ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. في الطريق ذهب إلى الله ماذا تفعل؟ تأخذ الإخلاص وتأخذ المحبة وتأخذ الرجاء وتأخذ الخوف وتأخذ الرهبة وتأخذ الرغبة وتأخذ الإنابة وتأخذ. هذه مقامات العبودية كما سماها الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول 3: والعبادات كثيرة منها ومنها ومنها ومنها، ذكر جملة من العبوديات. من العبوديات التي كملها يوسف عليه الصلاة والسلام كمل مقام الصبر، وكمل مراتب العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان واليا على مصر، لما صار واليا على مصر على الاقتصاد، وزير الاقتصاد، تولى خزائن الأرض وأخذ يقسم، الذي يأتي عنده من أي مكان يعطيه حمل بعير، حتى إخوته أعطاهم حمل بعير للواحد وهم محتاجون، ويعلم بأن من وراء ذلك أبوه أمه، لكن لم يعطيهم أكثر من ذلك، فعادل بينهم وبين الرعية. ولذلك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا أرسل معنا أخانا بن بنيامين لكي نزداد كيلا بعير، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جاء إخوته ودخلوا المدينة وهم على مرتبة عظيمة من الجمال لأنهم أبناء إبراهيم وأبناء سارة، انبهر الناس بجمالهم
فخرج يوسف فرأى كوكبة من الشباب فخصهم بالضيافة، أكرمهم طعام وشراب وإيواء وغير ذلك. عرفهم وهم له منكرون، لأن يوسف لم يكن يدعى يوسف وإنما يدعى العزيز، كل من يحكم في المحكم العزيز، عزيز الخزائن، عزيز كلام. قال لهم: ما هي الحالة العائلية التي أنتم فيها؟ كم عدد أفرادكم؟ أبوكم حي؟ أمكم على قيد الحياة؟ فأعطوه كل المعلومات. خلاص هو يعرفهم، لأنه هو لما صار هو أخذوه صبي صغير، الآن هو بعد 30 سنة كلش تغير، صار كاهل، وزد على ذلك كونه في المملكة عنده لباس خاص وهيئة خاصة وغير ذلك، كلش تغير. لكن هم ما تغير فيهم شيء، هو يعرفهم. قال: أعطوني أفراد عائلتكم. قالوا: نحن 12 ولد. ولذلك لما يذكر أبناء الأنبياء يقول يعقوب أعطي الأولاد، ولوط أعطي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي البنات، وعيسى لم يعطى شيئا، وهكذا. ولكل واحد مقام الذي يعني يشبهه، الذي لا يولد له الأولاد يذكر عيسى، والذي عنده الأولاد فقط يذكر من؟ يعقوب، والذي عنده البنات فقط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنده ذكور والإناث يذكر كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا لها، قال لهم: كم عددكم؟ قالوا: 12. قال: فين الاثنين الباقيين؟ قالوا له: واحد من إخواننا قام بجريمة. وهم يعنون من؟ ماذا يعنون؟ يوسف. فآذوه وهو ملك، وواحد أبوه هو أبونا وأمه ليست أمنا، وبقي هناك في فلسطين في القدس، وأبونا وأمنا شيوخ. قال لهم: طيب، الآن سأعطيكم حسب عددكم الذي أرى 10 أحمال 10 أبعرة، وأعطيكم بعير لأبيكم وبعير لكم أنتم، وأعطوني الدراهم، أعطوني المال. فأخذ المال من عندهم. قال لهم: المرة القادمة لا بد إذا أردتم الزيادة أن تأتوني بأخيكم هذا لكي تأخذوا 11 حمل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا بد تجيبوه لي المرة القادمة، وإلا المرة القادمة إن لم تأتوا بأخيكم لا تقربون،
فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتشجعوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، نفعل قصارى جهدنا ونأتي بهذا الأخ. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم الدراهم اجعلوها دون أن يشعروا، اجعلوها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فذهبوا حازمين إلى أبيهم وقالوا له منع منا الكيل في المستقبل إلا أن ترسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. هذه القصة ما زالت تأتي معنا في الحصة بعد يعني يومين إن شاء الله فنتمها إن شاء الله تعالى. الشاهد أن يوسف أتم مراتب العدل والإحسان. العدل عندما أعطى للناس وأعطى لإخوته مثل ما يعطي للناس، هذا العدل. والإحسان لما رد البضاعة وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. والإحسان أيضا لما قالوا له إنا نراك من المحسنين في القصر وفي السجن وذلك، وكمل مراتب العفو والصفح الجميل. كيف ذلك؟ هذه تاني عندها عندنا حصة يوم كاملا صباح وعشية نتكلم غير على هذا، سوف نتكلم سوى على العفو والصفح، لأننا قصة هذه جبناها من أجل أن نتعلم العفو والصفح والإخلاص والإحسان وما يليق بطالب العلم، ما يليق بطالب العلم. فنحن لا نحكي القصص من أجل الحكاية والمحاجية كما يقولون، وإنما نحكيها من أجل أخذ العبرة، إما أن نكون مثل يوسف وإما أن لا نكون. إما أن نكون مثل يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصفح والعفو

0: يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصفح والعفو والعدل والإحسان والإخلاص وغير ذلك، وإما سندخل قبورنا ونحن نشبه ناس آخرين عافانا الله وإياكم. فإليكم الاختيار، وهذه الصورة ستكون حجة لكم أو عليكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، قرأتموها ولا تأتي يوم القيامة. الله يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. فإياك تخرج من هذه الدورة وأنت لم تستفد من هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كمل الصبر بأنواعه، وكمل العدل والإحسان، وكمل العفو، العفو حيث قال لإخوته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقال: اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى يوسف إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا ساعة ونصف من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يسر معهد منهاج الأزهر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأزهر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا

0: من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام ويسعدني ويفرحني أيضا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحني هذا اللقاء الجامع والنافع بإذن الله تعالى، والمات حتى في صفته وهيئة حصوله ووقوعه وكل ما يتعلق بخصائصه كذلك ماتع لأصحابه. هكذا هي الأشياء النافعة، هكذا هي الأشياء المباركة، لأن البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فيثبت جنسا ووصفا ونماء ودواما وسعة. والبركة لها خصائص عديدة وآثار وثمار متعددة ومتعدية، أي ليست قاصرة، حتى لا أطيل في ذلك. إذن اليوم نستهل بإذن الله تعالى شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، ولا يستطيع أن يعرف الناس بالسنة يعني تعريفا شاملا، تعريفا جامعا، تعريفا نافعا، تعريفا كما يقولون حاويا وحاميا بإذن الله، إلا عارف بها. من يكون أعرف بها يستطيع تعريفها للغير كما عرفها، كما قال ثم يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، وهو الإمام أحمد سمي بإمام أهل السنة بحق وبصدق كذلك، فهو إمام بحق وشيخ الإسلام بصدق كذلك هذا الإمام. فأردت أن لا أمر على مقدمة كتابه إلا بذكر ولو شيئا يسيرا نزلا يسيرا، ولكن هذا القليل لا يقال له قليل، بالعكس هو يدفعك إلى الاستزادة، إلى النظر في ترجمة هذا الإمام حتى يكتشف الناس أسراره ويكتشف ترجمته وما فيها من درر وغرر يا إخوان. فهذا الإمام ارتأيت أن أختصر وأوجز، وإلا لو تتبعنا محطات ترجمته وأطوار حياته لانقضت الأوقات والحلقات وما استطعنا أن نستوفي ونستجمع ونستكمل يعني ترجمته الوافية الكافية. لكن من التقليل للتعريف، فهو التعريف هذا أخذته كذلك من تعريف الإمام الذهبي، هذا الإمام المعروف المشهور تعرفونه من كتاب مشهور جعله صاحبه للتعريف لذكر ترجمات وتواريخ وحياة العلماء عموما والصالحين وما إلى ذلك. أسماه صاحبه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب النفيس السفر العظيم. فهو لما قلت هذه تعريف يعني ترجمة مثل ما يقولون ترجمة ذاتية هكذا ولا لا، أو تعريف شخصي بالشخص، فجعلتها محطات يسيرة وإلا ستأخذ لنا وقت الدرس. ونحن لو سألنا الإمام أحمد لا والله هذه كأن لسان حاله يقول هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، لا تنظروا إلى ذواتنا وأنفسنا إنما انظروا إلى آثارنا، لأن الآثار تبقى مستمرة جيلا بعد جيل عصرا بعد عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما تعريفه يعني تعريفه نذكر تعريفه يعني بما يتعلق باسمه ولقبه وكنيته ونسبه باختصار، كما قال الذهبي، قال هو يعني الإمام الذهبي رحمة الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 في كتابه الموسوم، الموسوم بسير أعلام النبلاء الجزء 11 ابتداء يعني في صفحة تقريبا 177 رقم الترجمة 78. قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله، أي كنيته هو أبو عبد الله أحمد بن محمد، هذا نسبه أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هلال كذا تذكرون، يعني قال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن واص ابن قاصد ابن مازن هكذا ابن شيبان من ذهل وكذلك بني ثعلبة. أما مولده قال الإمام الداعي دائما هو الذي يذكر أخذ يقول يعني هذا الإمام رحمة الله عليه كان محمد والده والد أبي عبد الله أي الإمام أحمد من أجناد مرو، ومات شبابا أي في شبابه لم يعني تكتمل كهولته بعد، مات وهو لا يزال صغيرا نسبيا كما يقولون، ولهذا قال يعني كان مات شبابا أي في فترة معنى شبابا في فترة شبابه هكذا له نحو 30 سنة. انظروا نحو 30 سنة، لما يقولون نحو 30 قد يكون يعني 30 إلا أياما قليلة أو 30 إلا شهورا قليلة أو إلا سنوات قليلة للتغليب، فهو إلى 30 أقرب منه إلى ما قبله أو دونه. نعم، ولهذا نستطيع تسمية يعني إطلاق اسم الجزء على هذا الجزء، تستطيع أن تطلقه على الكل لأهميته ولو كان قليلا تسميه به، كقول الحج عرفة ليس في عرفة في الحج إلا، لكن أراد أن يبين عظمة وأهمية ركنية هذا ومكانة وشرطية ووجوب فعل هذا الشيء، والذي لا يصح الشيء بدونه. الركن على فكرة قد تجدون الركن والشرط كلاهما له نفس الأثر، إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الشيء الذي متعلق ومقترن مرتبط به الشرط، يعني ذلك المشروط، وإذا كان كذلك الركن الذي هو من أجزاء ذلك الشيء من حيث ماهيته وكنه وحقيقته ينتهي. إلا أن الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء، ليس جزءا منه، من حقيقة الشيء وماهيته. نقول الوضوء، لا تصح الصلاة بدون وضوء، ولكن الوضوء ليس من هيئات الصلاة ولا أفعال الصلاة ولا أحكام الصلاة، صح ولا لا؟ إنما يكون بأحكام ممكن لأنه يترتب عليها حكم ذلك، أما أنه ليس من ماهيتها وخصائصها في حقيقتها وذاتها. وبينما الركن هو جزء منه كما هو شأن الفاتحة، الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولهذا قلت يعني لما ذكر ذلك قال نحو 30 سنة، بعدين وربي الإمام أحمد يتيما، وقيل أن أمه في الحقيقة تحولت من مرو وهي حامل به رحمها الله. ونقل أبو داود سمعت يعقوب، يعني هذا يعقوب الدورقي، قال سمعت أحمد يقول، أي عن نفسه. لماذا يذكر هذا؟ أعلم الناس بنفسه، يعني أعلم الناس بالشيء صاحبه وصاحب الشيء. أنتم ترون في الرواية العلماء لما يختلفون في ترجمة أو تفسير شيء أو شيء من هذا القبيل، يقولون الراوي أدرى بمرويه، هو الذي روى فأدرى بمعنى ذلك وكل ما يتعلق به، حتى في أسباب وروده، حتى في معانيه إلى غير ذلك، حتى المراد به والغرض والقصد وما إلى ذلك. ولهذا كذلك الرجل أدرى بما يتعلق بميلاده، بما يتعلق بنفسه. ولهذا فهذا لما أذكر من هذا الباب قال سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 و100. أما نشأته لا أترجم، لا أعلق، ولسه تأخذ وقت سمعوني. أما نشأته نشأ في الحقيقة في حجر أمه، لأن أباه مات كما قلنا. ونقل صالح عن أبيه أنه قال، يعني أنه في الحقيقة تعبت أمه، يعني في الحقيقة في تربيته، وأمه في الحقيقة ماذا فعلت؟ قال اعتنت بي حتى أنها ثقبت، يعني ثقبت، جعلت ثقب يعني في أذنه، كان وضعت في أذنيه قرطا أو قرطين، هما ليس كانوا يفعلون أشياء، لكن تلك الأشياء التي كانوا يفعلونها ثمينة، قال لؤلؤتين، يعني جعلتها في أذنيه. قال فلما ترعرعت نزعتهما، والدته نزعتهما، فكانت عندها يعني سيف يا إخوان، ثم دفعتهما إليه، أي قال إلي، فبعتهما بنحو 30 درهما. أما بدايته لطلب العلم، بداية طلبه العلم يقول الذهبي كان وهو ابن 15 سنة، يعني في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد رحمة الله عليهما، إذن في ذلك العام الذي بدأ فيه يعني العنق، فكان يسعى ويرحل ويمشي كما سيأتي ذكر ذلك. شيوخه يقول الذهبي سمع من إبراهيم يعني إبراهيم سعد قليلا، ومن هشيم ابن بشير فأكثر. إذا كان هذا قليلا هذا أكثر، بمعنى سمع منه الكثير وتعلم، فأكثر منه الكثير أي نقل وجالسه وسمع منه وروى وتحمل إلى غير ذلك وجود هكذا. ومن عباد بن يعني ابن عباد المهل يعني هذا المهلي يعني، وهذا معتمر بن سليمان التيمي، وسفيان ابن عيينة المعروف والمشهور الهلالي. إذن وأيوب ابن النجار ويحيى ابن أبي زائدة وعلي ابن هاشم ابن البريد وقرار ابن تمام وعمار ابن محمد الثوري والقاضي أبو يوسف ونحو ذلك ممن، وذكر عددا من المشايخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الإمام الذهبي لما ذكر يعني بعدما ذكر الذين سمع منهم الإمام أحمد بن حنبل وهم عدد كثير، فقال فعدة شيوخه الذين روى عنهم، لو تنظرون المسند فقط، تعرفون المسند مع كثرة أجزائه وكذلك كثرة أحاديثه، إذن فعدة شيوخه الذين روى عنهم المسند تقريبا 280 ونيف وزيادة، طبعا أقل من 10 يعني وزيادة، يعني هي من تجاوزت 80 بعد يعني كما يقولون 200. وكذلك حدث عنه مسلم وأبو داود إلى غير ذلك، المهم باختصار شديد. ثم رحلته في الطلب، هذا مهم جدا. أما من روى شيوخه ويعني نتكلم من روى عنهم وأخذ عنهم، وكذلك الذين رووا عنه وأخذوا عنه، تجدون هذا عند قراءتكم لترجمة شيء جميل جدا، أن تكون فترة تأخذونها وتقلبون الصفحات والنظرات في يعني في النظر في تراجم العلماء، لأن النظر في تراجم العلماء يشعركم ويلهمكم ويدفعكم إلى معرفة قيمة العلم أهمية العلم. فترون هذا إمام كيف طلب العلم منذ صغره، وكان يمشي مسافات طويلة راجلا وحافيا، يعني ماشيا أعني وحافيا كذلك، كان لا يهمهم، المهم أن يلحق ويصل ويظفر ويحصل ذلك العلم. انظروا يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله. قال رحلته في طلب العلم، فذكر مثل ما يعني قال يعني المروذي، هذا تقرأ كذا ويقرأها بعضهم المروذي والراجح المروذي، مثلا سمعت أبا عبد الله يقول، أبا عبد الله من هو أبو عبد الله؟ هي كنية الإمام أحمد، يعني قال مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله، هذا الأعرابي من العوام، لكنه كان رفيقه في الدروب وفي الأسفار، يمشي معه ما شاء الله، يستأنس به وينفع. فذلك العربي مشى معه يعني، المهم قال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في 300، فأتينا أبا معاوية وعنده يعني بكل سرعة، وجدوا عنده، من وجدوا وهو كذلك من حيث السلوك ما شاء الله يقدر طلبة العلم، ما شاء الله يقدر طلبة العلم ويحترمهم ويشجعهم. المهم باختصار وكأنه درس في قيمة العلم واهتمام الطلبة بالعلم، لعل هذا يوجد ويورث ويترك أثرا وثمرة في نفوس الناس حتى يعرفوا كيف صار الأئمة أئمة بعد أن كانوا طلبة، ما صاروا هكذا. قال يحيى بن أبي كثير كما يروي الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت: لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم، لا يستطيع الإنسان الذي آثر الراحة والدعة يعني على الطلب والجد والنشاط والسعي والمثابرة والمثابرة على طلب العلم والمرابطة. نعم. قال إذن قد فخرجت أنا والأعرابي، هذا رفيق كان لأبي عبد الله، فقال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في سنة 300، فأتينا أبا معاوية وعنده يعني هذا معاوية يعني صاحب خلق ويحضر مجالسه من يحضرها من الناس، فأعطى الأعرابية حج يعني كما يقولون حاجة ممكن، قال ب60 درهم، فخرج أعطاه إياه ما تساوي وما يكون فيها من قدر من نصيب معلوم من المال. انظروا يا إخوان، فخرج وتركني في بيت وحدي فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، ذلك الكيس الذي يحمله مثل ما تقول قد يكون من عهن وقد يكون من مواد كذا يجعل فيه الكتب ومتاعه وزاده ويحمله معه حيث محل وارتحل وحيث ذهب ومشى. قال فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي كنت أضعه فوق لبنة، يعني مثل ما نقول لبنة، هذه اللبنات التي يبنون بها واحدة مثل ما يقول، ما أدري باللغة تفهمون أنتم تفهمون العربية، كنت أقول له ما معناها باللغة الأندونيسية يعني لبنة هكذا، فيجعلها مثل ما يأتي بعض الناس فيجعلونها وسادة، يتخذون تلك اللبنة وسادة، يجعل فوقها ذلك الجراب مثلا الذي عنده يعني فشيف ويتوسدها، يتوسد لأنه لا يستطيع أن يتوسد اللبنة ولا تؤثر عليه، تؤثر وقد تسبب له أذن. قال وأضع رأسي عليه وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري، انظروا كيف الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة الفولاذية في سبيل الطلب، ثم حفظه للعلم فتح الله عليه. هذا الرجل الذي طلب العلم بقلب صادق ونفس تقية إلى غير ذلك من أسباب التحصيل، الله وفقه. واتقوا الله ويعلمكم الله، ولا لا يعني لا بد أنك تسعى في سبيل، حتى عند طلب العلم لا يكفي أنك تبدي جدا ونشاطا وهمة وعزيمة وإرادة وحذابك، بل تستعين حتى بالدعاء، تستعين بالدعاء، ادعو الله أن يعلمك ويفقهك وينفعك بما علمك، بل هذا ثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان بعد صلاة الصبح يعني بعد فريضة الفجر يدعو بأدعية، ومن بين الدعاء الذي كان يواظب عليه ويغلب عليه قوله وذكره والدعاء به: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن ولذلك يدعو وهؤلاء فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم. إذن فيذكر يعني يذكر عنه كذلك أنه لما كان يناقشه من يناقشه ويسأله يمتحنونه فيلتمسون ويجدون يعني في ذلك ضبطه وحفظه. ضبطه للنص يعني هذا أختصر، ضبطه للحفظ، لكن أنا أحلتكم على مكان الترجمة حتى أنتقل إلى الشرح هكذا، لأن عندنا مقدمة الكتاب في الصباح ثم نشرع في الشرح. المهم أقول فكان إذن يسعى ما شاء الله ويحفظ، وكان يذكرون أنه علماء أجلاء في بلدانهم، مثلا لما يجدونه يصحح الرجل يقرأ من حفظه، لأن الضبط عند العلماء يعني كانوا يغلبون تقريبا، وكان يحبون من كان يضبط ضبط صدر. الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ها صح ولا لا؟ فبعضهم لعله يريد أن يضبط الضبطين معا، يستأنس يحفظ ذلك يضبط ضبط كتاب وفي نفس الوقت يضبطه في صدره هكذا. ولهذا كان البعض لما يجرب نفسه فيذكر الحديث فيصحح له، مع كونه عالما ذلك الرجل، كما حصل مع وكيع ونحو ذلك ويحيى بن معين. والمهم باختصار فكان لما ينبهه فيقوم إلى الكتاب فيجده كذلك فيغيره، يعني حتى في كتابه كتبه محرفا أو مصحفا فبالتالي يصحح. انظروا يعني فكان يحفظ أحاديث كثيرة رحمة الله عليه. ثم وكذلك هذا الإمام حتى في أخلاقه وسلوكه كان يتحلى ويتحرى الأخلاق العالية الفاضلة، ما كان يسأل وما كان يمد يديه، يعني يمد يده بمعنى يتكفف، يمد كفه سائلا الاستعانة من بعض الناس، فلان اعطني، فلان ناولني، فلان كذا إلى غير ذلك. فما كان أبدا، بل كان حتى لا يقبل، بمعنى إذا عرضوا عليه مالا ويعطونه شيئا يقول أنت والله عند أموالك نفذت، صرفتها كلها، أنفقتها جميعها، فيعطونه قل تعالى لا يرانا أحد، لا يرانا أحد، ممكن تستحي أن يراك الناس وأنت قدوة، فلا تحب أن يراك الناس وتعطي يدك لغيرك أو تقبل من غيرك ما أعطاه لك أو يتصدق به عليك. قال يا فلان أنا لم أقبل من غيرك حتى أقبل منك، يعني أعطاني غيرك المال وما قبلت. ولهذا هذا هو سلوكه. ولهذا كانوا يذكرون ورعه في أشياء، وكان ولده يقول يا كأنه يقول عبد الله ولد أحمد بن حنبل يقول لأبيه بلغني يا أبي سمعت عنك يا أبي يقول الناس كذا بأن فلان أعطاك من المال كذا وكذا ولكنك أبيت أن تأخذه أن تقبله. قال نعم يا بني أعطاني فلان كذا وكذا وما قبلت وما أخذته أبدا، بل كنت مع فلان وفلان وأنا فأعطى فلان فأخذه، أي طالب علم معه، كانوا طلابا، والآخر ثاني أخذه كذا قبله ولكن ما قبلت. هذا ليس قضية يعني شكلية أو صورية، بل قضية سلوكية وأخلاقية. ولهذا يثنون على حفظه، ثناء العلماء على حفظه. يعني قال أبو عبد الله كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء. انظروا أي لما حفظ واستحضر واستظهر ذلك الحديث الذي حفظه وهم في قراءته أو استحضاره واستظهاره. الوهم حتى تكون هذا شيء مهم، لما تجدون الوهم يعني في الإدراك في مدارك الناس ومعرفة الناس للأشياء وضبطهم للأشياء على نقول مثلا مدارك الناس وأقسامها ومراتبها. تعرفون الذي لا يعرف إطلاقا، الذي لا يعرف الشيء إطلاقا ولا يدرك الشيء حقيقة، هذا نسميه ماذا نسميه؟ جاهل، وهو الذي لم يدرك الشيء على حقيقته ووجهه ودليله وبدليله، هذا نسميه جاهل. وفيه الذي يدركه على خلاف وجهه وغير حقيقته، هذا نسميه هذا جهل بسيط. الأول جهل بسيط، الثاني هذا الذي يدركه على خلاف وضد وعكس وغير وجهه، هذا يسمى جهل مركبا، هذا أخطر يا أخي أجدك. فالجهل مراتب كذلك. وأما العلم العلم هو إدراك الشيء على حقيقة إدراك جازما، إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، وهو كما يقولون إدراك المعلوم بدليله. حتى لو يطلبون منك الدليل تذكر الدليل. ولهذا قال الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، العلم الشرعي، قال كلاما رائعا، قال هو ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر حتى يربطك بالنقل والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إنه وإلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن قال يعني كنا عند يزيد ابن هارون، قلت لم أكمل، هذا الذي يدرك. أما الذي يدرك الشيء، هذا الذي يدرك الشيء على وجهه إدراكا جازما صحيحا بالدليل، هذا يسمى عالم ولا لا؟ أدرك على حقيقته ووجهه إدراكا جازما، يعني لا قاطعا لا شك فيه ولا نقص فيه وما شاء الله. بينما ما سوى ذلك هنالك الواهم، الواهم الذي يدرك الشيء، أي الوهم هنا إدراك الشيء على وجه، انظروا تأملوا، على وجه مع وجود وجه أرجح منه، الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه أرجح منه، هذا هو الوهم. يقول أنت واهم، تظن ظننت نفسك أنك أدركته على حقيقته، ليس كذلك. بينما الظن إدراك شيء على وجه مع وجود وجه مرجوح، بل الظن مع وجود وجه مرجوح، أي الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه وأدرك الشيء عليه، فهذلك الوجه مرجوح. فالظن أحسن من وأدل وأقوى من الوهم ولا لا؟ ولهذا الظن إذن عدم اليقين. هل يقوم الظن مقام اليقين؟ إذن عدم، يقوم ولا لا؟ وكذلك الظن يأتي اليقين بمعنى الظن إذا لم يكن مقترنا بما يذمه أو بما يدل على عدم صحته وقوته. يأتي الظن بمعنى اليقين، لكن إذا اقترنت بقرائن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن الظن لا يغني من الحق، نجد قرائن تدل على كون الظن هنا مرجوح، مرجوح متروك، إنما ما ينبغي اتباع الظن ولا لا؟ إياكم والظن فإن الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم سامحوني، أنا وعدتكم بأن لا أعلق فإذا بأعلق. قلت إذن فقال فوهم، أي نعم. ثم نذكر، سامحوني، نذكر القسم الرابع. ذكرنا الوهم، وذكرنا الظن، وذكرنا قبله العلم، قبلهما العلم، وهنالك الشك، وهو إدراك الشيء على وجه، على وجه مع وجود وجه مساو له في نفس الرتبة والقوة والحجية والدلالة وكذا. إذن هذا الشك، والشك ما هو؟ ما استوى طرفه ولا لا؟ يعني قد تقول لهذا صحيح، لا هذا صحيح قوي معتبر جدير بالعمل وكذا، بعدين لما تعيد النظر وتدقق النظر وتركز في النظر تقول هذا أقوى، تبقى متأرجحا مترددا مضطربا. هذا هو حال الشك، وحال الشك أيضا بارك الله فيكم. إذن باختصار هذه للفائدة. فقال فوهم، فكلمته. ولهذا عند الرواة لما يكون الراوي يهم، وخاصة إذا كان يهم كثيرا تعتبر ذلك علة، فلا يصح أن ينفرد بالرواية ولا لا، فلا يصح. لو نرى مثلا يأتي من طريق أخرى من ضابط يضبط الحديث ما شاء الله، لأن شروط صحة وشنية، شروط قبول الحديث وشنية، أولا عدالة الراوي، نقول اتصال السند أولا يكون السند متصلا، وعدالة الرواة، والضبط، ضبط الرواة للرواية، وسلامة ذلك الحديث من الشذوذ، وسلامته كذلك من العلل القادحة فيه. مثلا لما نقول أنه لا بد أن يكون فيه هذا الضبط هو المعتبر، تصوروا عند العلماء بين الحديث الصحيح والحسن وين يكون في الضبط، يا أخي يقولون ما خف ضبطه ولا لا، الذي يخف ضبطه يكون أقل درجة، لأن الأحاديث رتبها العلماء ليست كلها مرتبة واحدة، إنما هي مراتب بحسب الشروط وبحسب استيفائها واستجماعها واستكمالها لشروط الصحة في أعلى قمة ذلك. ولهذا القاسم بن قطلبغة لما رتب الأحاديث قال أعلاها صحة ورتبة المتفق عليه، متفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد بروايته من البخاري، ثم ما انفرد بروايته مسلم، ثم ما أتى على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وثم ما رواه غيرهما. يعني لما تنظرون كيف يرتبون، فهذه مفيدة حتى عند التعارض وعند المقابلة بين النصوص ونحو ذلك بارك الله فيكم. أقول لما إذن فكلمته، قال فكلمته، فأخرج كتابه فوجده كما قلت. انظروا هذا الذي كما قلت لكم كتب الحديث ضبطه عند سماعه من الشيخ، كتبه كما سمعه، لكن لما حفظه أراد أن يضبطه في صدره، فأراد أن يستحضره عندما طلب مثلا منه ناس أن يذكر له حديثا في هذا الباب في هذه المسألة، فذكر حديثا بسنده مثلا ومتنه، أو ذكر الحديث بلفظه، فاستحضره مما علق بذهنه ولا يزال راسخا في عقله ولا يزال يحفظه على ما هو عليه، فلما ذكره لم يذكره كما سمعه، ولم يذكره بضبط، أي بالضبط كما يقول، أي ضابطا له. فلما نبهه الإمام أحمد الرجل قام من الكتاب ليتأكد من هذا الشخص، هل هو صادق فيما يقول، مصيب فيما يدعي ولا كيف. فإذا به يجد في الكتاب كما قال، فأعجب به ونحو ذلك. المهم باختصار شديد، فله رحلة، باختصار أقول لأنه أخذت منا هذه للأسف، فله كذلك رحلة في الطلب. فيذكر أنه قال يعني أنه يعني روى لهم الإمام أحمد بن حنبل قال ذكرنا هذا ولا لا؟ يعني مات خرجه العربي ذكرناه ثم حفظه أم نعم خلاص أيوة أي نعم ثم الورع ذكرناه من بين صور الورع الذي ذكرناه قبل قليل أنه ما كان يقبل من الناس العطايا والصدقات والإعانات ونحو ذلك وكان معلوما بذلك ومشهورا كذلك. ومنها هذه القصة مفيدة يذكر الإمام أحمد استغفر الله عن الإمام أحمد حقيقة يذكر الإمام الذهبي في السير قال الخلال الخلال هو صاحب كتاب السنة تعرفون كتاب السنة للخلال بارك الله فيكم يقول حدثنا الرمادي يعني من العراق سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل لما ذكر الإمام أحمد قد ذكر الإمام أحمد فدمعت عيناه دمعت عينه لما ذكره انظر سبحان الله يعني كيف كانوا يكنون له احتراما كبيرا قال فدمع عيناه فقال بلغني أن نفقته أي المال الذي أخذه معه الذي كان ينفق على نفسه لاقتناء ما يأكله ويشربه وزاده في الطريق وما إلى ذلك وفي رحلته العلمية التي كانت تستغرق شهورا عديدة مديدة صراحة نعم فنفذت يعني فأخذت يعني المهم فقال فأخذت بيده فأقمته خلف الباب فأقمته أي جعلته خلف الباب كأنني أخذت بيده ومشيت معه إلى أن جعلته يتوارى عن أنظار الناس لا يراه أحد فأقامه خلف الباب قال يا فلان ما معنا يعني في الحقيقة أحد ليس هنا أحد ولا يرانا أحد وقلت له لا نحن يذكر له حاله وحال أمثاله في تلك البلدة لا تجتمع عندنا الدنانير إذا بعنا الغلة أشغلناها أي نشغل الأموال نديرها ونستثمرها ونشتري بها ونستعملها في تجارتنا يعني لا تبقى أموالا هكذا في الجيوب أو في البيوت مثلا قال بلغ يعني إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء وقد وجدت عند النساء عند بعض نسوته مثلا 10 دنانير فخذها هك خذها وأرجو ألا تنفقها حتى يعني تتهيأ يعني شيء فيكون لك يعني كأنك تنفقها باقتصاد وتنفقها يعني للحاجة فيريد أن يقول استعن بها الآن وبعد ذلك أعطيك كذلك وأناولك أيضا فقال إذن يا فلان فقال يا أبا بكر لو قبلت من أحد لو قبلت هذا من أحد قبلت منك لكن أنا عادتي لا أقبل من أحد لم أقبل من أحد غيرك ولا قبلك أبدا ولهذا لا أستطيع أن أخذها ولهذا قال له ابنه عبد الله قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير هو عبد الرزاق عرض عليه دنانير قال نعم وأعطاني ويزيد ابن هارون 500 درهم رأيتم قال فلم أقبل وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم هؤلاء أخذ منه ذلك أي يحيى بن معين وأبو مسلم أخذ منه ذلك فوكذلك كانوا إذن يروون عنه في أخلاقه الشيء الذي يدل على ذكائه وحفظه ما شاء الله فكان رحمة الله عليه لما يذكرونه مثلا نأخذ مثالا واحدا يقول حرملة سمعت الشافعية أي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم أي من أحمد بن حنبل ولا أتقها ولا أتقى أيضا انظروا يا إخوان بها منه يعني كذلك فيريد أن يقول كان الإمام أحمد إماما حقا رجلا يهتدى يقتدى بهديه وسمته ما شاء الله لأنه كان يجسد السنة في حياته فهذا الإمام رحمة الله عليه هو صاحب هذه الترجمة التي ذكرناها على سبيل الاختصار على سبيل الإيجاز يعني حتى يعرف الناس من أئمتهم ولو هذا الشيء القليل فهذا الإمام قلت رحمة الله عليه هو صاحب هذه الرسالة وهي أصول السنة أصول السنة فالإمام رحمة الله عليه ذكر قال يقرأ الأخ اليوم يقرأ لنا السند وما شاء الله ثم نتناول إن شاء الله ما يتعلق بالسند من فوائد وقواعد ومن حكم وأحكام نستفيدها من هذا السند وكان العلماء يذكرون السند مثل ما كانوا يذكرون أسباب التأليف تجدون كتبا كثيرة في السنة يذكر أصحابها ومؤلفوها يذكرون ماذا سبب تأليفهم فتارة هذا يقول مثلا كما ذكر ابن تيمية في سبب تأليفه للرسالة العقيدة الواسطية لما عرض عليه ذلك القاضي من واسط يعني طلب منه ذلك وكذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني وكذلك ابن أبي زمانين المالكي وأئمة كثيرون ومنهم من تكلموا فيهم رموهم بأشياء ليست فيهم هم براء منها مثل ما فعلوا مع الإمام المزني هذا الإمام الجليل الذي اتهمه أناس بأنه يتكلم في القدر ليس على مذهب أهل السنة وكذلك القرآن فقال فذكروا السنة وأئمتها فلما ذكروا الإمام المزني كانوا اعترض بعضهم قال لا هذا ليس على السنة كما ينبغي إنما يتكلم في مسائل الأصل فيها والسنة فيها ومنهج السلف فيها والقول الصواب فيها الإمساك عدم الكلام في ذلك فأرسلوا إليه رسالة اغتم الناس كثير تأثروا كيف إمام المزني هذه حاله أبدا فأرسلوا إليه قال نريد منك أن تجيبنا عن هذا السؤال وأن تبين لك إن استطعت فضلا ورجاء أن تبين لك عقيدتك فذكر ما شاء الله في وكنا شرحنا في المرة السابقة شرح السنة للإمام المزني ولا لا تذكرون فلذلك فالإمام المزني رحمة الله عليه ذكر لهم عقيدة أهل السنة وأصول أهل السنة وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار روى عنه هذه الرسالة سمعها منه والعبارات التي استعملها والألفاظ التي تحررها وقررها وحررها في نقله ورسالته مما يدل على أنها من أوثق وأدق وأصح وأقوى وأعلى مراتب التحمل والآداء، أي سماعا، بمعنى لما يقول لك الرجل حدثني أو أخبرني أو أنبأني، كما جعل الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولا لا، بمعنى يريد أن يقول هذا هو العلم. ولهذا الشافعي يا إخوان يحب الذين يتحرون حتى في النقول والروايات والأسانيد لما يستعملون عبارات تبعث وتغرس يعني في قلوب وعقول ونفوس الناس، وكذلك وتنقدح بسببها تلك العبارات التي تدل على اليقين، أن الإنسان يصدقك ويعلم بأنك متقن في أقوالك وأنك ضابط لهذه الأقوال وأنك حافظ وأنك تذكرها كما ذكرها لك غيرك، وهذا هو التسلسل من أوله إلى آخره بهذه العبارات التي رتبها العلماء فكانت ثمانية هكذا. إذن فأعلاها قول الرجل سمعت، بمعنى الذي تسمعه مني فإني أقوله لك وأسمعك إياه وأذكره لك كما سمعته، ضابط تماما. المهم باختصار تفضل، فهذه الرسالة استهلها، هي في الحقيقة فيها أسانيد، فيها أسانيد هكذا ولا لا، جاءت مثلا من رواية اللالكائي، وتجدون الخلال كذلك في صاحب السنة وغيرهما ذكروا ذلك، ومن بينها هذا السند الذي اعتمدناه في هذه الرسالة أو الرواية. نعم تفضل. يقول تفضل
1: أزول السنة عندنا التمسك.
0: لا لا لا قلت مش عليها، لأن قلنا نذكر السند مكتوب عندكم، مكتوب. قال الإمام اللالكائي هكذا ولا لا، رحمه الله، أخبرنا هكذا ولا لا، جيد.
1: قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن،
0: على فكرة يعني سامحوني وش عليه اليوم في المقدمة هذه فقط، أما فيما سواها إن شاء الله نسلك هذا المثل. فاللالكائي هو كذلك له كتاب، تعرفون كتابه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، على أجمع عليه مما من الكتاب، مما في السنة، مما ذكره الصحابة، مما كذلك رواه وذكره وأورده التابعون من بعدهم وأجمع عليه أهل السنة. انظروا كيف ذكر الإمام اللالكائي في كتابه أسانيد في مثل هذه النقول، حتى عند نقلي ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكرها بهذا السند، يعني هكذا رواية عبدوس وكذا، فذكر وذكر كذلك عقائد أئمة معتبرين متبعين في أقوالهم المقتدى بهم في هديهم، والمقتدى بهم في هديهم هؤلاء الأئمة، ومن بين الإمام أحمد هو واحد منهم، هو أحد هؤلاء الأئمة، بارك الله فيكم. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد الأنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول
0: بارك الله فيك. إذن هنا لما ذكرنا هذا؟ يريدون أن يقولوا إذا كان الإنسان رأيت لما ذكرنا مثلا من باب النافلة في القول ولكن له أثر في المعرفة والترجمة ومعرفة حقيقة حياة وشخصية الإمام.

بالمعرفة والترجمة ومعرفة حقيقة حياة شخصية الإمام. ذكرنا نسبه حتى فيما يتعلق بألقابه، إذا كان للمرء أكثر من لقب، يعني بلقبه وكنيته التي كان مشهورا بها ويكنى كذلك بها وما إلى ذلك. حتى الكتب لها وكأن لها أنساب. ما هي أنساب الكتب؟ يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني مثلا، يذكر في فتح الباري أظن المجلد 11، المهم باختصار، يذكر بأنه روي أي جاء ونقل عن أفاضل العلماء أو عن الفضلاء أي رجال الفضلاء، قالوا الأسانيد أنساب الكتب. شيء جميل لما يكون الكتاب عنده هذه الرواية عندها سند، وهذا الكتاب له سند، فالسند بمثابة النسب، بمثابة النسب له. فقالوا وكذلك أظن جاء عن الكتاني وغيرهما كذلك ذكر ذلك. المهم باختصار، فهذه الأسانيد أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد التي تأتي بمثل هذه العبارات في النقل والتحمل والأداء في الرواية، ألا وهو قول المحدث حدثنا. هذا يدل على أنه بكل صراحة لما يقرأ عليه يعني بكل صراحة، ولما يسمع من ذلك الشيخ بأذنيه، فهذا يدل على أن يعني هذا العلو، علو من حيث السند، لا لم يكن بينه وبين الراوي واسطة، إنما سمعه بأذنيه وقرأ عليه كذلك كتابه، أو قرأ كذلك الشيخ وهو حاضر مع من الحاضرين، ليس مفردا أو منفردا، إنما كان أحد الحاضرين. المهم لا علينا، هنا تفيد السمع. فهذه كأن يريد أن يقول حدثنا تفيد اليقين، حدثنا تفيد اليقين، لأنه لما تعرف أن ذلك الراوي الناقل عدل ليس متهما بالكذب، عدل ضابط، يعني مشر يضبط ما يسمعه، فإنه يحفظه وإنه يعيده ويقرأه ويخبر الناس به ويرويه كما سمعه. إذن هذا، ولهذا كانوا يقولون ضبط العلم بحدثنا، يا ليت كل من ينقل عن غيره شيئا بعبارة حدثنا، قيل قديما ولا يزال يقال حديثا، من بركة العلم، من بركة العلم إسناد وعزو القول إلى صاحبه، ولا لا يا إخوان، يعني حتى يطمئن الإنسان، يعني تقول حدثنا فلان بأن مش من حدثنا، يفهم بأنه بأنك سمعته يذكر هذا مثل ما يسمعك من تروي له وتسمعه وتقرأ عليه أو وكذلك يقرأ عليك من كتابك. فهذه أخبرنا أو هذه حدثنا أو هذه أسمعنا، ويسمع ويعبرون بسمعت، ويجعلون عندهم أقصى بل أعلى مراتب ذلك السماع. ولهذا ترون بعض المدلس الذي يروي عمن روى عنه حديثا أو أحاديث قليلة دائما يستعمل العنعنة، يقال فلان لم يروي عن فلان إلا حديثين، ونراه يعنعن في أحاديث كثيرة. لا بد من التمييز بين الذي سمعه والذي لم يسمعه، وكأن الرجل لا يحفظ، لا يضبط ضبط صدر، إنما الذي عنده
هو ضبط كتاب. يا

0: يكتب لا يحفظ، لا يذكر الشيء الذي يسمعه إلا إذا كتبه ويعيد قراءته ويقرأه إذا على من يريد رواية الحديث له مستخرجا الكتاب وقارئا من الكتاب، هذا ممكن. ولهذا هؤلاء إذا حدثوا من غير كتبهم يحصل الوهم ويحصل الاضطراب ويحصل الخطأ ويحصل التصحيف وما إلى ذلك، فلا يأخذون عنه، فلا يأخذون عنه. ولهذا بارك الله فيكم هؤلاء كما تقولون أنه لما قال الشافعي الله رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، انظروا العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين. أو كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال من أحالك على غير حدثنا أو أخبرنا فقد أحالك على رأي، هكذا رأي فلسفي أو خيالي صوفي أو كما يقولون قياسي، كذلك ممكن يعني خيال صوفي ورأي فلسفي وما إلى ذلك، يعني يريد أن يقول هذه كلها لا تصح، لا تصح أنك تبني على الأوهام وعلى الخيالات وعلى الأقيسة، قياس فلسفي، نعم قياس فلسفي، بمعنى الأصل في العلم أن يبنى على حدثنا وأن يبنى على أخبرنا وما إلى ذلك. ولهذا لما قال حدثني ذكرت قلت في الشرح هي حدثني، قال الراوي حدثني عبدوس ابن مالك العطار، قلت فقوله حدثني هي عبارة من عبارات التحمل، وهي أن يقول الراوي حدثني إذا سمع الحديث من شيخه وحده كما قلنا، أما إذا كانوا معه غيره ماذا قلنا؟ يقول بعبارة وبصيغة الجمع حدثنا، صح. إذن ولهذا ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع كما قلنا، هل كذلك؟ لأنه سمع مما حدث الشيخ به وكان جالسا مع الغير، ويقول حدثنا، ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع، وكذلك ما عبر به عبدوس بقوله سمعت، أي كذلك عبارة سمعت. قال الراوي الذي روى عن عبدوس ابن مالك قال حدثني، وعبدوس الذي روى عن أحمد وسمع من أحمد عبر عن ذلك واستعمل في ذلك عبارة سمعت، كذلك هي عند المحدثين يعني والرواة لها دلالتها الاصطلاحية، وهي من عبارات التحمل والأداء، وهي قول الراوي سمعت، وذلك أن يحدث الشيخ بمروياته سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه، والتلاميذ يسمعونه، والسماع من أرفع عبارات التحمل على الأرجح. لما نقول الأرجح في من يقول يعني حدثنا أقوى، حتى في حدثنا وأخبرنا في من يفرق بين ذلك، يقول حدثنا أكثر وأدل وأقوى وأعلى، المهم باختصار يعني لما يقول على الأرجح أي الذي هو يبدو راجحا وقويا ويقول به المحققون والعلماء أنه يعني بكل صراحة أرفع، يعني العبارة عبارة سمعت. هيا. ولهذا كما قلت لكم المعنعن إذا عنعن تارة يروي أشياء وتارة يعنعن وهو في الحقيقة تتبعوا ما عنعنه لم يجدوه قد سمعه ولا لا. فقالوا إذن إذا هذا المحدث سمعت قال سمعت زال الإشكال والجدال، انتفع عنه التدليس ولا لا، لأنه صرح بالسمع. إذا صرح بالسمع خلاص هذا يعني أنه لا يكذب. أما في الرواية قد يستعملوا عبارات مجملة أو عبارات يعني ممكن جدا ليست صريحة في ذلك، بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد قلت، ومثل هذه العبارات تجدونها ظاهرة وغالبة في رواية أصحاب الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، وخاصة في دواوين وروايات مسائل الاعتقاد، وهذا ما أشار إليه وأشاد به منبها ومنوها أبو المظفر ابن السمعان مثلا في قوله أبى الله أن يكون الحق، انظروا هذا كلام ما شاء الله، ذكره في كتاب له أسماه الانتصار لأصحاب الحديث. قال والله يا إخوان حاولت الطوائف الضالة والفرق الزائغة والمذاهب المنحرفة وكل أعداء السنة حاولوا يعني تحريف نقولهم والكذب عليهم وتشويه صورتهم في أنظار الناس والتشويش على عقول الناس في نزاهة أهل السنة بأنهم أهل حق وصدق وصواب وعلم وحجة وإلى ذلك. قال لكن هؤلاء، هذا قال هؤلاء في الحقيقة والله الذي يتتبع رواياتهم ونقولهم يجدها قائمة على الطريقة الحديثية الشرعية المرضية والمرضية والمرعية كذلك في خصائصها وكل شيء. فلهذا قال أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل السنة، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن ينتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط من الدين المستقيم نعم والصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال هذه شهادة حق، قال هذه شهادة حق أقولها، هذا هو الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي ينبغي أن يسير الناس عليه. وقال الإمام هذا من أجل إثبات أنها في عبارتهم لم يقولوها هكذا من غير معنى أو يريدون بها من غير دلالة لفظ على معناه ومغزاه، لا والله. الإمام ابن القيم كما قلت لكم قبل قليل بإيجاز قال في مدارج السالكين، قال في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال ابن القيم رحمة الله عليه تأملوا في هذا القول، من أحالك على غيري أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا انظروا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. رأيتم؟ يعني هنا وكأنه يريد مثل ما ذكرنا قبل قليل كلام الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، حتى يبين هذا العلم الشرعي الذي يقودك ويؤدي بك إلى الجنة، إلى مرضاة الله، إلى ثمرات معرفة العلم وآثار تحصيل العلم واتباع العلم. ولهذا الإمام الشافعي بل أحمد، أقول أحمد، نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة يقول، ويأتي هذا القول ويرد ويساق في هذا السياق في هذا المعنى في هذا الباب وفي هذا المراد والحكم. يا إخوان، قال انظروا، أصول الإسلام أربعة، أصول الإسلام أربعة، يريد أن يقول حتى يبقى الإنسان في علمه وعمله وعقيدته وعبادته في سلوكه ومسلكه في منهجه وطريقته في دعوته، لا بد حتى يبقى على الأصول، ومن كان على الأصول رزق الوصول وجعله الله من الفحول لأنه اتبع ولم يبتدع. قال أصول الإسلام أربعة، ما دمت متمسكا مستحضرا مستظهرا مستصحبا مستشعرا في نفسك بهذه الأصول، لا بد أن تجد آثارها في نفسك حتى تطمئن وحتى تعرف بأنك على الحق وتبقى مستقيما مستمرا على ذلك ومداوما. قال أصول الإسلام أربعة، دال ودليل، أي الدال والدليل والمبين والمستدل، يكون أن يعرف هذه الأشياء فيقف عليها ويستحضرها. قال فأما الدال كما تعلمون كلكم، قال الدال الله هو الذي دل عباده والحمد لله، فهذا القرآن جعله الله تبيانا لكل شيء هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يا إخوان، فالحمد لله، فالدال هو الله والدليل هو القرآن، الدال هو الله. دائما الإنسان لما يرزق التوفيق يحمد الله، لما يرزق الهدى يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا أحد يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام وإيمان إلا الله، يستطيع غير، يعني مثلا يستطيع الناس العلماء أن يهدوك لكن هداية قاصرة ليست متعدية ولا عامة، هداية إرشاد، هداية تعليم، هداية توجيه، هذه ممكن العلماء ورثوا الأنبياء أتوها آتاهم الله إياها وأقدرهم عليها لكن هداية التوفيق كما قال لنبيه إنك لن تهدي من تشاء، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية حتى في دعوتك، انظر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهم باختصار شديد، فالإنسان يعرف، قلنا الدال هو الله والدليل هو القرآن، لكن حتى يفهم الناس القرآن، والقرآن جعل الله له مبينا لآياته وأحكامه وخطاباته، فقد جاءت بعض الخطابات مجملا فجاءت السنة ففصلتها، وقد جاءت عامة فخصصتها، وجاءت مطلقة فقيدتها، وجاءت مشكلة ففسرتها، وهكذا دواليك. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا دليل على أنه لا يستغنى ولا يستقل بالقرآن عن السنة، لا بد من استعمال السنة في فهم القرآن، ولا يكتفى ولا يستغنى هكذا. والنبي ذكر هذا في حديث، بل في أحاديث، ومنها قوله: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبنا القرآن، وفي رواية حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن حلالا فأحلوه لأنفسكم، وما وجدتم في القرآن حراما فحرموه على أنفسكم. فقال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، بمعنى في التشريع. فالقرآن كما ذكر مكحول الشامي بعبارة، بعضهم لما قالوا وسنجد هذا عند الشافعي، أنا والله ما أدري قصة الشافعي يعني اليوم، فنجد عند الإمام أحمد ابن حنبل لما قال: والسنة مفسرة للقرآن وهي دلائل، ولا لا، وهي دلائل القرآن وما إلى ذلك. هكذا الإمام الشافعي حتى يبين أهمية السنة وحجية السنة ومنزلة السنة وضرورة تفسير القرآن على ضوء السنة والآيات، الآيات على الأحاد تفسيرها بالأحاديث الواردة في السنة، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال: والمبين، المبين يقصد بذلك الآية الكريمة، ويقصد بذلك السنة، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويبين كذلك السنة وحي حقا، ليس وحيا متلوا هكذا، لكن في الحكم هكذا ما شاء الله. فهي كذلك لها حكم الوحي بدليل قوله تعالى في سورة النجم، ماذا قال؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي بمعنى أن الله يوحي وينزل وحيه على رسوله كذلك فيما يتعلق بهذه السنة. ثم المستدل حتى يبين للناس أهمية الاستدلال، أهمية الاستقلال، بل أهمية الاستدلال، وما ينبغي أن يكون استقلال عن السنة أو استغلال للناس بحكم الممكن جدا درجة ذلك العالم أو مكانته أو منزلته. فذلك العالم إنما بلغ تلك الدرجة لالتزامه بالعلم وانسجامه بمعنى العلم وانضباطه في التزام العلم، لأن العلم هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي التي ينطق بها العلماء. قال الله كما قال الشافعي، بل استغفر الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله، هذا هو العلم الشرعي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصفك سفاهة أن تقارن بين قولي الرسول وقولي فقيه، يعني هذا العلم في الحقيقة دائما يكون الله تبارك وتعالى. قل صدق الله ومن أصدق من الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والصحابة الذين أثنى الله عليهم وزكاهم الله وعدلهم الله وجعلهم أهدى من غيرهم من الناس، وأن هداية غيرهم إنما تكون لمن سار على دربهم واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم واتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر، جعل لمن بعدهم أن يكونوا محسنين مصيبين موفقين في موافقتهم، فإذا وافقوهم كانوا موفقين، وإذا خالفوهم كانوا ضالين منحرفين، كما قال في آية أخرى، كما قال في آية أخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالمؤمنين هنا؟ لا طبعا هو يراد بهم جميعا، هكذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، لكن بصورة أصلية أولية. أي نعم، بصورة أصلية أولية الضمير والمراد والمعنى يعود على الصحابة ومن اتبعهم، ولا لا يا إخوان؟ لهذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. في هذا السياق يأتي قول ابن مسعود، نذكرهم اثنين. الأول الذي يبين بأن المؤمنين ما شاء الله عقولا ونقولا ونظرا وعلما وفهما وعملا ينضبطون بالشرع، لا تجدهم يأتون بأشياء من تلقاء أنفسهم ومن تخميناتهم أو تخرصات، أبدا ينقل نقلا ما شاء الله. ولهذا قال كلمته المشهورة، أي الأثر المشهور عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا وفي رواية سيئا فهو عند الله قبيح سيء. شايفين؟ هذا أثر، لكن للتنبيه ورد بصيغة الرفع أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي أي تجدونه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون، لا، إنما الذي يصح الموقوف الذي روي عن الذي نقل عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود. بينما في رواية أخرى انظروا: من كان منكم متأسيا عن ابن مسعود وكذلك نقل وجاء كما رواه الدارمي وأبو نعيم وغيرهما، كذلك جاء عن عبد الله ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ، مثل رواية ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن عمر: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. وأعمقها علما وأقلها تكلفا، هكذا وأقلها تكلفا، يعني هكذا قال: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا باختصار. طبعا أشار الأخ إلى أن الوقت يعني حال لا نستطيع أن نتجاوزه والمؤمنون على شروطهم، حتى لا نطيل عليكم لأنه كانت محاضرة من قبل. سنشر في درس المساء في شرح هذه العبارات، انظروا الإمام أحمد حتى في عباراته واصطلاحاته وألفاظ رسالته وما سلكه فيها يأتي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لفظا أو معنا، يعني لا يخرج عن معناها، حتى إذا لم يستعملها لفظا لا يخرج عن معناها، وهو قوله أصول بعد ذلك ماذا قال؟ نتقرها وننصرف. أقرأ لما ذكر قال: سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة
1: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم
0: وترك البدع،
1: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
0: هذا إن شاء الله، وما يليه وما يليه سنتناوله في درس المساء. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله وبركاته.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على أصول السنة، على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومع خاتمة هذه المجالس وكذلك الأبواب والأصول يعني التي وهي تقريبا أظن حوالي 40 أصلا، ها إن شاء الله سنعرج ونتناولها بإذن الله ولو بإيجاز، وشرطنا في الإيجاز أن يتحقق به الإنجاز، يعني إنجاز ذلك بمعنى لا يكون لا إخلال فيه ولا إهمال كذلك بإذن الله، ولو بإيجاز على الأقل إنسان يعرف معنى هذه الكلمات والأصول التي ذكرها. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
0: لم تقرأ المتن من أولها؟ قرأ هذه الأبواب، ما في مشكلة، يكفي. إذن هذا الباب أو الأصل الآخر، وهو أن الله تعالى يكلم العباد هكذا. فهذا كذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، يعني وكما ذكر فيما تقدم، يعني يؤمن الإنسان بالبعث والموت والجمع وبالجمع وما يتعلق، يؤمن بذلك، وأن الله أشار إلى ما يحصل وما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف أنه يكلم العباد. انظروا، ذكر هذا بعدما ذكر كلام الله، لأن الكثير أول قالوا أن له أن يكلمهم يعني حرفا وكذا وصوتا ويسمعونه وهو كلام حقيقة، كلاما فهو كلام حقيقة، فردوا عليهم في آيات كثيرة، وأنه لما كلم موسى كما قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما، هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك هنا الإمام أحمد بن حنبل يشير قائلا: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، ليس هنالك من يترجم. هذا عالم اليوم الآخر، لا نعلم في الحقيقة منه إلا ما علمنا وأعلمنا ربنا بما يكون كذلك هكذا وبما يتعلق بهذا العالم عموما هكذا. ولذلك حقا تقول الناس يأتون من أقوام وأجناس وكذلك يتكلمون لغات مختلفة ولا لا؟ فكيف هذا في الحقيقة ربك سبحانه وتعالى الذي يكلمهم تبارك وتعالى؟ وأكد المصنف ليس له يعني ليس بينه بل بينهم وبينه ترجمان كما جاء في الحديث. قلنا المصنف يتحرى هكذا يا أمور الاعتقاد، ينبغي أن لا يعتريها انتقاد، يعني تكون صراحة مأثورة ثابتة مذكورة في الكتاب والسنة فتعبر بذلك وتعني معنى ذلك كذلك. ولهذا أشار رحمة الله عليه إلى أنه يعني ليس هنالك ترجمان ينقل أو يعيد أو يترجم ما قاله رب العالمين لعباده كذلك، بل يكلمهم يعني بكلام، يكلم العباد بكلام يفهمونه ويعرفونه ويتحققونه وهكذا بارك الله فيكم. فقال يعني صح دائما أنت تستحضر ولا أعيد، يعني خاصة في هذه الحصة التي الوقت عزيز، قلت دائما تستحضر عدم إعمال العقل في أمور غيبية وفي أمور لا اجتهاد فيها ولا رأي ولا إعمال عقل ولا أي شيء أبدا، إنما لا بد أن تتأكد من صحة الآثار كما قالها أول والسنة آثار هكذا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أنها مفسرة للقرآن وأنها دلائل القرآن. دائما أنت تستحضر هذه الأصول كذلك لفهمي وعقلي وفقهي هذه الكلمات. ولذلك إذن الإنسان هنا لا بد له من الإيمان به والتصديق، هذا هو الأصل كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. دائما هكذا يتلقى الناس خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثم أشار هكذا، أخشى لو أضفت يعني دائما نقف عند الشيء المجمل والموجز الذي يفي ويكفي إن شاء الله بإذن الله. ثم أشار المصنف أي الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب الإيمان، دائما يعطفها والإيمان والإيمان والإيمان. قد يقول الإنسان يذكرها معطوفة من دون ذكر الإيمان ويفهم منها الإيمان، لا يا إخوان، إنما حتى يكون كلام مفصلا حتى يكون كلامه كلاما خاصة في مسائل العقيدة مفصلا مدققا موثقا كل شيء، يعني لا بد من ذكر ذلك بما يدفع الإيهام والاضطراب وسوء الفهم وما إلى ذلك. ولهذا يشير كذلك هذه المسألة من أصول الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. إذن الإيمان بالحوض هكذا، الإيمان بالحوض، وأشار وقال وأن الله سبحانه وتعالى وأن يعني أكرم رسوله، يعني أكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه كما جاء في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني الحوض هكذا حوضا أكرمه به سبحانه وتعالى. فأشار المصنف قائلا ومعبرا وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. قال ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، تقبل عليه أمته كما جاءت الأحاديث، هكذا ولا لا؟ كينترد عليه أمته، وأشار إلى صفة هذا الحوض يعني في وصفه، وجاءت وأظن كذلك مثلا ذكر أظن في العرش للإمام الذهبي كتاب، يعني ذكر الأحاديث الواردة في صفة الحوض هكذا، وذكرت كذلك في كتب الاعتقاد الأحاديث الواردة في ذلك، ويعني وأن عرضه مثل طوله هكذا، ويعني مسيرة شهر، وآنيته كذلك كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه كما قال المصنف رحمة الله عليه. ولهذا ذكر الأحاديث منها، انظروا عبر قال على ما صحت به، بمعنى الأحاديث الذي استشهد بها واستدل بها وأثبت بها ذلك، وهذا هو الأصل في العقيدة، بل الأصل في الشرع عموما، بل الأصل في العلم النافع والشرع عموما. لا، لأن كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل، وإن كان يريد بذلك عموما ويريد بالدليل يعني ما الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك المطلوب الخبر كما يعرفها أصول يعني الأصوليون والفقهاء. مثلا الأصوليون يعرفون الدليل بقولهم أنه لغة هو المرشد، هكذا المرشد الهادي الذي يهتدي به الإنسان، يعني شايف ويتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وغرضه، فقالوا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح أي بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب حكمي، إلى مطلوب علمي، وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم، مما من الأحاديث التي جاءت في ذلك في وصف في صفة الحوض، قلنا يعني ما ذكره وما رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الرقاق باب في باب في الحوض، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، هكذا يعني إثبات يعني حوض نبينا وإثبات صفاته كذلك. ومن ذلك ما جاء من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، يعني يريد أن يقول يعني كما تعلمون طوله وعرضه هكذا، فقال حوضي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق يعني هكذا، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كذلك كنجوم السماء، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، أي لا يظمأ بعد ذلك بعدما شرب منه وبعد الشربة التي شربها أبدا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ تفضل، دائما تذكر ثلاثة حجرة حتى نمشي، ثلاثة أصول بارك الله فيك، تفضل.
3: قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، هذا كذلك أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان به، وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه. لأنه قد تقولون لما يعني أكدت على هذا أو أكد على هذا؟ نعم، لأن كثيرا من الناس اشترطوا في مسائل الاعتقاد أن تكون منقولة، أن تكون مروية، أن تكون واردة وثابتة بالأحاديث المتواترة، فيقولون إذا جاء في إثبات ذلك وكأن الحديث حديث الآحاد لا تقوم به الحجة ولا يبنى عليه ولا يستفاد منه علم أو عمل، يعني لا عقيدة بل لعل العمل، يقولون نعمل به في الأحكام دون العقائد، غلط. فالحديث كما قال الشيخ الألباني، كتب رسالة قيمة في هذا الباب، يعني جديرة بالقراءة، خاصة مع الشبهة التي أوردها القائلون بهذا والذاهبون إليه والمعتقدون له. أن كتب هذه الرسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. قلنا المرة السابقة الحديث جملة، الحديث حجة بنفسه ولا لا؟ يعني هذا عموما. فهنا الآحاد ليس فقط يجوز، لأن بعضهم يقول يجوز، لا بل يجب الأخذ به والاستدلال به، ويجب كذلك جعله كذلك أصلا يبنى عليه ما تبني من الاعتقاد إلى غير ذلك، فثابت ومثبت، أي ثابت شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر، وأن في القبر نعيم وعذاب، يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب، وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا، وتبتلى في قبورها. وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو أن يسمعكم ما أسمعه من عذاب، يعني من عذاب القبر ما أسمعه. رأيتم الحديث الآخر الذي يفسر هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسمع من فيهما، يعني سمع مثل ما تقولون، يعني كما تعلمون ما أنهم يعذبان، سمع كأن يعني أحوال هؤلاء وتعذب هؤلاء في ذلك وما إلى ذلك، فقال إنهما ليعذبان، هكذا إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، أي لا يتنزه من البول. ولذلك بارك الله فيكم إذا ذكر ذلك، وأن والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ويعني وكذلك ويسأل المقبور الميت المدفون في ذلك القبر مثلا، من ربك وما نبيك، هكذا. سبحان الله، يعني يسأل عن دينه، عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهذا الذي كما جاء في الأحاديث بأن الميت إذا مات ودفن، يعني إذا دفن ولما يفرغ المشيعون لجنازته من دفنه ويولون، انظروا ويولون أي ينصرفون، يسمع قرع نعالهم. المهم فبعد دفنه ماذا يحصل؟ يحصل هذا السؤال، هذا الذي أشار إليه الافتتان في القبر. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينعمنا في عذاب القبر ونعوذ به من عذاب القبر. المهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، تذكرون من ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل. فأما المؤمنون فيثبته الله، يجيب يا إخوان، يجيب عن تلك الأسئلة الجواب الصواب كأنه يقرأها من كتاب، يعني لا يخطئ لا يتردد ولا ينساها. يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما أشار وقال ويأتيه منكر ونكير، لأنه سئل الإمام أحمد، بعضهم يذكر قال جاء ملكان، جاء ذكر اللذين يسألان الميت بالعبارة التي يعبرون عنهما بإشارة، يعني وقوله ملكان فقط من غير تسمية، لأن التسمية لابد أن تكون ثابتة بالدليل. فسألوا الإمام أحمد في موضع آخر أقول غير هذا، سألوه هل هو ثابت اسم يعني الملكين أو اسمين الملكين بمنكر ونكير، فأشار إلى أن ذلك ثابت، فيجوز للإنسان أن يسميهما أو أن يطلق هذين الاسمين عليهما. هذا ثابت لأن الأصل في الملائكة ليس لك أن تسميها بما شئت وبما اخترعت وأحدثت، لأن بعض الناس أطلقوا على بعض الملائكة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وغير ثابتة. مثال ذلك ربنا قال عن الملك الذي وكله بقبض أرواح الناس وأن يتوفى الناس، أشار بل ذكره يعني سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا الآية المهم. فهذا هو قال، فبعضهم أطلق عليه اسما وبعضهم ساق في ذلك وأورد أحاديث، ولكن وهو اسم عزرائيل، يسمون ملك الموت بعزرائيل. والراجح والصحيح يعني في هذا أنه لا يثبت يعني ولا تصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم. الأسماء الأخرى كجبريل الموكل بالوحي، كإسرافيل هكذا الموكل بماذا؟ بالنفخ في البوق، يا أخي أقلك في الصور، هكذا كميكائيل الموكل كذلك ب يعني كما يقولون بالمطر تسيره وكذا، وكذلك النبات إلى غير ذلك. وكذلك مثلا نقول أي ملك لا بد كما قال ربنا والآية صريحة في هذا الباب وظاهرة لفظا ومعنى كما يقولون، لفظا ودلالة مبنى ومعنى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولهذا كل شيء بالدليل. ولهذا قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله، هكذا ولا لا؟ عز وجل وكيف أراد، تبقى تتأول حتى لا تتأول، تقول كيف يقعدانه والمكان ضيق والقبر كذا. عالم البرزخ عالم غيبي كذلك، لا نعلم منه إلا ما ورد ذكره في القرآن، وكذلك ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة. فليس للإنسان أن يخترع شيئا أو أن يدعي شيئا هكذا. والإيمان به كذلك والتصديق، لا بد من الإيمان به.

0: يدعي شيئا هكذا. والإيمان به كذلك والتصديق، لا بد من الإيمان به والتصديق. سامحوني نختصر حتى إن شاء الله مع هذا أخشى أن لا يعني نأتي على كل هذه الأصول ممكن. فأقول الثالث قلنا والإيمان يعني بعذاب القبر كذا إلى أن قلنا والإيمان به والتصديق كذلك. نعم إيه؟ تفضل.
1: ثم قال عليه رحمة الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله إيه؟ عليه وسلم.
0: نعم تفضل. واصل
1: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: جيد. ثم أشار إلى الشفاعة وذكر الشفاعة وأنها كذلك تكون يوم القيامة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في الخلق هكذا. ولذلك ذكر قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهذا يكون في الآخرة. وهذه الشفاعة في الحقيقة والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة، وهي كما ذكر العلماء ذكروا أنواعها، فمنهم من جعلها خمس المهم، ولكن ومنهم من أجملها بمعنى ذكر بعضها في قسم واحد هكذا. المهم فهي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه تنقسم إلى أي إلى سبعة أقسام، ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة يشترك معه فيها غيره، أي عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء، وهو المقام المحمود لما يقوم الناس يوم القيامة يوم الفصل ويوم القضاء هكذا بارك الله فيكم بين الناس. وقد تكون الشمس، تعرفون الحديث الطويل، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتكون قريبة من رؤوسهم حتى يعني مثل ما يقول يعني يسيل العرق يعرق الناس وتختلف، ويعني مثل ما قالوا أنه تختلف أحوال هؤلاء، منهم من يكون عرقه إلى مثلا إلى ساقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى سرته إلى كذا، ومنهم من بكل صراحة يتجاوزه عرقه، يعني بمعنى شدة الهول يوم القيامة. فالناس ذلك الموقف محرج، ذلك الموقف شديد. فثمة يكون هذا المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله والذي جعله خاصا به دون غيره من الأنبياء، وهو كما ذكر كما ندعو، تذكرون لما ندعو بعد فراغ المؤذن من آذانه فنتابعه ابتداء ونكرر ونردد معه ألفاظ الآذان إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الفراغ من الآذان نأتي بالدعاء الثابت بعد الآذان، وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما.

0: مقاما محمودا الذي وعدته، هذا المقام المحمود الذي يكون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا معش، فيسجد سجدة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى له يا محمد اشفع تشفع، يعني ارفع رأسك واشفع تشفع، هكذا فيشفع في أمته، كما أتى بيان هذه الحالات منها، يعني هكذا يشفع في أهل الكبائر، لأن أهل الضلال من الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون في كون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شفاعة النبي بل وإن دعوة النبي ادخرها لأولئك العصاة من أمته، وإن شفاعته تنالهم بإذن الله تعالى كما تعلمون. قلنا إذن ابتداء عند الموقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفصل القضائي وعند فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي بكل صراحة، تذكرون الحديث الطويل، نسيت أن أذكر، لا عند في ذلك الموقف الصعب يأتي الناس عموما لشدة الهول لشدة الأمر والحال، رأيتم شدة العرق وشدة الحرارة وما إلى ذلك، فيأتون مثلا آدم فيلتمسون منه ويسألونه أن يعني يشفع فيهم، يعني فيبين بأنه ليس لها هذا المقام وهذه الشفاعة، ردها، لما ردها؟ لأنه ليست له، اذهبوا إلى غيري. فإن يذكر له مثلا فإن الله قد غضب علي غضبا ولم يغضب بعده مثلا، فقال فإنه نهاني عن الأكل في الشجر في الشجرة فعصيت، ثم يذكر يأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى نوح أبو البشر، يأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى موسى مثلا كلهم. فهؤلاء أولو العزم، أعني أولو العزم من الرسل، هؤلاء كلهم يردها، كل واحد يبين بأنه لا ليست له هكذا صراحة، وليس كذلك له أن يعني يشفع، لأن الله خصها واختص بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يرشدونه، كل واحد يرشد إلى الثاني، إلى أن جاء دور فأرشدوهم ووجهوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي فيسجد، يعني يسجد تلك السجدة في يعني كما تقولون في المقام وهو المقام المحمود، فيسجد تلك السجدة وربه يكرمه ويقول يا محمد، هكذا بكل صراحة، لأنه بين بأنه كما قال في حديث أنا لها، أي أنا الذي منحني واختصني وشرفني وأكرمني الله تعالى بها، فلذلك فيقول له ربه يعني يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع. ثم ثانية أنهم يقفون عند باب الجنة لا يدخلونها، يعني لما يأتي المؤمنون وأهل الجنة لدخولها فإنهم كذلك يتوقفون وقت فيستفتح، فلما يعني فيستفتح فتفتح له، من أنت؟ أنا محمد، أي صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فتكون خاصة به فتفتح كذلك الجنة، يعني هذا كذلك القسم الثاني، فتح باب الجنة قلنا، وهي أيضا تختص به دون غيره من الأنبياء. الثالثة شفاعته في عمه، هذه خاصة خاصة، شفاعته في عمي أبي طالب، أبي طالب يا إخوان، وهي أن يخفف عليه العذاب الله سبحانه وتعالى، يعني تخفيف العذاب عنه صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك كما قلنا لأحد غيره. وأما الشفاعات الأخرى فهي في الحقيقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين، هكذا، وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الذين كذلك يشفعون في ذوين كذا وسائر المؤمنين. فأول هذه يعني فأول هذه هذا يعني هذه الأقسام الأخرى التي قلنا بأنها أربعة، يعني قلنا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب، انظروا، لكثرة ذنوبهم أو يعني التي ارتكبوها، فيشفع فيهم أن لا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب، هؤلاء الأول، وإن فعلوا من العذاب من الذنوب والخطايا ما يستحقون به العذاب، هكذا جزاء ما ارتكبوا من الذنوب، ما فعلوا من الخطايا، أي هكذا، لكن يشفع فيهم أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة من غير أن يدخلهم النار، هكذا، بارك الله فيكم. ثم الثانية وهي في قوم، انظروا، الأولون أولئك المذنبون لم يدخلوا النار بشفاعته، فقبل الله شفاعته. أما القسم الثاني إنما يدخلون النار وليعذبوا على قدر ذنوبهم، فكذلك لما أدخلوا بسبب ذنوبهم يشفع فيهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم ألا يعني بكل صراحة أن يخرجوا منها وأن يدخلوا ويدخلوا الجنة، هذا قسم. وهنالك قسم ثالث في قوم استحقوا من يعني منازل أو درجات دنيا، منازل متدنية في الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه، وهذا تفضلا وتكرما من الله تعالى. أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون، ثم قال، انظروا يا إخوان، ثم ذكر أن يعني المصنف في قوم يدخلون النار فيتعذبون فتحترق أجسامهم وتتفحم كذلك هؤلاء المعذبين من المسلمين، يموتون في النار، وأما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها، فإذا هؤلاء يحيون مرة أخرى في نهر يلقون فيه، وهو نهر الحياة، يسمى بنهر الحياة أو الحياة، هذا النهر يعني كما تعلمون داخل، هو داخل باب الجنة أمامها، هكذا، إذن يوضعون عليه، فلما يوضعون بعدما تفحمت أجسامهم وكل شيء ينبتون من جديد، كما تنبت الحبة بكل صراحة في حميل السنبل، هكذا السيل، عفوا، كما ينبت يعني هكذا كما تنبت هذه الحبة. ولذلك وقد أنكر الشفاعة، من الذي قلنا دائما وأبدا نجد طوائف كثيرة رغم قوة هذه وصحة هذه الأدلة الشرعية. رأيتم كل شيء فيه دليل آية وحديثا وإجماع الأمة قاطبة وإجماع السلف والخلف من أهل السنة كذلك، لكن رغم ذلك نجد من ينكر ذلك ولا يؤمن به أي بالشفاعة. فهؤلاء الذين يقولون ويعتقدون بخلود المذنبين مرتكبي الكبيرة، يقولون من ارتكب الكبيرة ومن أصر عن الذنب فإصراره يعني على تلك الذنوب والمعاصي الكبائر يجعله يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج. وهذا رد عليهم كذلك، هم الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة بارك الله فيك، تفضل.
1: وقال عليه رحمة الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
0: بارك الله فيك. ثم أخبر بل ثم ذكر بل ثم قرر هذا الأصل حتى يعتقده حتى يعلمه ويعرفه الناس، وهو أن المسيح الدجال خارج هكذا. وهذا طبعا أنتم تعلمون بأنه كذلك داخل في ماذا؟ في الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كما تعلمون. فالمسيح الدجال يشترك، يعني لعله لما تذكرون كلمة المسيح الدجال في تسميته أولا، أن يعني لما نجد هذا الاشتراك في اسم المسيح مع عيسى بن مريم في الاسم، ولكن هنالك فرق بينهما هكذا، هنالك فرق بينهما هكذا كما ذكر أهل العلم ما يأتي بعد تلك الإضافة. فيقال في الدجال في المسيح الدجال بمعنى الكذاب هكذا، لا يصدق، لا يصدق أبدا لا. ويقال في عيسى بن مريم المسيح، عيسى بن مريم كما ذكره القرآن، كما ذكره القرآن. وأما الآخر سمي للتفريق، والتفريق هنا للتمييز، للتمييز بينهما بما يمتاز أحدهما عن الآخر، الذي فضله الله وشرفه الله ويحبه الله هو المسيح عيسى بن مريم. أما المسيح الدجال فهو بالعكس مما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كان يدعو الله تعالى في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إلى أن قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أي من شر فتنة هذا المسيح الدجال. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فكذلك وصف أن هذا المسيح الدجال أعور العينين، أي العين اليمنى أعور، ومكتوب كذلك بين عينيه، بين عينيه مكتوب كافر. فأشار إذن عليه الصلاة والسلام، فإذن فبين أنه قال هذا المسيح الدجال جاءت فيه أحاديث وردت فيه التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، لأن فيه كما قلت لكم لما يؤكد على هذه الأشياء على كينونتها ووجودها وتحقيق ويعني وأنها حق وأنها كذا للرد على الطوائف المنكرة التي تنكر وجود المسيح. بل كما تعلمون بل عند أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن ولا لا، كما جاء من حديث الجساسة كما ثبت وأخبر ابن يعني من تميم الداري أنه رآه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك هو المسيح، فذلك وهو كذلك المسيح الدجال، ولهذا أشار إليه يعني بأن ذلك كائن حقا. إذن ولذلك أشار بأن المسيح الدجال يعني يقر ويؤمن به يعني وأخوة يعني المؤمنون والأنبياء في الحقيقة الذين جاءوا قبل وبعثوا وأرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنذروا وحذروا أقوامهم من المسيح الدجال كما جاءت الأحاديث. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال وأن عيسى بن مريم ينزل يعني ينزل ويقتله، انظروا رأيتم ويقتله. إذن فهذا المسيح الدجال يقتله المسيح عيسى بن مريم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وسلامه عليه. وقال يعني كما تعلم كذلك والإيمان هنا يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة بكل صراحة كثرة، ما لا أقول كثرة من حيث الكثرة، إنما خالف أهل السنة في ذلك بكل صراحة، خالف أهل السنة في ذلك أي في قضية الإيمان، وعارضوهم في ذلك يعني طوائف كثيرة ومذاهب عديدة. فالإيمان أشار بإيجاز واختصار وهو قوله، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظروا إلى هذا كما جاء في الخبر أي كما ورد وكما ثبت في الأثر يعني بالخبر الأثر. ولهذا إذن لما قال والإيمان قول وعمل، لو نرجع ولو باختصار ما أقول بسرعة إن أقول بإيجاز هكذا، فطوائف كثيرة عرفت الإيمان تعريفا باطلا، تعريفا فاسدا، تعريفا خاطئا يا إخوان. فمثلا نجد الغلاة، غلاة المرجئة، الجهم بن صفوان وغير مثل الجهمية يقولون ليس شرطا أن يتواطأ أو يتوافق الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذا هو تعريف عند أهل السنة كما سيأتي. بينما الغلاة قالوا يكفي في ذلك المعرفة، أن تعرف الله، ويكفي في ذلك أي أن تعرف ذلك بقلبك أو أن تعتقد ذلك بقلبك، الاعتقاد بالقلب فحسب فقط، لا يلزم ولا يجب الإقرار باللسان أو العمل بالأركان. فهذا قول باطل لا يصح، ولا يكون قائله مؤمنا الإيمان الحق هكذا. وفيه من جاء وهم الكرامية يعني أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا لا إنما القول باللسان يكفي، أن تقول ذلك بلسانك يكفي. سبحان الله. ولذلك كذلك هذا قول باطل وفاسد، وفيها المرجئة كذلك ما يسمون بمرجئة الفقهاء. هؤلاء قالوا هو اعتقاد بالقلب، أثبتوا كونه أي كون الإيمان اعتقادا بالقلب، وإقرار باللسان أي كونه إقرارا باللسان، لكنهم أخروا العمل وأرجأوا العمل، وبسبب ذلك سموا بالمرجئة. قالوا العمل ليس شرطا في الإيمان، وليس واجبا الإيمان به حتى تكون مؤمنا، وليس جزءا أو أصلا من أصول الإيمان، ولا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته، وهذا كله باطل. الأدلة خلاف ما يقولون، هي خلاف ما يقولون، سواء من الآيات أو الأحاديث، وكذلك إجماع العلماء وإجماع الأمة. أهل السنة كلهم أجمعوا على ذلك وتوارثوا ذلك عبر القرون والأعصار والأمصار. ولهذا لما قال الإيمان قول وعمل، فقول وعمل حقا صح، ورد تعريف الإيمان بعبارات، قد تجدون عند بعضهم يفصل، وعند بعضهم يجمل، وعند هكذا يعني يذكر بعبارة أخرى. أنت تظن مثلا، قد تظن أنت لما قال قول وعمل ما فيه اعتقاد، ولا لا، لم يذكر الاعتقاد، لا، كيف فسر القول والعمل؟ لما قال قول وعمل يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، ويعني بالعمل عمل القلب، لأنه في أعمال قلبية، ولا لا، لا يشارك اللسان القلب فيها، ولا لا. ترون مثلا، نقول مثلا النية، تذكرون لما الإنسان ينوي ليس شرطا ولا يصح ولا يشرع أن يتلفظ بنفسه، كان يقول نويت الصلاة خلف صلاة، يذكر اسم الصلاة يعينها، قال نويت صلاة العصر خلف الإمام كذا كذا، لا لا، أو نفيت شيئا، لا. النية هي إرادة القلب، وهي كما يعرفها العلم عزم القلب على فعل شيء من أعمال القلوب. ولهذا كما قلت يعني العلماء أهل السنة قالوا، منهم من قال هذا، ومنهم من ذكره كذلك بأنه أي عرفوه بقولهم اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، وزادوا كما قال الإمام أحمد يزيد بطاعة الرحمن، أي يزيد الإيمان، وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن، أي كذلك ينقص الإيمان. فلو ننظر يا إخوان، هذه كلمة القول بيزيد وينقص، رأيتم في مسألة القرآن لما قالت الجهمية ما قالت وبئس ما قالت، ولما ذكر الناس في القرآن أشياء كأنها تعني، وإن لم بعضهم وإن لم يصرحوا بالخلق، لكن لما وصفوا أو لما فسروا إيمانهم بالقرآن وتعريفهم للإيمان بالقرآن بعبارات تدل على أنه مخلوق، كالذين قالوا بأنهم كلام نفسي، نثبت أنه كلام ولكنه نفسي، وهذا أثر أو تأثير الذي يخالف الأدلة كما قال أحمد. رأيتم لما يشير لابد من التصديق والإيمان والانقياد والتسليم بالأدلة. إياك أن تنصرف عنها أو تولي وجهك وجهة غيرها. أعطيكم دليل، تذكرون لعلكم تحفظون اللامية، لامية الإمام ابن تيمية في العقيدة، لما ذكر مسألة هؤلاء الذين قالوا أولوا يعني القرآن وفسروه يعني بأنه تفسيرا خاطئا باطلا فاسدا كاذبا خاطئا، فقالوا يعني هو في الحقيقة ليس كلام الله حقيقة، هكذا ولا لا؟ ولهذا لما؟ لأن هؤلاء لما أعرضوا وتركوا واستظهروا أي جعلوه ظهريا الأدلة الشرعية القرآن والسنة، وجدوا نفسهم عرضة كما قال ذلك كما ذكرنا في الصباح، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا، وقالوا بل هذا أقبلوا على الاستدلال بكلام الكفار، وقال أظن قال إن لم تخني ظاهرك، يعني درستها منذ زمن بعيد، وهو في الحقيقة قوله قبحا لمن ترك لمن جعل القرآن وراءه أي استظهره، ها يعني بمن أعرض عنه لم يجعله أمامه بين يديه وجعله إمامه كذلك. قال وإذا استدل هذا الرجل على شيء بماذا يستدل؟ ماذا يقول؟ هل يقول قال الله؟ لا، أول وتكلم في الحجج الشرعية بعقله وقاس أقيسة فاسدة فردها ورفضها وأعرض عنها وعارضها وما إلى ذلك مما حصل. فإذا ما وما يستدل بقال السلف، رأيتم عمرو بن عبيد لما قال ولو حدثني ابن مسعود لردت عليه ولا أجبت كذا، ولو النبي لكم شفت، رأيتم كيف أساء الأدب، بل مع رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه. المهم باختصار قال وإذا استدل يقول قال الأخطر. أتدرون من الأخطر؟ الأخطر في حقيقة الأمر هو رجل نصراني عربيد خمار، وكان شاعرا، وهذا القول الذي استدل به كما تعلمون عند الأشاعرة وغيرهم، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد اللسان عفوا وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، عياذ بالله. ولهذا أهل السنة والجماعة باختصار حتى لا أطيل في هذه، أهل السنة والجماعة لما عرفوا الإيمان عرفوه بقولهم مفصلا ما شاء الله محققا موثقا مدققا، يا إخوان قالوا هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الشيطان. قلت لما في قضية الزيادة والنقصان؟ لأن الخوارج والمعتزلة وإن كانوا يؤمنون يقولون بأن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يقولون بزيادته ولا نقصانه، لا يعتقدون ولا يقرون ولا يؤمنون ولا يقولون. أهل السنة لمخالفة كل تلك الطوائف قالوا بقول يمتاز ويتميز على قول أقوالهم، لأنه مستمد من الكتاب والسنة. فلو نقول القول باللسان والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، إيش دليلك؟ تقول حديث أبي هريرة الإيمان 74 أو 64 شعبة الحديث، ها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق عمل، والآخر قول، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي كذلك. رأيتم أهل السنة هكذا، وهم أصدق الناس قيلا وأهدى الناس مذهبا وسبيلا. ولهذا قال والإيمان، دائما يؤكد بالدليل، يؤكد على الدليل، أنه يشير بكونه بهذا جاءت الآثار وعلى هذا دلت الأحاديث. ولهذا قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء الخبر. وذكر مثلا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، بارك الله، تفضل.
1: ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ونقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين.
0: أصحاب الشورى.
1: أصحاب الشورى،
0: لأن الواو هذاك للمد ولا لا؟ نعم.
1: ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
0: بارك الله فيك. كم بقي من الوقت حتى أعرف كيف؟ كم؟ نعم؟ نصف ساعة إن شاء الله، على الوقت يعني، ديوم نزيدوا شوية منه. المهم باختصار، فأشار فيها إلى هذه المسألة، وهو: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله مثلا. يعني بمعنى هنا، هذه العبادة وهذه الشعيرة وردت في تركها هذه العبارات: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها، أو بين العبد المرء والكفر ترك الصلاة ومن ترك، إلى غير ذلك من النصوص. وطبعا أهل السنة يعني يذكرون في هذا المسألة بأن هذا يستتاب، فإن تاب يعني معنى يستتيب الإمام، فإن تاب وإلا يستحق كما قال يعني أن يقيم عليه الحد هكذا. وأشار إلى أن الذي يجحد بها ولا يؤمن بها وينكرها هذا الذي أشار إلى كونه قطعا فهو كافر. المهم باختصار ثم قال وليس من الأعمال، يعني ليس من الأعمال وردت في اعتبار تركها، يعني كون تاركها، كون تاركها كافرا أو كون تركها، كون تركها تركها كذلك كون تركها كفرا، يعني هذه الصلاة التي جاءت الأحاديث دالة عليها كما ذكرنا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هكذا. ثم أشار باختصار إلى أصل آخر وهو ما يتعلق بالاعتقاد الواجب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم أي هذه العبارة تدل على التعقيب والتلاقي، تدل على الترتيب كذلك، على بمعنى أفضل الصحابة إطلاقا هو أبو بكر، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يلي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. هكذا كان الصحابة يذكرون ويعدون، ولما يخيرون كذلك يذكرونهم على هذا التفضيل. وكذلك جاءت خلافتهم، يعني كما هي خلافتهم يعني ترتيبهم في الخلافة فكذلك هو ترتيبهم وتنزيلهم تلك المنازل في الفضل والقدر والدرجة، هكذا. وكذلك عثمان يلي عليا ويكون رابع الخلفاء الراشدين المهديين، هكذا. إذن هكذا أشار رحمة الله عليه. إنما كلهم أجمعوا، بل حتى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني أجمعوا على أن هؤلاء الثلاثة يقدمون كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يسألون من أفضل الناس أبو بكر، ثم من عمر، ثم من عثمان ابن عفان، المهم هكذا ويسكتون. المهم وكذلك بعد ذلك جاءت، وحتى علي حتى يرد عن الشيعة الرافضة بأنه لما سأله ولده عن أفضل الناس قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر، فبادره وسارع ولده قبل أن يقول ثم من؟ قال ثم أنت، هكذا قال ثم أنت، أنت ثالث الخلفاء أو تلي الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر تليهما في القدر والفضل. قال وما أنا إلا واحد من المسلمين، هكذا، حتى هو يقر بأنه ليس بأفضل من عثمان ابن عفان. ثم بعد ذلك في ترتيب الصحابة جملة، ليسوا درجة واحدة وليس في الفضل يستوون، يعني كل، بل منهم من فضله الله على بعض، هكذا. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة هكذا أصحاب الشورى، هكذا الخمسة، وهم علي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد، كل يعني قال كلهم يصلح للخلافة، أي لو ولوا الخلافة وتولوا الخلافة وولي الواحد منهم الخلافة لكان صالحا لها لفضله، هكذا قال. إذن كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام كإمام، ومذهب يعني ومذهب في ذلك، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال كنا نعد رسول الله صلى الله عليه، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني هذا الشيء الذي نقوله أقرنا عليه رسول الله. إذن كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي في حياته، وكنا نحن نعد أصحاب النبي يعني الصحابة، وأصحابه كذلك متوافرون، يعني أصحابه وهم الخلفاء مثلا الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا نعدهم هكذا، يعني الصحابة تواطأت عقولهم وألسنتهم والنقول، وتواترت النقول عنهم بأنهم كانوا يعدون الصحابة في الفضل والقدر وتقديم هذا على الآخر، فكانوا يعدون أولئك الثلاثة بالترتيب، أبو يعني يبدأون بأبي بكر ثم يثنون بعمر أي بعده عمر، ثم كذلك عثمان ابن عفان، ثم يسكتون. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه ثم من بعد أصحاب الشورى، عفوا ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. انظروا حتى أهل بدر، فإن المهاجرين يعني كما ذكر المصنف فإن المهاجرين يفضلون ويفضلون ويقدمون على من حضر بدرا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ماذا؟ الهجرة والسابقة أولا فأولا. السبق هذا عنده تأثير وعنده أثر في فضل الرجل وتقديمه. تذكرون الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فإيش؟ فأقدمهم هجرة. المهم ثم قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرن الذي بعث فيه. وثبت عن النبي أنه سئل كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عمران بن حسين، كما في حديث سعد. المهم من يعني قال من أفضل الناس مثلا، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه أفضل أمته، أفضل أمته القرن الذي فيه هو فيه، أي كما جاء في الحديث خير الناس هكذا جاء الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم أي التابعون ثم الذين يلونهم هكذا. ولذلك إذن أشار أنهم أفضل الناس بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة. انظروا الآن ترجع الأفضلية نسبية، هؤلاء لهم الأفضلية التامة، فرضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين أشار إليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. ثم قال كل من صحبه سنة لا شك طالت صحبته، فالذي طالت صحبته ليس كالذي قصرت، هكذا ولا لا؟ كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هنا في الحقيقة هذا الذي ذكره إنما في سياق ومن باب وعلى سبيل تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ يريد أن يقول الصحابي هو لغة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك. هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وماتوا على ذلك، فهؤلاء يطلق وينطبق عليهم اسم ووصف الصحابي بارك الله فيكم. إذن له من الصحبة، قال له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. بمعنى انظروا يا إخوان، بمعنى الصحابة أفضل من غيرهم بصورة مطلقة، هكذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يبلغ أحدهم درجتهم في الفضل والقدر والمنزلة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن هو إذن أفضل من قرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. انظروا بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير هكذا. إذن فأشار يعني بفضل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. ثم
1: قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة باقية ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين.
0: بارك الله. لأن الوقت شوي بارك الله حتى أستطيع أن أدرك هذا التوفيق بين الوقت والمقروء وما بصدد قراءته. فأشار كذلك انظروا إلى أمر آخر وهو السمع والطاعة لأهل الأئمة يعني وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا، ومن كذلك يعني ولي الخلافة وولي كذلك فاجتمع الناس عليه ورضوا به، فلا بد له من الأصل في معاملة الأئمة، هذا الأصل، هذا هو الأصل في معاملة المسلمين. هكذا لما أشار إلى أنهم ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا، هذا هو الأصل في معاملة ولاة الأمور، يعني طاعتهم وكذلك ملازمة جماعة المسلمين، ولهذا أشار إلى ذلك. فلهذا بيّن بأن هذا يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره. هكذا سواء كان هذا الوالي مثلا رجلا مستقيما يعني برا كما تقولون يعني كما يعني يوصف ويسمى، أو كان كذلك فاجرا، فلا ينبغي للإنسان أن يبرر لنفسه وأن يسوغ لنفسه وأن يجعل ذلك ذريعة كما يفعله الخوارج ومن لف لفهم وحذى حذوهم، يقول هو يفعل كذا استأثر يعني بالمال والمصالح ما شاء الله والخيرات له ولعائلته ولأقاربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بذلك، مع ذلك قال فلا يجوز لهم أن ينزعوا يد الطاعة منه وأن كذلك يعصوه كذلك، فقال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها. انظروا، فأسأله كيف يصنعون، يعني حتى هؤلاء وإن منعوهم انظروا الأثر بمعنى يستأثرون حتى حقك يأخذون مثلا غصبا وقسرا وقهرا وإلى غير ذلك، قال لا يجعل كذلك تمتنع من أداء الحقوق التي يستحقونها منك وأن تعاملهم بما ينبغي ويجب عليك، هذا شرع الله وشريعة رسوله. انظروا كيف قال لهم تؤدون، يعني كيف التعامل معهم، أولا حقوقهم تؤدونها لهم، حقوقهم تؤدونها لهم كما يجب أداؤها والوفاء بها والقيام بها، وتسألون الله الذي لكم، أي تؤدون الذي عليكم تجاههم ونحوهم وتسألون الله الذي لكم. انظروا يا إخوان، فكل يعني الآن لما تقول والحاكم هو الله والحكم عند الله، لما انظروا مثلا من المفاسد التي فسد يعني تظهر من خلال هذا التمرد، ولو كان فاسقا ولو كان يعني طاغية ولو كان، مثلا الصبر شيء جميل كما قال أنس لما شكوا له ظلما وبطشا وبغيا الحجاج فأمرهم أن يصبروا، فإنه ما من عام إلا والذي بعده أشر منه. المهم باختصار شديد حتى لا أطيل لأن الوقت يعني يزاحمنا، فأقول فإذا فمثلا في حديث تصور لما ذكر من مساوئهم ومن يعني كما يقولون مخالفتهم للشرع ومما يدل على كون بعضهم يكونون ليسوا عادلين وليسوا ملتزمين وليسوا مستقيمين، بل كما ذكرنا قبل قليل أنهم يستأثرون بالخيرات ولو من حقوق الرعية وإلى غير ذلك مما يفعلون، ويظلمون كذلك وأمور أخرى ينكرونها أي منكرة، هكذا ولا لا؟ فقالوا في حديث في رواية: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم

السيوف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حتى هذا لا يبرر هكذا إطلاقا وعموما للناس الخروج عليهم مع ما هم عليه من السوء، هكذا ولا لا؟ يعني كونهم كفار ظهرت الأدلة البينة والجلية والصريحة، عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج، لا بد من تقدير الأمور تقديرا شرعيا. ولذلك بارك الله فيكم، انظروا، فقال يعني ومن غلبهم، أي الإمام المتغلب، المتغلب إذا استتب له الحكم واستتب به الأمن، يعني هكذا حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هكذا. ثم قال والأئمة، هؤلاء الأئمة سواء كان برا أو فاجرا، البر هذا واضح حتى ولو كان فاجرا وكان إماما المسلمين وولي أمرهم هكذا. قال فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، سواء كان كما قلنا برا أو فاجرا لا يترك هكذا. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني الغنائم واضحة هي ما يجمعه وما يأخذه المسلمون من الكفار بعد القتال هكذا. أما الفيء هذا الذي يأخذونه من غير قتال يختلف، ولهذا الإمام مالك قال لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق حتى في الفيء، واستدل كذلك بالآية هكذا. إذن قلت وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني من يقسم هذه الأموال، وإقامة الحدود ليست لعموم الناس، يريد أن يقول ليست لعموم الناس أن يتولاها الناس من تلقاء أنفسهم، أو ينبري ويتولى ويتصدى الواحد، لا بد أن تكون للإمام أو لمن وكله وخوله الإمام ليقوم بذلك. ولهذا قال الحدود، يعني كذلك وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني ماض مستمر، ماض بمعنى مستمر يبقى قائما وكذلك دائما هكذا، ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني يشغب ويثير الناس ويشوش، يقول والله لا يصلح، سيأخذ منها كذا وسيختلس كذا إلى غير ذلك. هذا فعل الخوارج، هو الذي يتولى ذلك بارك الله فيك، ولا يعني لا ليس لأحد أن يطعن عليهم أو أن ينازعهم في ذلك، كان يقول أنا لها أو من ينصبه هو إلى غير ذلك. وكذلك دفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها، هي من دفع، يعني هذه لا بد أن تدفع إليهم، إذا دفعت إليهم فجائزة في الحقيقة، يعني بمعنى إذا تصدقت بصدقتك بنفسك فلا حرج، هذا ما في مشكلة، لكن إذا دفعتها ليعطوها ويوزعوها وينفقوها ويوصلوها إلى الفقراء والمساكين وكذا فهذا كذلك جائز هكذا. إذن من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وكذلك صلاة

0: الجمعة خلفه وخلف من ولاه، أي خلف ذلك الإمام أصالة وابتداء، أو من يوليه الإمام من أجل أن يؤم الناس ويصلي بالناس، كذلك يقوم مقامه. هكذا جائزة عامة. المهم مثلا تكلم عن الجمعة وصلاة الجمعة خلفه أو خلف من ولاه جائزة وتامة، وهي تصلى كما ذكر على أصلها، لا يتغير منها شيء، إنما أراد لهذا أن يبينها أنها على أصلها، وهي صلاة ركعتين سنتين. والصلاة خلف الأئمة من يعني من كانوا أيا كانوا كما قالوا، أيا كانوا يعني برهم وفاجرهم، فالسنة أن نصلي معهم ركعتين. هكذا إذن، ويدين بها المرء، يشير أن يقول ويدين بها لأنها تامة، يعتقد يؤمن ويعتبر ذلك، وتدين يعني تدين بذلك، المرء يدين حين الصلاة خلفهم بأنها صلاة كاملة، لا يقول لعل فيها شك، لعلها كذا، ولو كان فاجرا، كما قال ابن الحسن البصري في من كانت فيه بعض البدع، قال يعني يفعلها، قال صلي خلفه وعليه بدعته. إذن وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك في ذلك شك. هكذا. ثم ماذا؟ ومن خرج، قرأتها ولا ما قرأتها؟ تفضل أقرأ بعدها كذلك حتى محمد. تفضل. نعم.
1: ثم قال عليه رحمة الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
0: المهم هو كذلك هنا يشير أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وقد كان كما قال، وقد كان الناس قد اجتمعوا على هذا الإمام، ولو كان كما قلنا قبل قليل يعني صراحة متغلبا، هكذا، فمدام يعني استتب له الحكم وأطلق وسمي بولي أمرهم أو أميرهم، أي أمير المؤمنين، ففي الحقيقة ليس له أن يشق عصا الجماعة أو أن ينزع يد الطاعة من ذلك، وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، أي يعني بأي وجه كان، سواء بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الذي نازع وخرج وألب الناس وما إلى ذلك مما يدل على عصيانه وتمرده وعدم رضاه وعدم رضاه وعدم التزامه، فهذا الرجل يكون قد شق هذا الخارج عصى المسلمين. والنبي حذر وأنذر وأنكر يعني ونهى عن ذلك، وحرم أيضا للإنسان يعني من هذا الذي يفعل يشق، يعني إما أن يخرج عن طاعة ولاة الأمور وأن يفارق جماعة المسلمين، فإن مات هذا الرجل الخارج على ذلك أي عن ذلك، فإن مات ميتة جاهلية. نعم. ويريد أن يقول هنا يعني يبين فيما ذكره أنه يعني الخروج يكون بالفعل هكذا صراحة، يعني ونعني بذلك بالقتال مثلا، ويكون أيضا يا إخوان بالقول بالتأليل والتهييج والتحريش والتجهيش وإثار والإثارة على ذلك الإمام، يؤلب الناس عليه، يصورهم عليه، يجعلهم ينهضون ويناهضونه كذلك ويعصونه ويخرجون عليه. هذا المتسبب هو خروج من ما يقول إنما هم فقط الذين فعلوا، بل أنت كذلك بقولك يعد خروجا أيضا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
0: لا شك هنا يبين نفس الشيء، إنما الإمام رحمة الله عليه، أي أعني الإمام أحمد بن حنبل، إنما هنا يفصل يذكر صورا وأحوالا. لما يا إخوان؟ لدقتي وخطورتي، لأهميتي وعظمتي الأمر، ولهذا ترونه يدقق كثيرا ويفصل، ولو اقتضى ذلك تكرار الأمر تكراره ليبين بأنه يختلف عن تلك المسألة شكلا، كان قد يقال تعميم وشمل ذلك، وجعل ذلك الكلام يستغرق وينطبق ويشمل كل ما يندرج تحت عموم اسم الخروج ووصف الخروج وحكم الخروج، فهو نفس الكلام. لكن في هذه طريقته، لعل في زمانه الخوارج كانوا كفر وكانوا يضللون الناس ويغرون الناس ويستدرجون الناس ويستعطفون الناس بأشياء يوهمونهم أنها من الصدع بالحق، كما هو شأن المعتزلة الذين ترى يميلون إلى الخروج وأكثرهم يقعون فيه. لما؟ حتى أنهم جعلوا من أصولهم الأصول الخمسة كما تعلمون، جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهم يسوغون الخروج لماذا؟ من أجل هذا ذكره الإمام أحمد، لعله من أجل هذا حتى يرد ويحارب ويحذر ويبطل شبهاتهم وتضليلاتهم، لأن المعتزلة كانوا يرون الخروج ويعتبرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كانوا يتأولون. نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. لأن بعض الناس يقول هذه الغيرة في سبيل الله، هذا الانتصار لشرع الله، هذا كذا كذا، فيقال لا يصح، ها هي السنة. وإن ينبغي أن تعلموا بأن الله لا يبارك في أعمال مثل هذه، فإنه هل رأيتم طائفة خرجت فحسنت عواقبها وآثار خروجها وظهر الخير بعد خروجها؟ بالعكس، إنهم آلوا إلى ظروف أسوأ من ذلك، أسوأ يعني بمعنى أفسد مما كانوا عليه. انظروا إلى أغلب البلاد التي حصلت في هذه الثورات، كيف أصبحوا يندمون على ذلك، وكأن لسان حالهم يقول أو يقولون به: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. بارك الله فيكم. ولهذا قال: فهو مبتدع على غير السنة والطريق، أي على غير الهدي والجادة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجادة الحق والصواب والهدى. بارك الله فيك، تفضل.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله: وقتال اللصوص.
0: كم بقي؟ وإن كنا قد تجاوزنا، كم للأذان، كم بقي؟ بعض المسائل هنا قراءتها يعني واضحة، لقراءتها ممكن كلمة فقط لأنها واضحة إلحاقا وتفسيرا يعني بما سبق وكذلك عطفا على ما سبق وإلحاقا بما تقدم. تفضل. وقتال اللصوص.
1: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
0: المهم بكل ما يقدر عليه. هذا يبين بأن المسلم أحد الناس. يعني انظروا هؤلاء الخوارج إذا يعني إذا واللصوص قطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا هكذا، هؤلاء إذا أرادوا أن يسطوا مثلا أو أن يأخذوا ماله غصبا ويأخذوه من قوة له أن يقاومهم، له أن يقاومهم وأن يدفعهم ويدافع عن نفسه وماله ويدفع عنها كل ما يقدر عليه. تفضل. وليس
1: ثم قال رحمه الله وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
0: يريد أن يقول هنا ليس له أن يبدأهم، وليس له كذلك إذا انصرفوا أن يتبعهم أو أن يلتمسهم أو أن يبحث عنهم أو أن هو نفسه الذي يا مثل ما تقولون يبدأهم بالقتال أو بشيء من هذا، ولا يبدأهم ولا يطلبهم. يعني إذا فارقوه أو تركوه ليس له أن يقول لا والله حتى أقضي عليهم والله حتى أجهز عليهم، لا يكف ويمتنع. ليس له أن يطلبهم ولا أن يتبع آثارهم، وهذا في الحقيقة ليس لأحد الناس وأفراد الناس، إنما للإمام أن يقدر ذلك ويقرره وهو أدرى بالمصلحة العامة. هكذا. بارك الله. نعم.
1: قال رحمه الله إنما له أن يدفع عن نفسه من مقامه ذلك وينوي بجهده ألا أن يقتل أحدا.
0: واصل حتى تنتهي.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة.
0: هذه كلها واضحة لا داعي لتعليق أو شيء. تفضل.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
0: نعم. من قتل تذكرون الحديث دون مال دون عبد. نعم.
1: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع.
0: يعني معنى الفرق بين مقاتلة الشخص وقتل الشخص، مقاتلة تدفعه وهكذا تدفعه وتقاتله هكذا، أما القتل يعني معنى كأنه لا بد أن يقتل كالشيف هكذا، فأنت الآن مطالب بالدفاع ورد عدوانه هكذا وصده ومنع نفسك من خطره وضرره وشره وأذاه وما إلى ذلك. ولهذا فرقوا بين قراءتكم بين قول الشارع يقاتل ويقتل، أمرت أن أقاتل الناس، غير ذلك الذي يفهمه الخوارج ويوهمون الناس أنه يعني القتل، ولذلك ولو فر ولو كذا فأنت تبقى تتبع آثاره وتلتمس حتى تقضي عليه. نعم.
1: قال رحمه الله ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن
0: نعم بارك الله فيك. فهنا هذه المسألة لماذا أكد عليها بهذا الوصف وبهذه الصورة وبهذا الوجه وبهذا التقعيد وبهذا التقرير ونحو ذلك؟ أنتم تعرفون علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج رأيتم كيف طبق عليهم هذه الأحكام ولا لا؟ ولذلك الأمراء والخلفاء جسدوا ذلك في الواقع والحقيقة. ثم قرأت ولا نشهد هكذا ولا نشهد على أحد. نعم صحيح لأنني يعني متعب. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة سموا يقصد المسلمين الموحدين. تارة يسمونهم بأهل القبلة أي يطلقون عليهم هذا الاسم والاصطلاح هكذا، وتارة يسمون بأهل الصلاة، بل كذلك استمدوها من قوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، يعني هؤلاء هم الذين من المسلمين، ويعني هكذا يكون ما لهم وما عليهم هكذا. فإذا هنا قال ولا نشهد أي بمعنى نعين ونشهد أنه من أهل الجنة لمن رأينا فيه صلاحا، ولهذا قال ابتداء لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله، أي سواء كان حسنا وصالحا وفاضلا بالجنة أو سيئا وقبيحا ومنكرا بالنار، لا ليس لك ذلك، بل إنك تقول نرجو يعني للصالح ونخاف عليه هكذا، ونخاف على المسيء المذنب كذلك ونرجو له رحمة الله، يعني لا قنوط هكذا، لا نقول بأن ذلك ولو أسرف كما قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولهذا قال نرجو يعني ماذا يرجون له الرحمة، يسألون الله يدعون له بالمغفرة ونحو ذلك، ولهذا أشار بهذا هو موقف ومعتقد أهل السنة في عموم المسلمين الذين بينهم أنهم ولو أساء لا يعينونه ولا يقطعون له ولا يجزمون كذلك ولا يشهدون كذلك على أحد بالجنة أو النار. الإنسان ينبغي أن لا يتأذى على أحد، فإن الله يغفر كما تقدم يغفر للعبد ويكون قد أذنب وفعل من الذنوب ما يستحق به العقاب وما يستحق به دخول النار، فالله يغفر له، ولهذا نكلوا أمرهم إلى الله، فإن شاء عذبهم عدلا وإن شاء غفر لهم فضلا تبارك وتعالى. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا
0: يعني بالخبر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري كما تعلمون، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله، لم ينكشف هذا الشخص ولم يظهر ما فعل ولم يجاهر به، ومثل يعني ستر عليه فأمره إليه أي إلى ربه إلى الله، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء كما تعلمون عاقبه وعذبه، أي عاقبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
0: هذا كذلك إن شاء وإن شاء غفر. سامحني أن أسابقك، سامحني. هذا كذلك لما يفصل، قلت لكم لأنه في مسائل طوائف أو مذاهب أو فرق كالخوارج في هذه المسألة، لما قال ومن لقيه، انظروا، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، أهل السنة يقولون لا يتألمون على الله جزما وقطعا ويقينا بأنه سيدخل النار ويخلد فيها هكذا ويكون خالدا مخلدا. لا، أهل السنة قالوا هذه المسألة يعني ولو كان مصرا على الذنب ولقي ربه سبحانه وتعالى من غير توبة، يعني من غير توبة ومع إصراره على ذنبه وخطيئته، فأمره إلى الله يعني هكذا صراحة ويستحق العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه كما قلنا وإن شاء غفر له تبارك وتعالى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
0: هذا الذي يقصد يعني الكفر الأكبر والشرك، هؤلاء الله توعدهم بالعقاب ولا لا، وتوعدهم بدخول النار وبالخلود في النار، سيفين. أي نعم. ولهذا قال: ومن لقيه كافرا هكذا عذب، يعني من لقيه، وحتى مثلا من لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له تبارك وتعالى. تفضل. بقي فقط نعم.
1: ثم قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
0: كفارا ضلالا. نعم كمل.
1: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل،
0: بسيفيهما مسنة لأنه نعم تفضل.
1: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
0: المهم هنا يشير إلى الرجم هكذا، وتعلمون كما بأنه هذا الزاني المحصن مثلا قال يعني هي أنه رحمة الله عليه يعني وهو حد من حدود الله أنه يقام عليه الحد، وهو أشار إليه هنا بالرجم، ويبين بأن النبي نفسه رجم يعني لما أشار إلى الاعتراف والإقرار، يعني أن هذا الزاني المحصن اعترف بذلك. فتذكرون قصة ماعز وقصة الغامدية وكذلك الجهنية وهكذا، أنهم يعني أقام عليهم الحد، وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا. فالمهم باختصار، فأشار أنه يعني أقصد الإمام أحمد بن حنبل أشار إلى هذا حتى يثبت شرعيته. انظروا في هذا الزمان قد يأتي أناس، بل ظهر أناس أنكروا ونفوا وجحدوا كذلك ولم يؤمنوا أو يصدقوا ولم يعتقدوا كذلك بأنه ينبغي إقامة الحدود وأن من جعل الله له حدا يستحقه كذلك. ثم أشار إلى ذكر يعني في قضية متعلقة بالصحابة، لعله لما ذكرها لأنه قد تصل ما يفعله هؤلاء إلى حد التأديب والزجر وإقامة الحدود عليهم. ومن تقص أحدا قال من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليه ويكون كذلك حتى ويكون أيضا أي بمعنى حتى يترحم عليه ويكون قلبه لهم سليما. وكأنه يشير إلى الآية الكريمة ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أشار إلى النفاق المنافق بمعنى والكافر. وبعض الناس اليوم يطلقون على بعض الناس لما تكون خصومة بينهم أو نزاع أو حتى الأخر حتى وإن ظهرت منه يعني تصرفات أو كانت أحواله وسيرته وسلوكه ومسلكه هذا يعني فيه نوع من النفاق، فليس لك أن تسميه منافقا، إنما المنافقون كفار. أشار إلى ذلك ربنا سماهم كذلك بدليل قوله تعالى مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ليسوا مؤمنين صادقين هكذا. إذن ولهذا إذن ذكر الأحاديث جاء فيها ذكر النفاق أنه وصف الرجل بالمنافق، ولكن ليس كأولئك المنافقين الخلص الكفار، إنما يطلق عليه زنديق بعض الألقاب التي توافق حاله، لكن أن نسميه ونطلق عليه النفاق فهذا ليس كذلك. تفضل بقية. والجنة والنار أعلم أعلم أعلم والجنة والنار مخلوقتان هكذا ولا لا؟ هكذا. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: فضل.
1: وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
0: رأيتم يعني لا يريد أن يبقى يعني يبقى على ما جاءت ولكن لا يفسرها أو يتأولها أو كذا، شايفين الأصل إمرارها على ما هي عليه، لأن البعض قال لا والله منافقها بدليل يعني لازم القول وبدليل عطفه على غيره أو جعل قرائن يفسر بها ويحكم بها على ذلك الشيء، لا يقول هذا كله من فعل كفعل الذين تصرفوا في النصوص وتزيدوا أو تكلفوا في تفسير النصوص بآرائهم وفهومهم وتأويلاتهم وتمثيلاتهم وأقيستهم ونحو ذلك، فقال إنما يمرها على ظاهرها. تفضل. نعم. والجنة بقي اسمها. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا
0: يعني قرأتها قبل قليل ولا لا؟ لأنه يخطئ الكثير في خلي بعد الأذان عندكم ولا ما؟ اتفضل سامحني. ولهذا لما مثل عليه الصلاة عليه رحمة الله ذكر حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق رغم جاء رغم مجيئه ووروده وذكره كذلك بهذا اللفظ فهو منافق. قال يعني بمعنى ليس حكما، إنما أي هو كونه كالمنافقين الخلص الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار مثلا، أو هؤلاء الذين هم منافقون خلص. والمنافق كما تعلمون هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولا لا يا إخوان؟ فإذا يريد أن يقول هنا إنما الذي يفهم ويحمل عليه هذا الوصف في الحديث هو على أنه على سبيل التشديد والتغليظ، على سبيل التشديد والتغليظ. ويفعل هذا السلف لما يطلقون على الفعل حكما أو وصفا يشددون ويغلظون فيه، يعني خشية أن يؤول إلى مآل شديد، مثل ماذا تذكرون ذلك السائل الذي سأل مالكا ابن أنس عن الاستواء، لما أجابه قال أخرجوه فإني أراه ولا فإنه مبتدع، يعني كما يقولون هذا ليس أنه يعتقد فيه أنه مبتدع خالص، إنما فعل فعل أهل البدع، يخوض في النصوص ويسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه بكيف ولماذا وما إلى، كما قال أحمد. ولهذا سأله قال فالاستواء معلوم، فإن الله استوى فكيف ولا لا، هكذا قال له. فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب كما قرر في مسائل كثيرة الإمام أحمد، والسؤال عنه بدعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقا، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
0: هنا كذلك يشير إلى مسألة الجنة والنار، وأنهما كما تعلمان مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ مخلوقتان، وكما ذكر هو لقد خلق يعني خلقتا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنه في حياته. انظروا في هذه الأحاديث تثبتها على ما هي عليه وتفهمها على الوجه الذي يعني الإيمان بذلك، المراد بأنهما مخلوقتان، وأن الله كما ذكرنا في كلام قد سبق، وأن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم لم يخلقوا بعد، وهم لم يعني في أصلاب، ولعلهم في أصلاب آبائهم هكذا، وكذلك النار. ولذلك ذكرنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. ولذلك أشار استدل بحديث دخلت الجنة، أي دخلت البارحة الجنة، وكذلك واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، إذا إلى غير ذلك الأحاديث الواردة في ذلك. فقال كما هو قوله فيما تقدم وما مضى أنه لا بد من التصديق بها وكذلك الإقرار بها وكذلك الإيمان يعني الإيمان بها وكذلك التسليم لها، وليس كذلك له أن يتأولها أو أن يمثل أو يعلل أو نحو ذلك في إعمال الرأي والعقل والاجتهاد ونحو ذلك، بارك الله فيكم. ثم قال كلامه: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب، أي كاذب مكذب، مكاذب في قوله ومكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، نعم،
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد بن الحمداني، وقال بها أدين الله، وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعراضي الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله،
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وهنا كذلك تكلمنا فيما مضى ينطبق عليه ويشمله ويستغرقه ويفسر به إلى غير ذلك، وهو أنه من مات من أهل القبلة موحدا، انظروا إلى فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، وأنه في الحقيقة لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة ولا لا من إيمان من توحيد. ولذلك كما قال: الذي يموت من أهل القبلة هكذا موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، أي يمنع ويحرم من هذا الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، يريد أن يقول سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، إنما أمره إلى ربه تعالى ورب العالمين، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه تبارك وتعالى، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه. فنقول الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذه الرسالة وإتمامها والتعليق عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن شاء الله
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل قراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. ومع الفصل السابع.
4: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
3: هذه موعظة توسطت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لتنتهي المرحلة الأولى، مرحلة الامتحان والبلاء والسجن والاعتداء والبئر والحسد، إلى مرحلة ثانية وهي الفرج والرفعة والثواب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا وصف للنفس. النفس لو تطلق عنانها هذا هو. إذن لا بد أن تزمها، أن تضغط عليها وتعوذها حتى تتعود. النفس لو تتركها بدون أن تأمرها وتلزمها لا تصوم، لا تصلي، لا تذكر، لا تتطهر، تركا إلى الدعاء والراحة والسخرية والمزاح والاستراحة والنوم، وزد على ذلك تصير تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء وكثرة الأكل وكثرة الضحك، فهذه كلها أنواع سوء. لا بد أن يأخذ المسلم العصا ليطوع نفسه، امرأة العزيز لما حصحص الحق وجيء بيوسف وجيء بهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا النساء حاشا لله، اعترفن ما علمنا عن عليه من سوء. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قيل أن هذا الكلام قالته امرأة العزيز، وقيل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام. فلا بد من مجاهدة هذه النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قيل أن هذا الأمر في المجاهدة مجاهدة النفس، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة. تمل كل يوم قيام الليل، تمل كل اثنين صوم، تمل كل يوم الضحى والرواتب والنوافل، تمل. ولذلك ينبغي لي الرجل الحازم أن يكون أسدا مع هذه النفس، هو الذي يطاوعها لا هي التي تطوعه وتجعله عبدا وأسيرا بين يديها. فتحتاج إلى مجاهدة، وإلا فستبقى ميالة للهوى، ميالة للشر، ميالة للنوم، ميالة للغيبة، النميمة، الأخبار، الاستهزاء، المزاح، عدم طلب العلم. وهي كما قال ذلك الشاعر الضال، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضع. النفس مثل الطفل الولد الرضيع، لو تتركه دائما يرضع، وإن تفطمه ينفطني، واصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصمي. فلا بد من المجاهدة، هذا السبب. ولا بد من الدعاء، أبد من الدعاء. المجاهدة وحدها لا تكفي، والدعاء لا بد له من السبب، مثل ما رأينا في الدعائين السابقين، دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنك تعتقد تلك الاعتقادات الأربعة، وهي العبودية والرضا بالقضاء والإيمان بأسماء الله الحسنى وتطبيق القرآن الكريم، عند ذلك يأتي القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهب همك. ورأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. تدعو الله للرزق أن يعمر جيبك بالمال وصندوقك بالذهب، لكن تنهض وتذهب وتسير في الأرض وتبتغي من فضل الله ولا تنام وتتخذ الأسباب. وهنا كذلك النفس إن تهملها ستغلبك، فتجاهدها وتتضرع إلى الله، تقول مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والفقر وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: لا أقول لكم، معنى الدعاء لا آتي به من عندي، هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل والبخل والجبن وعذاب القبر، ثم تسأل الله للنفس أن يزكيها لك ربك، لأن تزكية النفوس من الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه الصلاح: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قلت لكم أمس أن الإمام السعدي جعل هذا من الأدعية الضرورية للمسلم، وذكر ذلك في فضل الإسلام، كتابه العظيم فضل الإسلام. فصلاح النفس يكون بهذا، صلاح النفس يكون بالمجاهدة وبالدعاء، بذل الجهد، اعبده وتوكل عليه، عقلها وتوكل على الله، بهذا تزكو النفس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها، من هو؟ الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا بد من البذل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النفس بخيلة، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا فوض أمرك لله وقل له يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى ماذا؟ نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإتيان التقوى من الله، لكن لابد من أن يراك الله عز وجل. بدأت، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يحبب لك الإيمان. وأشار الإمام السعدي

Amen. وأشار الإمام السعدي إلى دعاء آخر وقول الله تعالى: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كان يدعو به في قيام الليل. صلاح النفوس، وإلا ضاع الإنسان. لا تكلني إلى نفسي، لا تتركني إلى أن أتكل على نفسي طرفة عين، طرفة عين. كان بعض الناس يقولوا ولا أقل من ذلك، هذا خطأ. طرفة عين كما جاءت في السنة. فبعدما تكون النفس التي فيها الأصل أمارة بالسوء ستخضع وتنطع وتنقاد لصاحبها وتصير نفس مطمئنة. لا تأمر صاحبها إلا بالخير، لا تأمره بالسوء والمنكر والفحشاء. فيحتاج المرء هنا إلى أمرين: مجاهدة ودعاء، مجاهدة ودعاء. بالمجاهدة والجهاد، جهاد النفس والدعاء، تصير النفس مطمئنة. لأن لما تكون النفس أمارة بالسوء لا تطيق أن تجلس مجلس مثل هذا. لما تكون نفس، وأنتم تلاحظوا هذا، أمارة بالسوء، بمجرد يقول الإمام السلام عليكم، قد يقول السلام عليكم الأولى لكن السلام عليكم الثانية يده في جيبه ليخرج ماذا؟ الجوال. فأول ما تصدك هذه النفس عن ذكر الله، فهي مثلها مثل الشيطان، تصدك عن ذكر الله. لا سيما لو تركت الهاتف مشتغل، هزاز ولا رنان ولا غير ذلك، صير أثناء الصلاة يذهب الخشوع وتذهب المقامات التي كنا نتكلم عليها، مقامات العبودية كلها تذهب، وتصير النفس تأمرك بالسوء وتأمرك بالخروج، لا الذكر ولا مجلس العلم ولا حلقة ولا دورة ولا أي شيء. على النفس الذي تكون أمارة بالسوء. لكن النفس المطمئنة إذا ما قال المدرس سبحانك اللهم وبحمدك قل يا ليت المجلس يطول، مثل ما قال موسى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر رحم الله موسى: ليته صبر حتى يقص علينا من قصتهما الكثير. لأنه صبر شوية فقص علينا قصصا عظيمة. قال ليته صبر. فالنفس المطمئنة تتمنى أن المجلس لا ينتهي، لأنك قبل ما تأتي أرغمت نفسك وقلت لها حلقة مجلس

0: الجوال مقفل. هكذا يفعل كثير من الصالحين، عنده برنامج مثلا قرآن ولا ذكر ولا مراجعة، يحلف بالله أنه لا يشغل الجوال اليوم حتى تنتهي أشغال العلم والذكر والتلاوة وغير ذلك. اليوم الاثنين صوم، خميس صوم، صلاة الفجر يجلس إلى الإشراق، ذكر، لأن المسلم طاقته في مجالس الذكر. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان يأتيه ابن القيم ينتظر منه العلم فيجلس خلفه، وشيخ الإسلام من الفجر وهو جالس مستقبل القبلة لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وابن القيم خلفه يذكر الله وينتظر متى ينتهي شيخه من الذكر ليبدأ العلم. فيشعر شيخ الإسلام بأن الشيخ محمد شمس الدين بن القيم خلفه وقد استبطأه واستعجل على العلم. استعجل على ماذا؟ على العلم، مسائل. فيلتفت إليه هكذا يقول: يا بني، هذه غدوتي، ولو تركتها لانهارت قوتي. هذه غدوتي، ايش معنى هذا؟ هذا فطور الصباح. ماذا فطور الصباح؟ الذكر، لأن الذكر قوة للإنسان. جرب يوم تقرأ جزئين ولا ثلاثة ولا أربعة أجزاء ولا خمس أجزاء، اليوم يمر بقوة. لما تأتي بالأذكار والتهليل وغير ذلك، اليوم يأتي أبرك يوم قوة. مثل ما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ابنته فاطمة وعلي يسألانه خادم، قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ وأمرهم بالتسبيح. التسبيح يكسبهم قوة بقدر ما يجيهم يأتيهم خادم يخدمهم، يحمل الماء ويحطب ويرمي القمامة ويقوم بالأشغال. هذه كلهم لا يحتاجون إليهم، هم الذين يقومون بها ولا يجدون في ذلك تعبا، بشرط أن يكونوا في الليل قد سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 34. فالنفس لن تكون مطمئنة إلا إذا جاهدها صاحبها ودعا الله سبحانه وتعالى، لأن النفس الأمارة بالسوء لا تطيق الطاعات ولا تطيق مجالس العلم ولا تطيق أعمال الخير. ولما كانت صارت نفس مطمئنة، لو تجلس من الفجر إلى الظهر تحدث لا يجد في ذلك غضاضة، ويدخل للصلاة ولو أطلت به الصلاة لا يرى في ذلك بأسا، بل يتلذذ الصلاة ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. في حين أن الذي يكون نفسه أمارة بالسوء يكاد في الصلاة يخرج، من الصلاة يخرج. والذي صارت نفسه مطمئنة يتفكر أنه عند يوم من الأيام كان لما يدخل الصلاة تأتيه الغثيان، الحر، العرق، تألم، ويصير يراوح بين رجليه، في ربع يقرأه الإمام. النفس المطمئنة ميالة إلى فضل الله وثوابه ومجالس العلم، مجالس السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة على النفس، غشيتهم الرحمة، ذكرهم الله في من عنده. ثم قال الشيخ في موعظة وعرى بها القارئ، قال: فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر بالدعاء المأثور: اللهم أهدني لأحسن الأخلاق، لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نل إلا بالعلم فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وهذا مقام الإحسان بالعلم. وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أهوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمارته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: في تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وذكر منها الستة، ست وجوه بين فيها ثمرات العلم. ذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أن العلم سبب الصلاح والرفعة والمنزلة وقضاء الحوائج. يقول أن يوسف لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال الله تعالى في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فأبوه عبر الرؤيا بالعلم، تعليم تأويل الرؤيا، تعبير الرؤيا. قال: أنت سوف تكون عالم في تعبير الرؤيا. هذا من تضاعيف القصة. ولما كان في القصر قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الحديث الثانية ولما خرج من السجن ما الذي كان سببا في خروجه من السجن؟ العلم. لولا العلم لكان بقي ونسي ونسي، لكن لما احتاج إليه جاء الساقي وسأله عن تعبير رؤيا الملك فعبرها وأعطاهم التدابير، فرأوا أن في ذلك علما كبيرا فأخرج من السجن. والثانية أنه لما دخل عند الملك وتكلم معه رأى ما عنده من العلم، فقال له أنت اليوم لدينا مكين أمين. فإذا احفظوها، يعني أبوه بشره بالعلم لما كان في القصر كان أفضل شيء أخذه هو العلم، ولما خرج من السجن خرج بالعلم بإذن الله تعالى، ولما دخل القصر تولى المنصب الحساس بالعلم ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ الخزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم، وفي الأخير توسل إلى الله أن يتولاه بالعلم وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فتوسل إلى الله بالعلم بتعليم الله له. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم كثيرة، والعلم يجعلك عزيزا. المال أنت الذي تحرسه والعلم هو الذي يحرسك. الهدهد فضل على الطيور وصار سفيرا لسليمان بماذا؟ بالعلم. قال أحطت بما لم تحط به علما، طبعا ما كانش علما في القرآن، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صار الهدهد بسبب العلم يقول له سليمان اذهب إليهم ألقهم، اذهب بكتاب هذا فألقه عليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. والكلب المعلم الذي يذكرها الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، هذه النقاط هذه كلها. ولذلك أوصي إخواني طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، يقرأوه قراءة قد يفهمون منه 80%، منهم من يفهم 100%، لكن لا يقل عن 70% من الفهم. فيه 3 مجلدات تقرأونه، تختارون وقت فجر ولا عصر وتقرأونه. الكلب المعلم فريسته حلال والكلب غير المعلم فريسته حرام. ولذلك إذا اشتبه علينا من الذي انقض على الفريسة نتركها ولا نأكلها، لأننا لا ندري هل الكلب المعلم أم كلب غير معلم، لأن الله تعالى قال اسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم من الجوارح، يعني الجوارح هي إما الطيور الصيادة مثل النسر ومثل الضب ومثل كرى من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب إذا أرسلته وقلت بسم الله وذهب إلى الفريسة وأتى بها، إذا وجدته وحده كل، إذا وجدت معه كلبا آخر لا تأكل، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

0: Sanmıyorum Kore.
1: ثم قال رحمه الله تعالى وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوة الحسية يكون بأسباب ربانية بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره فيعقوب عليه السلام قد بيضت عيناه من الحسن وذهب بصره فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل والله قادر على أن يشفيه من دون سبب ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي ونذير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم وصل به المرض والدر إلى حالة تعذر منها الشفاء وآية الأطباء فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عينا باردة وأمره أن يشرب منها ويغتسل فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعاد كأحسن ما أنت رائن قال تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وكما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية فهو المحمود على هذا وعلى هذا
0: هذا نعم يعني هنا مسألة الشفاء قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله الشفاء من الأمراض يكون بالأدوية الحسية الشراب والأقراص والحقن والمصل ويكون بالأدوية الحسية وكذلك يكون بالأسباب الربانية يتداوى الناس بها وضرب لذلك مثالا في سورة يوسف ومثالا في سورة الأنبياء وصاد يا أيوب عليه الصلاة والسلام شفاه الله عز وجل بسبب قال اركض برجلك الله قادر أن يقول للداء مت فيموت كن فيكون لكن الله عز وجل جعل هذه الدنيا تجري للأسباب فلا بد من اتخاذ الأسباب ولو أن يأخذ المرء كأسا من الماء ويقرأ فيه سورة الفاتحة ويشربه كما قال ابن القيم عانيت من مرض عضال فبقيت في مكة المكرمة عاما أو شهرا وأنا أشرب الماء زمزم أقرأ فيه سورة الفاتحة و شفاه الله عز وجل يعقوب فقد ولده مدة 30 سنة كما ذكرنا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وهذا الولد فلدت كبده وقرت عينه وكانت عنده مصيبة عظيمة بقي حزينا يبكي كل هذه المدة منذ بدأ هذا الحدث وهو يبكي فحينما جاء له بالقميص وقيل له أكله الذئب بدأ الألم والحزن من هذا الوقت. هذا الألم لم ينتهي بقدرة الله بعد 30 سنة، وانتهى بمجيء أبنائه بهذا القميص، شمه فعاد إليه بصره. والذين قالوا إن هذا القميص من الجنة هذا ليس فيه دليل. وأيوب أيضا مرض حتى صار الدود يتناثر منه، يسقط منه الدود، ونصحه قومه أن يلجأ إلى آلهتهم لعلها تشفيه. وهذا يعني يكون في كثير من الذين ينتسبون الإسلام فضلا على غيرهم، يمرض بسحر ولا مرض عضال ولا غير ذلك ولا شلل، ويجرب كل الأدوية ولا يأتي له بالشفاء. فيأتي بعض الشياطين يقول له اذهب لزيارة القبة الفلانية، الضريح الفلاني، القبر الفلاني، الساحل الفلاني. كثير من الناس ذهبوا إليه وشوفوا، فقومه وكان يأمرهم بنبذ هذه الآلهة. جاءت امرأته وقالت له لو جربت. فغضب عليها قال لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة، 100 جلدة. ولذلك لما شفاه الله عز وجل رحم زوجته، وقيل أن كان اسمها رحمة، فقال له خذ ضغطا يعني عرجونا فيه 100 عود واضربها ضربة واحدة وكأنك ضربتها 100 ضربة، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تتراجع عن حلفك. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بماذا شفاه الله؟ قال له اركض برجلك، اضرب، افعل السبب. فضرب برجله فانفجر ماء فيه مغتسل وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، وشفاه الله عز وجل وعافاه. وإذا قال الأطباء هذا المرض لا علاج له فهذا فيما يبدو له، لأن الله لكل داء، قال لكل داء دواء. كم من مريض قال له الأطباء روح اذهب وحضر نفسك للموت واعتنوا به يا أهل هذا المريض، فمات كل الأطباء وبقي حيا إلى أجل مسمى. وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء وإلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.

0: وقد قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأدوية قد تكون حسية معلومة، وقد تكون ربانية، وقد تكون من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وقد تكون من آيات الله الكونية، و يعني كلمات يقولها الشخص فيشفي الله سبحانه وتعالى المريض. والله سبحانه وتعالى المحمود على هذا والمحمود على هذا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحابات في المعاملة والصدقة بدون عوض. وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.
0: نعم، يعني يقول هنا: منها جواز سؤال الملوك. وقال الملوك، لماذا الملوك؟ لأن الملوك يعطون من بيت المال، ولم يقل الناس. هو إن استطاع المرء أن لا يسأل فهذا هو الكمال والتمام، لا يسأل الناس. ولا قال الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن لا نسأل الناس شيئا. فكان الرجل يسقط صوته وهو فوق فرسه، فينزل من فوق فرسه ولا يقول لأخيه ناولني الصوت، لأن عزة المسلم في استغنائه عن الناس. هذه قالها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في ماذا؟ في قيام الليل. الناس يحوسوا على الشرف ويبحثون عن الشرف في المنصب، في معرفة الناس، في التصاوير، في يعني نشر الفيديوهات، في كثرة المشاهدات، في الرئاسات، في كذا. لكن شرف المؤمن في قيام الليل عندما يخلو بربه ويسير قل يا رب يا رب يا رب عند النزول الإلهي، وأن عزته في استغنائه عن الناس. عزته في استغنائه عن الناس، لما تستغني وتكون ممن قال فيهم نفس: إذا سألت فاسأل الله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يتقلب ويتمرغ في الرمضاء في الهاجرة بعد الظهر عند اشتداد الحرارة، يتمرغ في الرمال الحارة، فيأتي الرجل فيضع رجله على رأسه ويقول: ما لك يا مجنون؟ يقول: ما بي جنون، ولكنه الجوع، ولكنه الجوع. وكان لا يمد يده، الله تعالى مادحا أبا هريرة وغيره من الفقراء، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون السفر ولا العمل ولا الوظيفة ولا البيع ولا الشراء ولا المزارعة، ولا لا يستطيعون ضربا في الأرض. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من كثرة تعففهم وعدم سؤالهم وظهورهم بمظهر العفاف يحسبهم الناس ماذا؟ أغنياء. تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، لأن المسألة ذل لغير الله. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا مطولا ماتعا يرجى في الرجوع إليه في مدارج السالكين حول المسألة. جميل أن يعظ الناصح لنفسه بهذه الأحاديث، حديث كثيرة وطويلة في مدارج السالكين مجلد الثاني. فالمسلم لا يسأل، لا يمد يديه ولا يكون عالة على الناس، حتى في بيته لا يقول لأخيه ناولني الماء، أطفئ الضوء، أغلق الباب، إتني بالطعام، كل شيء يقوم به بنفسه. أعوذ بك من العجز والكسل، لأن بمجرد تسأل الناس شيئا تسقط من أعينهم. فاترك نفسك عزيزا عند الله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أحيانا عندما تشتد الأمور أن تسأل الملوك، لأن الملوك لا يعطونك من مالهم وإنما يعطونك من بيت المال. وأخوة يوسف قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني مردودة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، بقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل.
0: قال: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم. قولوا: جهل علي وحلم علي. ويطلق الجهل أيضا على ارتكاب الذنوب، لأن العلم يزجر عن المعاصي، فإذا ارتكب المرء المعصية فهذا من جهله. قد تقول: هو يعرف بأنه حرام وارتكب، لأن الجهل يطلق على عدم العلم بالعمل، عفوا، عدم العمل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة العصر لما ذكر العلم قال إلا الذين آمنوا، وهنا يدخل ماذا؟ العلم، وعملوا الصالحات، لأنه قال كما قال علي بن أبي طالب يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا معنى لإنسان يعلم أشياء هذا حلال وهذا حرام، ما معنى؟ إذا عمل بها نعم، وإلا الذي يعلم ولا يعمل، وربما يعلم العلم ولا يعمل به، هذا يوم القيامة تندرق أقتابه في جهنم كالرحى، فيجتمع إليه الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالجهل يطلق على عدم العمل بالعلم، ويطلق على عدم الحلم، ويطلق على المعاصي. هذه ثلاثة. والعلم الذي لا يوجب العمل هذا كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون شافعا لك وإما شاهدا عليك. قال ابن القيم لو أن متفحش إنسان يعمل الفاحشة أطل عليه طفل صغير من نافذة لم تنع، لو كان الطفل الصغير يطلع عليه من نافذة يمتنع، فكيف هو رب العالمين؟ كيف هو رب العالمين مطلع عليه وتعلم بأنه يراك، وانت تعلم بأن هذا حرام؟ فهذا جهل منك، هذه جاهلية. وقول يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني عصاة جاهلون عصاة. وقد قال السلف منهم أبو العالية وقتادة ويروى عن ابن عباس قال أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. إذن حدث نفسك، حدث نفسك، قل لها لما تعصي الله عز وجل قل لها أنت مسمات الآن في الملأ الأعلى بي الجاهلة الجاهل. وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والله تعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم تب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن قول يوسف لإخوته إذ أنتم جاهلون يعني أنتم لا تعلم تعملون بالعلم، وإلا كانوا يعرفون بأن عصيان الوالد معصية، ورمي أخيهم في البئر معصية، يعلمون هذا ولكنهم لا يعلمون لا يعملون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة وباب الضمان وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. ومنها أن
0: قال قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. يوسف لما أذن المؤذن في العير وقال: أيتها العير إنكم لسارقون أرجعوا، قالوا أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. صواع الملك في صورة الملك وفيه شعار المملكة، وهو من معدن غالي، ممكن من ذهب أو برونز. أنتم يوجد في رحلكم. ولمن جاء به حمل بعير، هذه استنبط منها العلماء ثلاث أبواب من الفقه: الجعالة والكفالة والضمان. الجعالة ما يعطاه الإنسان على ما يفعله. تقول مثلا: من يحفر لي بئر في بيتي في مدة شهر ويجد الماء الحلو أعطيه $1,000 مثلا، ولا $10,000 ولا $100,000. فإذا حفر البئر وتجاوز الشهر لا يأخذ الجعالة الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء لا يأخذ الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء الحلو لا يأخذ الجعل. المسلمون عند شروطهم، حتى ولو جاء بالأجهزة والحفارات وآلات الحفر وفريق من كذا، المهم نتفق على شيء: من جاءني بالدواء الفلاني أعطيه كذا وكذا بشرط أن يأتيني به في ظرف أسبوع. فلو جاءه مثلا 10 أشخاص كلهم في ظرف أسبوع، كلهم يعطيهم ذاك الجزاء، هذه الجعالة. وقوله وأنا به زعيم يعني أنا به كفيل، هذه الكفالة.

0: وقوله وأنا به زعيم، أنا به ضامن، يعني في ذمة المدين. قال عليه الصلاة والسلام الزعيم ضامن، الزعيم غارم، الزعيم يعني الذي يضمن يغرم يخلص. رواه الترمذي. وفرق ما بين الكفيل والضامن أن الكفيل يحضر المدين والضامن يحضر المال، يحضر المال. مثلا شخص يأتي عند غني يستلف مال، يأتي شخص يقول له أنا كفيله. إيش معنى كفيله؟ أنا يوم السداد آتيك به، نجيبه لك. يأتي بماذا؟ بالمدين. ولو قال أنا ضامن حتى ولو ذهب المدين الضمان على الضامن. هناك فرق بين الضامن والكفيل، الضامن والكفيل. في بعض المدن وبعض الدول لما يدخل واحد للإقامة، ربما حتى في إندونيسيا هنا، يأتي أجنبي للعمل، يقولون له اذهب إلى مكتب يكفلك، اذهب مكتب يكفلك، أو شخص من رجال الأعمال يكفلك. فيأتي ذاك الشخص ويذهب إلى شخص يقول له كفلني. لماذا يكفله؟ بحيث لو أنه ارتكب شيئا يأتي به. وإذا وقع على الضمان، لو أن هذا المقيم الذي جاء من بلدة أجنبية لو تسبب في خسارة فإن الضامن يضمنه. هذا كله ورد في هذه الآيات وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا.
0: قال ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، يعني السرقة، الزنا، قطع الطريق، تعرض للأعراض، هذه كله من الفساد في الأرض. ومن ذلكم السرقة. السرقة أيها الإخوة الكرام السرقة وأخذ المال، أخذ أموال الناس وإتلافها واختلاسها، هذا أغلب الناس يوم القيامة يدخل بسببه النار، هذا من السبب الكبير. السبب يعني السواد الأعظم من الناس سيدخلون النار أولا بالشرك، يدخلون بالشرك بالله عز وجل. هذا لا، الكفار لا نتكلم عنهم خلاص، يعني الذين كانوا ليسوا مسلمين يدخلون النار لا كلام عنهم. نتكلم على المسلمين، تكلموا على المسلمين، ممكن هو من أهل السنة ومن أهل التوحيد لكن فيه داء أكل أموال الناس بالباطل، إما سرقة وإما اختلاسا وإما قطعا للأمانة وإما قمارا وإما ربا، وإما ستجد يعني سواد عظيم من الناس بسبب أنهم أخذوا دينار ودرهم ومليم وسنتيم ودولار ويورو وغير ذلك دخلوا النار. لا سيما من كان يعمل في مؤسسة ويسرق من تلك المؤسسة، إما يسرق الوقت لا يؤدي العمل كما يأمره سيده ومسؤوله، وإما أن يجد شيئا في المؤسسة فيأخذه. الماء وضع في المؤسسة للشرب داخل المؤسسة، مفهوم هذا؟ هو يأخذه ويجعله في جعبته ويأخذه لأولاده. وقد يأخذ قلما وقد يأخذ دفترا وقد يأخذ ورقة وقد يأخذ كرسيا ويقول هذا راه مرمي. فالسرقة أوسع باب للمعاصي. دليل، ما هو الدليل؟ في سورة الممتحنة يذكر الله مراتب المعاصي الكبائر، فيذكر الأولى الشرك، والثانية السرقة، والثالثة الزنا، والرابعة القتل، والخامسة البهتان، مع أن الزنا أبشع من السرقة، مع أن قتل الأولاد أبشع من السرقة. لماذا أخرها الله عز وجل؟ لأن من يفعلها قليل. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. معصية الرسول أكبر من السرقة. لماذا أخرت؟ لأن المسلم نادرا ما يعصي الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يعصون الله الرسول صلى الله عليه وسلم قلال، يكون أمام الرسول يقول الرسول افعل هو لا يفعل هذا قليل، لكن الذين يأكلون أموال الناس كثيرون كثيرون. الذي تعطى له أمانة فلا يؤديها ويأكل منها ويستثمرها كثيرون. ولذلك وزيد على ذلك أن هذا الأمر متعلق بينك وبين المسروق، بين المسؤول، يعني لو كان بينك وبين الله عز وجل قد يغفره الله لك، لكن بينك وبين شخص حتى تأتي يوم القيامة فتصير تبقى كل الفترة التي أنت في القبر وأنت معذب حتى يأتي يوم القيامة ويفصل رب العزة والجلال بينك وبين خصمك. بين خصمك. أخذت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: قلنا المفلس حين من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد أكل مال هذا، بدأ بالمال وسفك دم هذا وضرب هذا. تصور الذين يعملون في المتاجر والذين يدخلون المتاجر ويسرقون، يقول هذه بسيطة، هذه تاع الدولة، هذه لا تفعل شيئا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالسرقة

يفعل شيئا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالسرقة قال من أعظم الفساد في الأرض السرقة. إذا دبت السرقة مثلا صاحب متجر يعني ينشئ متجرا، ما الذي يرزيه؟ ما الذي يخسره؟ العمال، المشترون، الممولون، الغش. الغش في صوره المختلفة،

0: كم بقي من الوقت؟ 5 زدنا واحدة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
0: قبل ذلك فائدة يعني في السرقة والفساد في الأرض، فساد في الأرض. لما تقرأ عن أول في أول صفحة ولا أو ثاني صفحة في البقرة، يعني في الثمن الأول، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الأرض خلق الله، وذكرت عشرات المرات في القرآن الكريم. أول ذكر لها في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وآخر ذكر لها في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها يعني أينما سرقت وأينما أفسدت فسوف تشهد عليك الأرض، فإياك أن تكون مخلوقات الله شاهدة عليك ليس لك. والله عز وجل يسمي المعاصي فساد في الأرض: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. معنى لا تنتظر من أبيك يوم القيامة ولا من المحامي ولا من الشفيع أن يحمل عليك الوزر. واعلم أنك لو كنت سببا في انحراف الناس فإن الله قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: ولا يحملن أوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة.

0: عما كانوا يفترون. أولادك من كنت مسؤولا عليهم تتحمل أوزارهم يوم القيامة. هكذا الأربعين بقينا وحدة ونوصل للفصل الثامن. يلا نكملوها معليش. صبروا وصابروا ورابطوا كملوها ونختصروها باش ندخلوا الفصل الثامن. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. ففي القصة موادئ تدل على هذا الأصل الكبير، فتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به. وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وكذلك على الأبذ إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى: والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجه صاحبه إلا الاستعانة بالله، وألا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
0: بالنسبة للفائدة السابقة أن كل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مماذا أخذت المصنف ذلك؟ من قول الله، قول يوسف لإخوته: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. كيف هذا السارق ونأخذ غير السارق وندخله السجن؟ ما يمكن. أن كل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن لما التمس إخوة يوسف من يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه قال: ما يمكن. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وهنا في هذه الفائدة أن المسلم يأخذ بالأسباب التي تجلب له الخيرات وتدفع عنه الكريهات والمضرات. ومن ذلك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل يوسف في أول الأمر ماذا قال له؟ إني أخاف أن أرسله معكم، إني أخاف أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وفي الثانية لما أرسل معهم بني بنيامين أخذ عليهم المواثيق، أخذ المواثيق: لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. وزد على ذلك قال: لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. وقال: توكلوا على الله وأنا لا أغني عنكم من الله من شيء. فاتخاذ الأسباب واجب، ولكن لا تعتمد عليها، وقل: الله خير حافظ، الله خير حفظه. منها الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن صاحبه يحتاج إلى استعانة بالله. لأن يعقوب لما جاء أبناؤه أخبره بالمصيبة سأل الله أن يوفقه للصبر، قال: الله المستعان على ما تصفه. صبر، ولكن كيف أصبر إلا أن يعينني ربي؟ قال: الله المستعان على ما تصفه. فطلب المعونة من الله على الصبر. والمرء أعظم ما يحتاجه المعونة على الصبر، المعونة على الطاعة، معونة على ترك المعصية، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له يا معاذ والذي نفسي بيده إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، يعني مكتوبة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل صلاة تحتاج للذكر ادعو الله، تحتاج إلى الصلاة ادعو الله، تحتاج إلى الصيام ادعو الله، تحتاج إلى النوافل ادعو الله، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد يكون المرء لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه ينام بدون وضوء وبدون ذكر، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه لا يقرأ القرآن، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى نفسه أنه يقوم من الطعام ولا يشكر الله، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون من الله، والله هو المستعان، والله إذا سأله العبد العون أعانه، الله لا يرد عبدا ناداه ولا يخيب عبدا ناجاه، فيصبر المرء يصبر ويسأل الله أن يصبره، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. وهذا اللي كانوا مع موسى عليه، مع طالوت في الحرب، الآخرون فشلوا، فقال لهم، قالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. نعم، ولكن فيما بعد ماذا قال؟ ربنا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فقالوا توكلوا على الله لأن الله مع الصابرين، وسألوا الله أن يصبرهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. والذين قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين، جاء رجلان فقال ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهكذا الطاعات تحتاج إلى الصبر والدعاء، والمعاصي تحتاج إلى كبح الجماع والرجوع الوراء والهروب والاستعانة. يعني يوسف لما جاءته المعصية، أي معصية، ماذا فعل؟ أول ما فعل قال معاذ الله، معاذ الله، هذا دعاء، يا ربي أعذني، يا ربي أعذني. يعني أنت تأخذ الجوال وتشاهد الصور وتقول معاذ الله والجوال في يدك، أنت تكذب، هذا الجوال الذي يدخلك النار كسره، حطمه، خذ جوالا صغير بقدر الاتصال فقط، السلامة ماذا؟ لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم
2: ورحمة الله. يسر معهد منهاج الأزهر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف، وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة فنعيد يعني قراءتها، وكأننا نستهل شرح الرسالة أي رسالة أصول السنة من جديد. أقرأ علينا من جديد السند والمتن. نعم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان الممكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
3: حسبك جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو رسالة إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا لا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل، هذا الإسناد كما قلت إلى يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. هكذا إذن كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا. أذكر الذي فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثل ما فعل غيره، هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما في السند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا. فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك حدثنا عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد، أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره. وهذا كما قلنا هذا وإلى نزعم بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا، حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه، سمعها فنقلها عنه، ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان. انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة. وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث، مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى، أي منتهى السند، منتهى السند، فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير. كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفيه السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا، والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار، فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو. العلو ليس فقط ثناء وثناء، بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر، قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة. وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكذلك القاضي ابن أبي يعلى، وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين، أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام، ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمال وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة.
5: المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق باختصار مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث، وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل، ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم، وهذا الشعار أهدي الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع هكذا يعني، والرواية. المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صعب، ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك، ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن والعكس كذلك، لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة، أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو العمرو البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عنده كل واحد أتوعد، قال إيش؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين؟ ولم يشذ أو يحل، هذا متعلق بالمثل، والعلة كذلك تكون في المثل مثلا وإن تكون هنالك علل في السند، المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث هو سبب خفي، ولهذا تذرنا العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليسوا كل الرواة والمحدثين. ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثلا هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وتصفية تلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها؟ قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم. ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين. فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا. ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة: كانوا لا يسألون لما انتشرت العدالة، كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه، ومن وجدوه من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء كان يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد: مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء، تقول ليش هذا الإطالة؟ لماذا هذا البحث؟ لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها، ما أدركتها، ما عرفتها. لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام يعني ابني يعني أبو المظفر ابن السمعان لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، رواياتها كذا، إلا أهل السنة والجماعة لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد. هكذا بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال يعني أنه قال سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب أنساب الكتب. قلت ومما يؤيد القول بصحة النسبة أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد والحزم بذلك أي في ذلك والجزم كذلك بذلك وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها ويعظ ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا كما قال الإمام أحمد في أصول السنة وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا وجزموا يعني نقلوها مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها وكانهم يقولون لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب فإنها جامعة ونافعة. نعم فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما اختصر هكذا يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد. يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي فقد استشهد بالرسالة حيث قال حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل لأن في هذه الرسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة. وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء. لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول بل تأتي نصوص كما سيأتي قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يستمع يعني يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها. فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها. ولا لا يا إخوان، انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك أنك تقول أنفيها، لأن ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها. يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو ابن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش رددته، ولو حدث عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا احذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية، فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة، الاتباع وترك الهوى. الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة، كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا وعدموا الابتداع. هذا هو لأنه نقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع. الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم. وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة، دال ودليل ومبين ومستدل، العلماء علماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل. العلم قبل القول والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية. المهم باختصار هذا معروف. ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل. نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي. بكل صراحة لو تقول إيش دليلك، مع الدليل فقط حسب تفكيري حسب فهمي حسب علمي كذا، وانت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد، غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا لا، ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتأنم يعني يتوصل، نعم ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة. ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم أقول، ففي اللغة العلم هو الفقه هو الفهم، ولا لا، في اللغة الفقه هو الفهم. وفي الاصطلاح، ماذا يعنون وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم شايفين بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا، تلك الفوائد التي استفادوها منها من أدلتها التفصيلية. بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون، يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا، النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة كقولك تقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت عفوا حتى لا أتي ما دمنا بهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله، هل وهذه طريقة ناكرة يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها وبالتالي فيجتهدون في نفيها ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، شايفين وكأنها طريقة ناكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم، مثلا نقول لا نقول مثل ما تقول الجهمية يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا، قال لا بل نحن نثبت كذا ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل أن نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون، هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون إنما من باب الترهيب، وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى من حيث اللغة والمعنى لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن، لهذا لا تغرنكم الأسماء، قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وأنت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان، مشروبات روحية فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها، لا والله اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة التزيين، طريقة الشيطان، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا إخوان، هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا ولا لا، إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة، المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا. ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا، لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم؟ أبدا ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار

الفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كل ما يتعلق بها والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فماذا بعده إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه والله، والله لن أغير. هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد، لا والله. عين بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا. وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق، يقول لك لا وش عليه تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي بمعنى السلف. كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف، طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءة ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة، كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة، يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا اقترفت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل. عيان. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي؟ وعدهم بيوم كذا وكذا أنه يعني يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا، يا معشر الناس قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة، فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول هل هو الاسم أو الاسم حق عين المسمى أو المسمى

ذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك. فقال نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث إن لله، إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشكسين فيما بينهم ومتنازعين فيما بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي استفادوا منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، مسائل كثيرة ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص منسجم منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأن ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقتي كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم اكمل الإمام البربهاري قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها وإن لم يعزوا، لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخصف في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشر إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

0: الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس، يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة، يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي، هذا كذلك. وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد، يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس، ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله، أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا، مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة، يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول، طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا، ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان. وأصل الشجرة كذلك، أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا، يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان، لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معانيه كثيرة متعددة متنوعة متغايرة، فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال، وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة، ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا كسيأتي لا نستعجل، يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا. ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا، لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبت دلالته ومعناه بكذا وكذا. فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك، يعني ولذلك يقولون. وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة، منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيلة كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال، إذا كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن، ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قراء صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم، والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوني اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة، يعني على الفور أنك لابد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به، يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد، يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للتراخي، مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه، والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا. إذن والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد سندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني أستند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان. وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا كما سيأتي حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ها ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف العادة الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته، هذا قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرعي، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لا بد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت بأنها سنة نبوية. إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم؟ إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ لا بد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة. هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله يعني الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بمثابة الأدلة ولا لا، نريد أن نستفيد منها حكما، فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وش؟ المباح. الأحكام الوضعية، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك. تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء، الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تستخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة ذات السلاسل تيمم، مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان. ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار، قال إني، يذكر له الآن حالة ودليلة، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، والفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي، لما نظرت في حال الجو يعني يومئذ وعندئذ، والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا، والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال. فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه، قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له، قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه العلم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا، إما بحركة لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح ولا صحيح. لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان. وكذلك لو يضحك يبتسم للبسمة والضحك دلالة ولا لا، وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك ما فعلت. فهذا السنة التقريرية هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك، فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل الأصل في الأمر الوجوبي ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هناك ذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمر بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم، بالسنة ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا؟ من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كلما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول وتأتي هذه يعني سنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين، تذكرون القصة؟ قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب الكتاب والسنة ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة فتقول ماذا يعنون فيها؟ أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة، المقول السنة عندنا أي العقيدة أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن، أي الحسن البصري، والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم، يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق، هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك، حيث قال: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلام، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات، من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عن من سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم. المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا: السنة عشرة، هكذا قال، السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا، هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع أوائل أبواب ومسائل وأصول أهل السنة والجماعة، والتي فيها بيان منهجهم وطريقتهم في تلقي العلم والعمل والدليل والاستدلال به كذلك. هذه الطريقة المهمة التي عادة وغالبا ما ترون في كتب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر يبدأون بها، مثل ما فعل صاحب الحائية، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح كما. وكذلك تجد في كتب أخرى المهم حتى لا نطيل، كذلك فعل الإمام أحمد بن حنبل هنا في رسالة أصول السنة، لما قال أصول السنة عندنا أي استهلها واستفتحها وابتدعها بذكر هذا البيان في المنهج، في التلقي، في الاستدلال، في الاستقراء، في الاحتجاج، في الاستنباط، في يعني في العلم والعمل هكذا. فقال أصول السنة عندنا التمسك كما سيأتي، وكان قد قرأها الأخ البارحة ويعيد فضلا قراءتها اليوم كذلك. وتوقفنا في الشرح عند كلمة يعني عندنا أصول السنة عندنا هكذا. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدار والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار
0: حسبك، هذا الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله. إذن قال أصول السنة عندنا، البارحة بينا وشرحنا معنى الأصول التي عناها وقصدها من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، كذلك ما مراده بالسنة، وأنه هنا لما يذكر السنة عندنا السنة كذا فإنه يقصد بذلك مسائل الاعتقاد أي العقيدة عندنا هكذا يعني في هذا الكتاب، لأنه ضروري تعرف منهج المؤلف في مصنفه. هذا العبارة التي يستعملها، هل يستعملها بدلالتها اللغوية أم بدلالتها الاصطلاحية؟ الاصطلاحي غير اللغوي، اللغوي قد يكون تتعدد مرادفات تلك الكلمة وتتنوع معاني تلك اللفظة والعبارة هكذا. فالاصطلاح تعرف أنه يصطلح بهذه العبارة على معنى معين مبين محدود إلى غير ذلك. فلهذا قال أصول السنة عندنا، فقوله رحمه الله عندنا فإنه يعني بهذه العبارة التي ذكرها يا إخوان وساقها بصيغة وضمير الجمع، الجمع يعني ليس يعني بها نفسه فقط، إنما يعني بها نفسه وغيره من المسلمين الذين هم على شاكلته وطريقته ومنهجه. ولهذا إذن بمعنى يعني أن الذي هو عليه من تقرير وتحرير من مسائل وأصول الاعتقاد هو نفسه في الحقيقة، هو نفسه الذي انظروا الذي كان عليه أئمة السنة الذين أدركهم أي أخذ عنهم وتعلم هذا منهم وأقرأوه إياه كما هو الآن بصدد إقراء غيره في زمانه، وبهذا الكتاب كذلك. إذن هكذا الذين كانوا من قبله هكذا، وبلغه عنهم ذلك أو بلغه عنهم ذلك أي بالروايات والأسانيد والنقول والحكايات، أن يحكي ناس أن فلانا في مجلسه كذا وكذا وفي موضوع كذا وكذا قال كذا وكذا فينقل ويروى عنه. المهم سواء أدركه ولا ما أدركه، لكون الاعتقاد يا إخوان في أصول الدين، لكون الاعتقاد هذا الاعتقاد في أصول الدين لا يتغير هكذا، لا يتغير، ما تغير الزمان والمكان والإنسان، ولا تتجدد كذلك مسائله وأحكامه، لا تتجدد، تبقى هي التي يعني. ولهذا في زمان مالك كان يقول لما رد على الذين يبتدعون مصطلحات وآراء ومعتقدات وأصول و فهذه مسائل، أو كلما جاء قوم وجاء جيل يكونون على غير ديني وعلى غير منهجي من سبق، يعني والدين ليس كذلك، الدين الذي استقر عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي وترك أمته عليه، ذلك الذي يجب أن يبقى عليه الناس وأن يصير إليه الناس وأن يسير عليه الناس وأن يستمروا كذلك ويستقروا، يثبتون هكذا ويستقرون على ذلك. ولهذا ترون مالكا ابن أنس، وسيأتي ذكر هذا، لما ذكر رد على المبتدعين الذين ما المبتدع الذين أحدثوا أشياء ليس لها مثال سابق، إحداث شيء على غير مثال سابق هكذا ولا تحدث، فخاصة في الدين أحكامه غير أحكامه، غير أحكامه في العادات والأمور الدنيوية والأمور الشخصية التي ترجع لظروفه ومعيشته وأحواله وحاجاته ومصالحه ونحو ذلك. نعم يا إخوان، لهذا لا تتغير ولا تتجدد، زد وأضف، زد على ذلك وأضف إليه أنه لا مجال للعقل في مسائل الاعتقاد، ليس بعقلك تقرر شيئا وتؤصل شيئا وتنظر شيئا وتقعش، لا لا لا غلط، هذه لابد أن تكون معلومة المصدر وأن يكون مصدرها من المصادر الشرعية المتفق عليها وأن تكون معلومة الدليل الذي يدل عليها ومعلومة الدلالة التي تعنيها تلك الأدلة. لهذا نحن ما نلج وما نطرق ونتطرق إلى موضوع حتى نشرحه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، حتى في الاصطلاح ينبغي ونتقيد بالاصطلاح الشرعي، أي من الناحية الشرعية الجامعة المانعة كالحدود في هذه المسائل. المهم باختصار، فلا مجال للعقل فيها ولا كذلك للرأي ولا الاجتهاد، نعم كما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا المعنى والمراد والحكم يقول الإمام، انظروا إلى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما خالفه من خالف، رأيتم ماذا فعل ابن أبي دؤاد ولا لا مع الإمام أحمد في زمانه، وكذلك ابن مخلوف وغيره في زمان الإمام ابن تيمية، وهكذا خصوم أهل السنة وأعداء السنة في الكيد، الكيد والسعي في سبيل التشويش والتشغيب والتشويه وما إلى ذلك. فإذا فكان يتحداهم يقولون هذا غير الدين وأتى بشيء جديد وابتدع شيئا جديد يلزم الناس به ويجمع الناس عليه ويفرضه عليهم. قال لا والله، ليس لأحد أن يلزم أحدا أو يوجب شيئا على أحد بمجرد رأيه، لأنه ليس حجة، المرء ليس حجة في قوله وفعله وذاته ونفسه. ممكن قد تكون نموذجا ملتزما في التطبيق من حيث العلم، العلم الشرعي، من حيث الفهم، الفهم المرعي، من حيث كذلك يعني تطبيق ذلك وتنزيل ذلك بصورة عملية، كذلك مرضي ومرضي أيضا. معنى ما أتيت بشيء من تلقاء نفسك، ما لو سئلت عن أدنى وأدق وأبسط المسائل إيش دليلك، إيش دليلك فيها؟ تقول هذه مسألة اعتقاد، لا يصح أن أقول الذي أراه، لا رأي لأحد في مسائل اعتقاد أو اجتهاد أو شيء من هذا القبيل. ولهذا ابن تيمية لما أرادوا تكذيبه والرد عليه وتشويه دعوته وزعم أنها لم باطلة، إنما ادعاء فقط، ادعاء يدعيه، فقال لهم شيئا، أو تذكرون لما تحداهم كأنه أعطاهم

يدعيه. فقال لهم شيئا، أو تذكرون لما تحداهم كأنه أعطاهم كتبه، اقرأوا كتبي إن وجدتم فيما قررته وحررته فيما ذكرته وقلته أن تجدوا لي قولا تسألونني عن دليله وأعجز عن ذكر الدليل، يعني لا أقول إلا الذي هذا اجتهادي وهذا مدركي ومبلغي وحد علم، لا لا، إن كل شيء نقلا رواية ودراية. ولهذا قال كلمته المشهورة لهم، قال تحداكم أن تنظروا يعني في كل عبارة هل تجدون شيئا تحاججونني وتلزمونني وتفحمونني وتثبتون أنني حقا مبتدع، ابتدعت أشياء من تلقاء نفسي وادعيتها. لهذا لما قال عندنا، فتقولت عنده عندنا حتى بصيغة الجمع ولا صيغة التعظيم، هل يقصد عندنا نفسه فقط بهذه العبارة؟ يعني كأنه يعظم من جنابه ولا كيف؟ لا، إنه يقصد عندنا نحن معشر أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. نعم يا إخوان، ولهذا فما وجدوا شيئا يثبتونه ويلزمون به ويقطعون ويجزمون بأنه هذا واحد من تلك المسائل التي أخذناه بها والتي كذلك عارضناه من أجلها والتي تأكدنا من كونه على غير الملة السوية وعلى غير الطريقة السنية مثلا، شايفين؟ ولهذا قال كلمته المشهورة رحمة الله عليه لما قال مسائل الاعتقاد أو ليس الاعتقاد، هذه كلمة جميلة، عبارة جميلة، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، وفي رواية ليس الاعتقاد لي ولا هو لأحمد بن حنبل، حتى أحمد بن حنبل قال ليس له أن يخترع وينشئ ويؤسس ويبتدع ويأتي بأشياء من تلقاء نفسه ومن قبيل يعني فكره ورأيه وعقله، لا والله، ليس لي المسائل الاعتقادي ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، بمعنى أعلم مني، ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، إجماع السلف، هذا الكلام الذي قاله. وقال كذلك رحمة الله عليه إذ الاعتقاد كانوا يبين إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد كما يقولون أحكامها مثل أسماء الله صفات الله نفيا وإثباتا، قد يكون شيئا في الفقه مثلا للفائدة في الفقه في المسائل العملية غير الاعتقادية، قد يكون اجتهاد أو بحسب الظروف تتغير وتتغير الفتوى بمعنى الحكم، تنزيل الحكم أو بيان الحكم، لأن الفتوى هي أنك تبين للناس حكم الله يعني وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يعني إذا في المسائل الفقهية غير العقدية، في المسائل الفقهية قعد العلماء قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف، وهذا كلام أو مبحث ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، ويعني ما شاء الله بسط فيه وفصل فيه ما شاء الله تفصيل نافع.

0: وماتع، ولعله جامع ومانع هكذا. فأقول يعني بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية، لكن المناط هو المناط، ينظرون في مناط الحكم، والمناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم كالعلة. تقول تنظر، أنتم شايفين في القياس، القياس العقل ينظر فيها، ولكن العقل ينظر فيها لكن ينضبط بالضوابط الشرعية ولا لا، في التعليل والتأويل أي تفسير ذلك، والتدليل والتنزيل حتى تنزيل الحكم على ذلك، وينضبط بأركان القياس الأربعة، وهي الأصل وحكم ودليل الأصل يعني حكمه، والفرع والعلة. الفرع هو المسألة المستجدة، المسألة الطارئة العارضة، هذه التي نريد ونبحث لها عن حكم، فقسنا هذا الفرع على الأصل لتعميم حكم الأصل على الفرع بالاشتراك في الوصف والاشتراك في العلة. رأيتم؟ يعني حتى هنا النظر، بعض الناس قاسوا أقيسة، أقيسة زعموا أنه قياس صحيح وصريح، فيأتي غيرهم فيثبت هذا قياس فاسد، هذا قياس غير صحيح، يعني قياس غير جلي غير صحيح غير واضح. قيش قالوا يثبتون الفارق، يثبتون الفارق، فالأصل أن تكون العلة جامعة ولا لا، مشتركة بين الفرع والأصل، صح؟ هذا ممكن في المسائل الاجتهادية، في المسائل العملية، في المسائل الفقهية، أما في العقيدة فلا تتغير. ولهذا مالك، سامحوني، لما قال كلمته المشهورة التي رواها عنه ابن الماجشون، قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لو كان في حتى في المسائل الفقهية تلتزم بالضوابط والروابط والقواعد والأصول والمرجع والمصدر والدليل الشرعي، أي نعم، يعني ليس لك شيء ما شاء الله تسوي لك نفسك أو تجد فيه فسحة أو سعة في ادعاء ما ليس صحيحا أو إثبات ما لا يثبت وما لا يطابق أو يناسب ويوافق الشرع. انظروا، سبحان الله، هذا هو الأصل. ولذلك لما قال كلمته المشهورة، سيأتي ذكرها عندما يذكر المصنف: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، سنفصل إن شاء الله. فقلت إذن، فذكر هذا ما شاء الله، فهو إذن يعني بقوله أي عندنا كيف فسرنا هذه الكلمة، فهو إذن يعني بقوله عندنا ويعتقد، يعني صراحة ويعتقد ويقصد بها أنه هكذا بكل صراحة متبع لمن سبقه من أهل العلم والإمامة الذين كانوا على هذا المنوال. ابن شهاب الزهري في الاتباع، مش تتبع السنة، أو قالها أصول السنة عندنا التمسك، ولا دائما تستحضرون هذه الأصول في المباحث، أي مبحث أصل أصولا تستصحبونها حتى تفهموا فهما سديدا فهما صحيحا، مثل ما يعطيك الإنسان القاعدة وتعطيك التمارين، التمارين لا بد أنك عند تطبيقها تذكر القاعدة حتى يكون تطبيقك صحيح ما شاء الله ومليح كما تقولون. فإذا قال، يعني قال هذا الذي أدركنا، فابن شهاب الزهري أصلا عاما وتاما لعصره وكان في من كان قبله في عصره، أي في عصر من قبله، من قبله، والذين يأتون بعدهم والذين يلونهم، وهكذا دوليك، إلى أن يرفع هذا الدين، إلى أن يرفع هذا العلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: كان يقول من مضى من علمائنا، من مضى من علمائنا، بلغ عنهم أنهم يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، تريدون النجاة فالاعتصام بالسنة نجاة. ولو تنظرون في كل من بيّن حجية السنة وعظمة السنة وثمرة اتباع السنة وفائدته وكل شيء، يذكرون هذا، وإن ذكروها بألفاظ وعبارات مختلفة. أعطيكم مثالا ولا أزيد عليه حتى نلتزم بالموضوع ونمشي فيه على الأقل. الإمام أحمد بل الإمام مالك يذكر عنه تلميذه عبد الله بن وهب يروي عنه، لما ذكرت السنة، ذكرت السنة عند الإمام أحمد في بيان وجوب اتباعها ووجوب تعظيمها إلى غير ذلك، فكأنهم طلبوا منه أن يعطيهم ويسمعهم ويذكر لهم كلمة تدل على عظمة السنة، فأجملها وأوجزها وذكرها بعبارات موجزة مختصرة قليلة. قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك أو غرق أو غرق. شوف هكذا. وغيرهم يعني عبد الله أظن التستري، ابن سهل التستري، أرادوا منه أن يصف لهم السنة مثلا، الاتباع، اتباع السنة، يريد، قال: السنة في الحقيقة كالجنة، من دخلها في الآخرة، في الآخرة، يعني أن هذا هو الفلاح والنجاة والمفازة بالجنة، يعني قال سلم، من دخلها في الآخرة سلم، ومن اتبع السنة في الدنيا وتمسك بها كذلك سلم، سلم من البدع والضلالات ونحو ذلك. وهكذا جاءت ووردت ورويت وذكرت ونقلت وقيلت أقوال كثيرة في بيان عظمة السنة. إذن قال، يعني قلنا، فإذن يعتقد ويقصد بأنه متبع فيها لما كان عليه الصحابة ومستمر على ذلك، غير مبتدع شيئا لم يكونوا عليه، وهذا شعار أهل السنة، كما قال أبو المظفر يعني ابن السمعاني لما قال: شعار أهل السنة اتباعهم، يعني بكل صراحة، السلف الصالح، اتباعهم منهجا، يعني بمعنى السلف الصالح، هذا شعارهم في ذلك، وتركهم وما هو مبتدع، هكذا، وتركهم اتباعهم لمن، من يتبعون، يتبعون منهج السلف. قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب، هذا الذي يعني أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم، شايفين، إذن وتركهم ماذا؟ وتركهم ما هو مبتدع هكذا حادث، ما شاء الله. وكذلك استعمل هذه العبارة، أي يعني كما يقولون عندنا أصول السنة عندنا، كذلك استعملها من؟ أبو بكر الحميدي في كتابه أصول السنة، حتى الكتاب الذي ألفه أبو بكر الحميدي صاحب المسند، تعرفون مسند الحميدي، يعني فأبو بكر الحميدي كذلك كتب كتابا في ذكر فيها مسائل الاعتقاد واستهلها بعبارة أصول السنة عندنا. يعني أن يؤمن الرجل هكذا قال هو بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن الذي أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ذكر يعني أشياء. المهم أردت أن أقول فقط بأنه قال هو ذكر عندنا، ويقصد بكلمة عندنا نحن معشر أهل السنة سلفا وخلفا قاطبة هكذا بارك الله فيكم. ذكر هذا الإمام الحميدي رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة في أولها مثل ما استعملها الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه الرسالة، فقلت فذكرها، قال أن يؤمن الرجل فذكر القدر ثم سرد سائر المسائل التي أوردها لكتابه. ونعني بها أن قول أنها قول واحد جامع ومشترك، وهذا ما يدل كما ذكرنا البارحة كما قال الإمام الأصبهاني، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة، هكذا جميع كتبهم المصنفة يعني جميعها، يعني اطلعت على الكتب الأولين وأخذ أولهم إلى آخرهم وقديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم هكذا ولا لا وزمانهم، وتباعد كذلك ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة بكل صراحة، هذه الطريقة تدل على كونهم بمعنى متبعين مستقيمين منسجمين لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن يعني قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم يعني ونقلوه كذلك عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، انظروا، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ كما قال الشاعر وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني انظر كيف يشيدون وينوهون وكيف يشهدون ويثبتون كون هذه العقيدة عقيدة في الحقيقة اتباع للدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمع السلف الذين جعلهم الله نبراس، الذين جعلهم مقياس يكون بهم منهم الاختباس وبهم الاستئناس هكذا بكل صراحة، في كما تفرح لما تجد نفسك. النبي لما ذكر افتراق اليهود على 71 ملة أو فرقة كما جاء في الحديث مع تعدد طرقه وكذلك اختلاف يسير في بعض ألفاظه، لما ذكر أنه
1: يعني اليهود 73 والنصارى على 72 وأن أمته ستفترق إلى 73، قال كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه عن هذه الواحدة الفرقة الناجية قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بمعنى الذين يكونون بعد وفاتي، يعني يكونون على ما أنا عليه اليوم كائن وأصحابي، كما جاء في حديث العرباض كذلك. وهذا الحديث حديث الفرق والافتراق في من إحدى رواياته، بل إحدى رواياته جاءت من طريق أبي نجيح هكذا ولا لا، وهو الحديث الذي رواه كذلك أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي، لما ذكر قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما ذكر الإمام أحمد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسك في رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، صح ولا لا يا إخوان؟ المهم، وكأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني بقوله عندنا أن الذي عندي في باب الاعتقاد هو الذي رويته عمن أدركته، أي يعني وسلفني، يعني تقدم، يعني سلف من سلفه، من يعني عمن قبلي، وذكره كذلك من قبلي عمن قبله، وهذا عمن قبله ممن أدركه وجالسه وسمع منه وروى عنه، هكذا التسلسل بهذه الصورة ما شاء الله. إذن عمن قبله وكذلك رواه عني وهكذا غيري الذي أدركني أو من بعدي، مثال ذلك قول الإمام، انظروا أمثلة مثال ذلك، يستعملون هذه العبارة، يشهدون بأن الذي هو عندي هو الذي كان عند من قبلي وهو الذي عند من أدركته وممن لم أدركته ولكن بلغني عنه رواية أنه كان كذلك، وعن غيره حتى وإن لم يذكروا لي عنه شيئا ما دام على الجادة وما دام على السنة وما دام متبعا غير مبتدع فإنه يكون كذلك، فلن يكون المرء سنيا حتى يكون كذلك، ولن يكون المرء على منهج السلف حتى يكون كذلك، رأيتم؟ ولهذا إذن كما قلت، فيعني ذكر عن الإمام أبو بكر ابن داود في خاتمة كتاب خاتمته العقيدة مجمل اعتقاد الطائفة الناجية، هكذا يعني عقيدة الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة. فالمهم ذكر في الخاتمة قال في حائيته حيث قال فيها بعدما سرد بعدما ذكر قرابة أكثر من 30 بقليل من الأبيات ذكر فيها مسائل الاعتقاد، وختمها بقول بماذا ختمها وماذا قال في ختامته في خاتمته، هذا قولي وقول أبي، من هو أبوه؟ أبو داود صاحب السنن، وقول أبي عالم معروف مشهور ولا لا إخوان، وقول أبي وقول أحمد بن حنبل، أي كذلك هذا الذي أنا ذكرته هو نفسه قول، كأنه يؤكد ما قاله الإمام أحمد، وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن من لم ندرك، لأن مسائل لا اجتهاد لهم فيها ولا كما يقولون ليس هنالك مجال للرأي ولا إذن، وهذا الذي قال ما شاء الله، قال إذن ممن أدركنا من أهل العلم وممن لم ندرك ممن بلغ عنه
0: فمن قال غير هذا فقد كذب. فهو إذا قال له إنسان يقول أنا سني وكذا وكذا يقول بخلاف هذا فهو كاذب لا تصدقوه. لا يكون المرء صادقا ولا يكون الصدق إلا في هذا وبهذا. المهم باختصار، ثم قال المصنف رحمه الله ويعني التمسك أصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن استهل الإمام أحمد رحمه الله رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي كثيرة إذ تزيد على، هي في الحقيقة قد يقول أصول السنة فليس على سبيل الحصر والقصر، ليس معناه يعني كانوا ذكرها في سبيل على وجه الحصر، حصرها كلها وحددها كلها وعددها أيضا، لا، وذكر بعضها ممكن يذكر أهم المسائل خاصة التي خالفت فيها الطوائف الضالة والفرق كذلك الزائغة المنحرفة، وخاصة التي لها صيت زائع وفكر شائع ولهم تشغيبات وكذا كالمعتزلة ونحو ذلك من الطوائف الضالة. هؤلاء يشير العقيدة، هاي العقيدة الشرعية، بينما هؤلاء من يخالف أهل السنة إما أن تجدوهم غلاة أو تجدونهم كذلك جفاة. يريد أن يقول عقيدة أهل السنة في كل مسائلها، بل ديانة أهل السنة أي دينهم في مسائل الدين فهم وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان الأخرى. ها رأيتم اليهود والنصارى في غلوهم وجفائهم وما إلى ذلك من هذه الطوائف، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين غلو الملل والنحل والطوائف والمذاهب بين غلوها وجفائها، كما سنمثل إن شاء الله لما نستعرض ونذكر ونورد بعض مسائل الاعتقاد. وإلا تنظر في أي شيء يعني بكل صراحة. المهم باختصار، فاستهل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قلت لكم رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي في الحقيقة كثيرة إذ تزيد على ما ذكره وعرضه الإمام أحمد، حيث هناك أصول أي أصول السنة في العبادة والمعاملات، وأن ما ذكر من أصول يعني من أصول فيها كان على سبيل الذكر والتمثيل لا من باب الحصر والتحديد، وكذلك الحال عند غيرهم أي عند غيره ممن صنف في هذا الباب كالحميدي. الحميدي بل لعلكم لو تعدون وتنظرون في عدد المسائل التي ذكرها قليلة ولا لا، قليلة جدا، أقل مما ذكره الإمام أحمد، فإذا ليس على سبيل الحصر في أصول السنة. وكذا ابن أبي زمنين وغيرهما، وهم كثيرون حيث يذكرون هكذا ويوردون كذلك يعني هذه المسائل بحسب الحاجة، بحسب الحاجة والأهمية قلة وكثرة إجمالا وتفصيلا. فالمصنف رحمه الله الإمام أحمد ابتدأ واستفتح ببيان وتقرير مهم، تقرير مهم، ببيان وتقرير مهم من هذه الأصول المهمة، ألا وهو وجوب اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم والسير على ما كانوا عليه والاقتداء والاهتداء بهم
1: بهديهم. فقال رحمه الله مشيرا إلى ذلك ومنوها به أهمية وحجية بعبارات تدل على ذلك، فقال أي أصول السنة عندنا تعلمون كما ذكرنا بأن الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا فالأصل هو أصل فلا بد أن يبنى. فإذا أردت أن تبني دينك عقيدتك على أي شيء على أصول قوية متينة ما شاء الله صحيحة، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على باطل فهو باطل. انظروا في مسائل العلم تعلم الدين، لهذا قال ابن سيرين تلك الكلمة المشهورة وجاءت عن غيره كذلك بألفاظ مختلفة لكن تجتمع وتتفق وتشترك في المعنى والحكم، لما قال إن هذا العلم دين. كذلك هذه الأصول العقدية الشرعية دين دين. قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المهم باختصار فإذا يبين هذا، فقال إذا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، فبين كيف يكون الاقتداء والاحتذاء والاعتساء والاقتداء كذلك يعني بما بالصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بهم وأثنى على من اقتدى بهم ووعد المقتدي بهم بما وعد به الصحابة مثلا برضوانه وإدخالهم الجنة وإلى ذلك من جزاء، صح ولا لا يا إخوان؟ وتوعد وعدهم الوعد العفن، وتوعد كل من خالفهم وجانب طريقهم ولم يتبع سبيلهم أو يتبع غير سبيلهم بالوعد الشديد والعذاب الأكيد. أما الأولى التي فيها الوعد فقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية، بينما الذين اتبعهم عفوا توعدهم فهؤلاء الذين تنكبوا أو اعوجوا وانحرفوا وحادوا عن سبيل الصحابة. لما نقول سبيل الصحابة نعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الآية، وذكر هذا ابن تيمية عند تفسير هذه الآية وغيره وابن كثير أيضا. المهم هكذا لما قال ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع انظروا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، هكذا ولا لا؟ إذن فذكرنا قلنا أنه الإنسان يتبع يعني يلتزم بهؤلاء ويسير على منهجهم ويتمسك بما كانوا عليه رضوان الله عليهم يعني في طريقتهم ومنهجهم ونحو ذلك، أي ما كانوا عليه. والتمسك بذلك عبارة التمسك، لما قال إمام أحمد يا إخوان كغيره من أئمة السلف وخاصة في مسائل الاعتقاد يحب ويحبذ كذلك لنفسه ولغيره أن يتحرى الألفاظ الشرعية الألفاظ الثابتة في الأدلة الشرعية من حيث استعمال اللفظ، يعني يتحرى الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية كذلك. ولهذا التمسك ورد في القرآن وورد كذلك في السنة، مثلا حديث العرباض ولا لا؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخره، يعني عضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد.
0: نعم.
1: المهم باختصار شديد، إذن فاستعمل هذا. قلنا والتمسك بذلك يعني الأخذ، الأخذ بقوة أي بعزم وحزم، والتشبث به ولزوم يعني كذلك لزومه بصدق وعدم التهاون في ذلك، وكذلك عدم ولا تركه كذلك، ولا يعني عدم التهاون في ذلك ولا تركه أيضا. ولقد نطق بذلك، جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم، وشهدت ودلت كذلك الأحاديث النبوية. فمن الآيات القرآنية نذكر قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظروا. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، التي ذكرناها قبل قليل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ففي الآيتين المذكورتين ذكر وبيان، أو ذكر وبيان فضل وفرض التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير من مخالفة ومغايرة وعدم اتباعه. ففي الآية المدح والثناء على المتمسك والمتبع لهم والمقتدي بهم، بينما في الآية الثانية ذكر التهديد والوعيد الشديد لمن يعني اتبع غير سبيلهم. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: فتوعد، يعني هذا الوعيد على اتباع غير سبيلهم يعني بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان أي في الآيتين، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. وأما الأحاديث النبوية فنذكر منها كذلك حديثين صحيحين وصريحين في الدلالة على وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير كذلك، بل الزجر والنهي والزجر عن مخالفة ذلك. الأول أي الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا من حديث العرباض: فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث فيه أمر صريح بالتمسك بسنة أصحابه وخلفائه كما أمر المتمسك بسنته، حيث قال يعني قارن بينهما أي بين سنته وسنة خلفائه، وكذلك على ذلك يعني ومؤكدا عفوا مؤكدا على ذلك بقوله: عضوا عليها بالنواجد، كناية كما ذكرنا كناية عن التمسك الشديد السديد. وأما الحديث الثاني فهو حديث الافتراق الذي ذكرناه قبل قليل، لا نطيل، إذا ذكرت شيئا لا أعيده حتى نستغل الوقت. يعني قال: إلا من يعني في من كان قبلكم، ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب تفرقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق، وهذا من دلائل نبوته ومن أعلام رسالته أنه أخبر بأشياء تقع بعد وفاته وبعد زمانه، فإنه يصدق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله، من بين ما تدل عليه معناها ومقتضى
0: أنه إذا أخبرك بأي خبر تصدقه، حتى ولو خبر ولو وقع هذا الذي أخبرك به قبل ميلاده بسنوات أو قرون فإنه صادق مصدوق، كما قال ابن عباس. وقال قال تعالى ولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك إذا أخبر عن أشياء بأنها ستقع بعد وفاته، ها، ولو كذلك بقرون وبسنوات عديدة مديدة بعيدة، فإنها ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أخبر يعني بأن أمته ستفترق، كذلك افترقت ويشتد افتراقها وتكبر رقعته كذلك وتتسع. نعم. وكذلك لما قال يعني وستفترق أمتي على ثلاث، يعني أمته إلى 73 فرقة، قال ثنتان من هذه الفرق 73 أو 73 يعني في النار، 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث دلالة صريحة وصحيحة في بيان كون النجاة تتأتى وتتسنى مضمونة لمن تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. قال ابن قدامة رحمة الله عليه كما في كتابه ذم التأويل، يعني ابن قدامة في كتاب ذم التأويل، قال قلت ابن قدامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من الاثنتين، أي من السنتين، من الاثنتين والسبعين التي في النار، وهي بالتالي بمثابة سفينة نوح كما ذكرنا قبل قليل، هكذا التي أشار إليها مالك لما قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها أي تخلف عنها هلك أو غرق. وقوله رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله زاد تأكيدا، التمسك بذلك الأخذ به والتشبث به، ما شاء الله، الأخذ به بقوة وحزم هكذا، وعدم التفريط فيه وعدم التساهل والاستخفاف به وما إلى ذلك، والاقتداء بهم. فهو عطف الاقتداء على التمسك بما كان عليه الصحابة بتفسير ذلك وتقريره هكذا لنا بالاعتساء بمنهجهم والاقتداء بمذهبهم، يعني هكذا، والاهتداء بهديهم والاقتداء يعني بما كانوا عليه رحمة الله عليه هكذا. إذن فإذن بمعنى أنه يتمسك بما كانوا عليه، يعني بما وساروا عليه وبأقوالهم، يعني في بمعنى يتمسك بهديهم في أقوالهم هكذا ولا لا، في أقوالهم وأفعالهم وتركهم، حتى في تركهم مما تركوه، أي تروك هذه الأشياء التي تركها في أقوالهم وأفعالهم وتروكهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. لما؟ فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، فهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل. ويدل على ما سطره المصنف هنا بوجوب الاقتداء بالصحابة فضلا يعني وعطفا هكذا إذن
1: على ما تقدم يعني فقد ذكره يعني في تقدم في ذكره وسوقه من الأدلة ما ورد يعني ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عليه رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء ثم قلنا لو جلسنا أي ما رأيكم بمعنى لو قال لو جلسنا بمعنى ماذا تقولون أننا لا ننصرف إنما نجلس معه ونغتنم فرصة جلوسه ونجلس إليه إلى حين صلاة العشاء فنستفيد بمعنى نسأله ويذكرنا ويعلمنا. فالنبي كما تعلمون كانت وسائله وأساليب تعليمه متنوعة، تارة يضرب لهم أمثلة يعني مرة ذكروا كان في كتاب العلم ذكر لهم شجرة لا يسقط ورقها كسائر الأشجار التي تتساقط وتتحات أوراقها، هذه لا تذكر حديث ابن عمر في ذلك. وتارة يسألهم أتدرون ما الغيبة، وتارة أتدرون من المفلس، فإن أجابوه وكانت إجاباتهم ناقصة يكملها ويسددها ويصوبها، وإن كانت خاطئة مجانبة للصواب يعني يذكر لهم الجواب الصواب، وهكذا هي طريقته. وكان يتخولهم كما ذكر ابن مسعود يتخولهم تارة وتارة. فلهذا انظروا قالوا ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. انظروا الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، باب الإفادة والفائدة، يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكثرون عليه الأسئلة، يتحينون فقط ويتحرون فقط ويستغلون الفرص السانعة من أجل السؤال. ولهذا كم كان يعجبهم لما يأتي الأعرابي من خارج المدينة مثلا فيسأل، وتعرفون الأعراب لما يسألون يكثرون في السؤال، يكثرون، وكانوا لا يتقيدون بالأعراف والآداب، عندهم جلافة وفظاظة وما إلى ذلك. هكذا هو، هكذا كانت نشأتهم. المهم باختصار، ورأيتم يعطيكم مثال ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بطريقة إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي، أي لا تغضب علي ولا يكن في نفسك علي شيء حرج ولا غضب ولا شيء، اعذرني يعني. والبعض وباحد النبي كان يجيب أصحابه يجيبهم عن مسألة سأله أحدهم فهو بصدد الحديث والرد والإجابة، فبمجرد دخوله وفور دخوله قال متى الساعة يا رسول الله، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه ولم يلتفت إليه وكأنه ما سمعه. هذا الذي جعل بعض أصحابه يختلفون في تفسير ذلك، أي عدم رده وعدم إجابته. بعضهم قال لعله لم يجبه لأنه لم يسمعه، والفريق الآخر قال لا، مثلا في أنفسهم قال لعله كره ما تكلم به وسأل عنه، كره فعله فلم يجبه. لكن الثابت في المسألة أنه بعدما انتهى من إجابة السائل عن سؤاله التفت إلى ذلك السائل. أين أراه السائل؟ أين هو السائل مثلا معناه؟ قال أنا هنا يا رسول الله. ما قال أعد سؤالك، لا، قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. ثم استفصل الرجل ففصل له وفسر له، قال وما إضاعتها؟ قال إذا أسند، وفي رواية وسد الأمر لغير أهلي فارتقب الساعة. انظروا يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، لكن الصحابة ما كانوا يشقون عليه، نجلس فقط، أردنا أن نجلس ننتظر الصلاة. وأنتم تعرفون بأن انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة ولا لا؟ هذا رباط، في فضل وما في فضل يا إخوة، في فضل. المهم باختصار شديد، فقالوا إذن يعني صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه للسماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال يعني كأنه في بعض الناس ممكن لما يبقى يفكر في شيء أو يريد أن يقول شيء أو يستحضر أشياء يريد إلقاءها أو شيء ممكن يبقى هنيهة أو لحظة أو يسكت لحظات كذا ثم يقول ما يريد قوله ويذكر ما يريد ذكره. كان فيعرف هذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله في تفكيره. مثال ذلك كذلك الصحابة لما يسأله سائل وكأنه يتأخر عن الجواب، ما يجيب فور فراغ السائل من سؤاله، إنما يسكت وقت فيعلم. قال فعلمنا أنه سكت وذلك لأن الوحي قد نزل عليه. ومثال ذلك ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام البخاري لما سأله طائفة من اليهود أي بعض اليهود قالوا سألوه عن الروح فلم يجبهم إنما بقي ساكتا، فكان الصحابي الذي كان معه قال فقد فعلمت أن الوحي قد نزل عليه. ثم بعد ذلك سمعه يقول يجيبهم هكذا كما قال تعالى ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هكذا إذن كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ذكر لهم شيئا، انظروا أفادهم بفائدة، فائدة اتباع الصحابة، فائدة الاقتداء بهدي الصحابة، موافقة الصحابة، إلى غير ذلك مما يتعلق بفضائل الصحابة ومناقبهم كذلك رحمة الله عليه. قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. وثم ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت يعني هكذا النجوم كذلك إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وكذلك إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا يدل على فضل الصحابة وفضل الاقتداء والاعتناء والاحتذاء بما كانوا عليه رحمة الله عليه. قال ابن القيم رحمة الله عليه عقب هذا الحديث قال فقارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ
0: وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، هكذا وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من بينهم فيه شيء وإلا كان ذلك يعني كذلك من سنته أو سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قالوه وهذا الذي كانوا عليه وهذا الذي التزموا به هو ما أخذوه عن رسول الله، بمعنى له ما يدل على كونه مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني فإنهم رحمة الله عليهم كما جاء في حديث العرباض، يعني الحديث واضح، حديث العرباض بن سارية السلمي لما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ويعلم بأنهم في الحقيقة ما كانوا عليه من السنة فهو السنة النبوية المرعية المرضية، هكذا لا شك. ولذلك جاء موافقا للسنة وغير مخالف للقرآن كما تعلمون. ثم ذكر يعني الإمام عبد الله ابن مسعود، باختصار أنا أنتقي لكم لأنه أعلم بأن الوقت قد لا نستطيع مقارنته وموافقته فضلا عن عدم مسابقته. قلت على ما ورد من بين الآثار الدالة على وجوب الائتساء والتمسك والاقتداء واتباع الصحابة، جاءت كذلك آثار عن الصحابة، منها يا إخوان ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال في هذا السياق والمعنى والمراد ماذا قال؟ قال من كان منكم متأسيا، انظروا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، هكذا لإقامة، في رواية كذلك لإقامة دينه وصحبة نبيه. قال فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلت وورد هذا الأثر كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الحسن البصري مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحنق كما يقولون والتعمق، فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا إن وقفوا عن شيء، فعن علم وقفوا وببصر نافذ كانوا قد كانوا، هكذا إذن. فهؤلاء كما يقولون وببصر نافذ قد يعني كفوا عن ذلك، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أحرى، لو كان شيء فيه فضل لكانهم أجدر وأقدر وأحرى به، هكذا كما قال. هذه حتى الإمام، حتى الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقة
1: تكلم عن شيء يعني في بيان حرص الصحابة على الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، كان يقول يعني هم أحرص الناس على الخير معرفة وإدراكا وعلما وفهما وعملا، يعني يريد أن يقول احذروا، فلابد أن تعرفوا فضلهم وتقدمهم على غيرهم في كل شيء رحمة الله ورضوانه عليهم. إذن وبفضل لو كان فيه أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم رأيتم ورغب بنفسه عنهم إنهم

تبع غير سنتهم، رأيتم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم مخسر، ولقد يعني كما يقال قصر عنهم آخرون فضلوا هكذا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، إلى أن قال ذكر شيئا طويلا، حتى قال رحمه الله لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. تقرؤون النصوص كما قرأوها ولكن ما فهمتموها كما فهموها. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل الدقيقة والعميقة والتي تحتاج إلى دقة وقوة في القراءة الصحيحة والفهم الصحيح والاستقراء والاستقصاء من أجل بلوغ فحوى ومعنى ومقتضى ذلك، أمر بعدم بالرجوع إلى العلماء والصدور عن توجيه العلماء. مثال ذلك عند الفتن المدلهمات، لا بد أن يرجع الناس إلى العلماء. قد تقرأ الآية مثل ما قرأها ولكن يفهمها فهما أوسع وأجمع وأنفع وأمنع، حتى في المنع من الضلال والخسران والخطر والضرر. أعطيكم مثالا قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويؤكد هذا القول الذي قاله الإمام الخليفة الإمام الصحابي العالم ابن مسعود، قبله وذكرتم الأحاديث مرفوعة الآيات الكريمة، وهكذا حتى من التابعين من ذكر هذا. واقتصرت على ذكري وإرادي وسوقي ورواية قول الأوزاعي الإمام الأوزاعي لما قال اصبر نفسك على السنة، لا بد أن كأنك تصبر نفسك على السنة وتصبر كذلك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ثم قال المصنف رحمة الله بعد ذلك بعدما أمرك بالتمسك بالسنة ينهاك عن اتباع والاغترار بالبدعة واختراع أشياء محدثة ما أنزل الله بها من سلطان ولا ذكرها النبي العدنان ولا ولا ولا، إنما اختراعات من محض ومجرد تخمينات والتخرصات والآراء وما إلى ذلك، وهذا غلط. قلنا خاصة في مسائل العقيدة فلا بد من نقل دقيق وتوثيق وتحقيق في هذه المسألة. ولهذا قال لما قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، قال وترك البدعة. وهذا كما ذكرنا قبل قليل لما ذكرنا مقدمة ابن أبي داود في الحائية لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا لا إخوان هكذا. وكذلك لما تنظرون إلى ما هو حائية قافية، هي الرائية للزنجاني، تدبر كلام الله

0: واعتمد الخبر، يعني بذلك السنة، تدبر كلام الله، اقرأه وتدبر في معاني الآيات وتفسيرها، وكذا تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر إلى آخره. كل مثل، وهكذا تجدون في كتب شتى. والإمام أحمد هنا كذلك لما أمر بالسنة نهى عن ضدها، وهذا يؤكد الأمر، ولا لا يؤكده على وجوب العناية والرعاية له والاهتمام والإحكام في الاهتمام به والتمسك به واتباعه. قال المصنف رحمه، كم الساعة؟ نعم ايه وشعري نزيد نصف ساعة، وشعري نصف ساعة، ما في مشكلة. انا اخشى عليكم واشفق عليكم، ولهذا قلت. قال المصنف رحمه الله: وترك البدع. هنا لا بد من نبذها، لا بد من اجتنابها، لا بد من الحذر منها، لا بد من التحذير والنهي كذلك عنها، فإنها خطر وضرر مستطير وكبير وعظيم وجسيم. احذروا البدع وحذروا منها. ولهذا قال قوله رحمة الله عليه: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قول المصنف لا، يعني في الحقيقة هو هذا شرح، لكن خشيت أن يكون الشرح للرسالة يعني ممكن أجملت فيه وكذا، ولهذا تارة أزيده بعض التوضيحات وبعض الأمثلة حتى يكون مفهوما. وهذا الذي سأقرأه قراءة من الشرح يكفي ويغني إن شاء الله. قلت إذن قول المصنف رحمه الله: وترك البدع، إذن وكل بدعة فهي ضلالة. قال: وهنا يعني، والواو هنا في الحقيقة للعطف، إذ هو حرف عطف، وما يأتي بعده يساق ويذكر معطوف على سابقه. والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع، كما أنه من أصول أهل السنة أو من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، يعني اتباع السنة الاتباع، كذلك من أصولهم اجتناب البدع ونبذ البدع وترك البدع، هكذا لا يكونوا مبتدعين أبدا. هذا إذن، ولهذا قال إذن رحمة الله عليه، والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع. وقوله ترك البدع، البدع جمع بدعة، والبدعة معناها في اللغة كل شيء أحدث على غير مثال سابق. لو تبحث له على مثال لا تجده، على أصل لا تجده، هكذا. إذن قال ابن دريد في كتاب جمهرة اللغة: وتقول العرب لست ببدع في كذا وكذا، أي لست بأول من أصابه هذا، وهو من قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي بمعنى لست أول رسول يأتي، بل سبقتني وأبعث وأرسل قبلي رسل كثيرون، هكذا. هذا هو بمعنى، أي ما كنت أول من أرسل، وقد سبقني وأرسل قبلي رسل كثير. ويقال أبدع الشيء أنشأه وأحدثه، هكذا من غير مثال سابق. على هذا المعنى اللغوي كما يقولون للبدعة جاء، لأن بعض الناس ممكن يقول: لا والله، ها هو عمر أطلق لفظة البدعة على شيء شرعي تعبدي، هكذا. إذن فقالوا يعني وورد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، هكذا نعمة البدعة، وكذا قول غير من الأئمة كما قال الشافعي رحمة الله عليه البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق انظروا فسر، انظروا البارحة لما قلنا السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة ولا لا، السيرة سيئة كانت أو حسنة، شايف؟ قلنا هذا في اللغة، أما في الشرع فنريد بالسنة ما كان حجة وما حجة وما كان صحيحا وحسنا، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل السنة حسنة، كلها حسنة، إنما السنة السيئة ها وغيرها، يعني السنة السيئة فالمراد بها السنة بمعناها اللغوي أي الطريقة، ولا لا يا إخوان، الطريقة والسيرة ونحو ذلك. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي وأن ما وقع في كلام السلف هكذا من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية، انظروا قد تأتي عبارات يعني أن فلان فعل كذا وقال هذا كذا جرى على لسانه وصف ونعت فعله واستحسانه والثناء عليه والإشادة والتنويه به، يعني بعبارة البدعة قال هذه بدعة حسنة، ابتدعت شيئا أحسنت فيه، إنما يعني بذلك دائما تأملوا تأملوا ودققوا في أنظاركم، أي أنعموا أفكاركم وأمعنوا أنظاركم فيه، تجدون بأنه بالمعنى اللغوي للمعنى الشرعي هكذا. إذن ولهذا ابن رجب الحافظ المشهور المعروف صاحب كتاب تعرفونه كلكم جامع العلوم والحكم اللي شرح فيه الأربعين النووية مع العشر المتممة العشرة الأحاديث العشرة الأحاديث المتممة للخمسين تتمتها. إذن قال ابن رجب وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قال فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في حياته 3 ليالي ولا لا، كان كل ليلة يزداد العدد من تلك الليالي، ففي الليلة الرابعة لم يخرج، صح ولا لا، انتظره الناس ولم يخرج، وعلل عدم خروجه، لا علل عدم خروجه، وأنتم ينبغي ونحن كلنا ينبغي أن نعلم بأن المعلول أي الحكم المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، ولا لا يا إخوان، وجودا وعدما، فلما لم يخرج لعل الناس يعللون ويؤولون ما الذي منعه، ما الذي حبسه، ما الذي جعله لا يخرج مع أنه رغب في قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع هذا في رمضان وفي قيام الليل أصالت ابتداء، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إلى غير ذلك، فالقيام للمعروف خاصة في رمضان كما تعلمون ها، خاصة في الأواخر مثلا، فلما لم يخرج فمثلا فبعد ذلك بين لهم المانع أو العلة، قال إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا. يعني أخشى لو استمررت على ذلك وواصلت وواظبت على ذلك خشيت أن يفرضها الله. فالنبي كان مشفقا بأمته ورحيما بأمته ورؤوفا بها، ولهذا علمها العلوم ما هم في حاجة إليه، كما ذكر في آية التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإمام ابن كثير في سياق تفسير هذه الآية في كتابه تفسير القرآن العظيم ذكر أثرا عن أبي ذر، هذا الأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير. الطبراني تعرفون أنه له ثلاث معاجم: الصغير، الأوسط، والكبير. المهم في المعجم الكبير روى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو ذر تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. تعرفوا لهذا علمهم، فإنه هنا علمهم وأعلمهم كذلك بالمانع من الخروج وسبب عدم خروجه. رأيتم يا إخوان، واستمر الأمر على ذلك طيلة آخر حياته صلى الله عليه وسلم، واستمر طيلة خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. لكن مر عمر لما رأى الناس عزين متفرقين هكذا، جماعة هنا وجماعة هناك وجماعة هنالك، يعني كل جماعة تصلي لوحدها، فأراد أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب مثلا. فقال: نعمة البدعة هذه. ما يقصد البدعة الدين شرعا، هي البدعة الدينية أبدا، لأن البدعة شرعا مذمومة، شر، ضلال، رد، مردودة. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذا أزيد: حتى مثلا لو فعل هذا فعلا بهذه الطريقة الخليفة الراشد عمر وهو من السنن، ولا لا؟ فعليكم بسنتي زيدوا وسنتي الخلفاء الراشدين، وهو من الخلفاء الراشدين. لكن مع ذلك فإنه ليس بدعة. لما؟ لأن قيام رمضان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إنما لم يخرج فيصلي مع أصحابه لذلك المانع وتلك العلة، ولا لا يا إخوان؟ ثم بعد ذلك لما تبقى، فإذا نقول بأنه ما يقصد دائما الألفاظ دائما تفسيراتها نوجهها توجيها ونحملها على محمل ونفسرها بوجه من التفسير يوافقها على ذلك حيث تدل الشواهد والقرائن والدلائل على أن هذا التفسير. مثلا أعطيكم مثالا، سامحوني، مثال آخر يتضح لكم بهذا التصور، لأن المسألة أصولية لا بد من معرفتها. بعض الناس يقولون في مسألة القضاء والإتمام، أي الرجل إذا أتى ووجد الإمام قد سبقه بركعات، أي لم يدرك مع الإمام كل ركعات تلك الصلاة، مثلا الصلاة الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء، فأدرك مع الإمام ركعتين، الركعتين الأخريين، وما أدرك الركعتين الأوليين، هذا لما يسلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركعتين الأخريين، هكذا ولا لا؟ صح. هذا الآن نقول إذا كان بمعنى القضاء سيأتي بالركعتين الأخريين على وجهي وحكمي ووصفي الركعتين الأوليين بمعنى الفاتحة والسورة، ولا لا يا إخوان؟ في الركعتين يقضي الركعتين الأوليين ولو في غير محلهما، أي كأنه بدل من أن تكون متقدمتين صارتا وأصبحتا متأخرتين، هذا قضاء، هكذا ولا لا؟ لكن قبل أن تصير إلى ذلك تحاول أن تجمع ما أمكن وأن تحمل هذا على معنى هذا اللفظ على هذا المعنى، ولكن بالدليل مش بالتخمين مش بالتخرص مش بتأويلك الذي تكلفت فيه مش بالتزيد في النظر في الأدلة بما يوافق شهوتك ويساير هواك، غلط. في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري أظن كذلك ومسلم، المهم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون فأتوها وأنتم تمشون، أي لا تأتوها وأنتم تسعون أي تعدون وتجرون، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا، وهنا القضاء غير إتمام. الآن قد تختلف الألفاظ وتشترك في المعنى والدلالة والحكم وما إلى ذلك، لكن إيش دليل من القرآن والسنة؟ لأنه راح ستستخرج منها وتنزل عليها وتطبق عليها وتطبقها على حكم ووجه ووصف شرعي، لا بد أن تكون الأدلة الشرعية دالة عليه. وش هي؟ تقول لي أنا هذا أرجح من الآخر، قبل أن ترجح بين اللفظين المتعارضين أو المتغايرين أو المتباينين حاول أن تجمع إن استطعت، فإن الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، فإن تعذر واستحال الجمع هنالك يصار إلى الترجيح، ترجيح أحد القولين على الآخر بالنظر إلى الصحة والقوة والحجية وما إلى ذلك. المهم باختصار قالوا أي لفظ نحمله على معنى اللفظ الآخر؟ هل ورد اللفظ لفظ القضاء بمعنى الإتمام والبناء أم لا؟ قال ورد في مواضع لا يصح فيها القضاء، أي ورد لفظ القضاء في مواضع وفي مسائل لا يصح فيها القضاء. الحج، هل من فاته الحج يقضيه منفردا وحده؟ ما يستطيع ولا لا؟ الحج عرفة، إذا ما وقفت بعرفة يوم عرفة وفي الوقت لا شك أنك هنالك ما تقول لا والله ولو متأخرا ولو بعد الوقت ولو بعد يوم كذا، لا تقول خلاص، التمس وانتظر حجا آخر تستقبله وتلتزم. المهم باختصار، قالوا ورد لفظ القضاء في الحج، مع أنه كما قال ربنا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية. ذكر الله قال فإذا قضيتم زيد مناسككم. ما معنى قضيتم هنا؟ عند فراغكم وانتهائكم، ولا لا؟ صح. وفي موضع آخر ذكر القضاء في الجمعة، هل الذي فاتته صلاة الجمعة يقضيها جمعة أم يصليها ظهرا؟ يقضيها، ما القضاء هنا لا يصح. والقضاء كما ينبغي أن تعلموا، بل أعلم أنكم تعلمون بأن الأمر، هذه قاعدة خذوها قاعدة، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، لابد من دليل جديد يدل على القضاء، لأن عند الأداء والإعادة والقضاء، والقضاء القيام بفعل شرعه الشارع وافترضه وقدر له وقتا، وأنت تؤدي وتقوم بذلك الفعل في غير وقته المقدر له شرعا، ما يصلح إلا بدليل. لهذا الأمر بالأداء ليس أمرا للقضاء. إذا فاتتك الفرصة خلاص ما تقول لا والله يجوز لي أن أقضيها منفردا. المختصر حتى لا أطيل وأشوش عليكم بكثرة التمثيل والتفصيل، قال الجمعة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها لما ذكر قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة هنا يراد بها الانتهاء ولا لا، والفراغ منها. إذن جاء لفظ الأداء، لفظ القضاء في معنى الإتمام والبناء، يعني بمعنى الفراغ، ولذلك يحمل هذا اللفظ على الآخر، يحمل هذا اللفظ على لفظ ومعنى الآخر، وبأنه هو المراد وبأنه هو المقصود والمعني بذلك دلالة ومعنى وحكما. ولهذا العلماء لما يقولون بشيء في الشرع استحسانا أو حكما ما، لابد أن يكون مستمدا من دليل شرعي يدل عليه. ولذلك بارك الله فيكم حتى لا أطيل ولعلي أقرأها فقط ما ذكرته قراءة، ذكر يعني قلنا بأن ابن رجب الحنبلي لما قال وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. ومثل يعني ومثل هذا المعنى كذلك إطلاقا واصطلاحا ومعنى وفردا، يعني ساق وذكر ابن حجر العسقلاني تعريفه للبدعة قائلا وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما يعني يحمد ويذم هكذا ولا لا، ويختص في عرف أهل الشرع عما يذم في الشرع. قلنا في الشرع إيه، أنا كنت ضربت لكم أمثلة بأنها مردود، كل ما هو بدعة في الشرع مردود، وأي عمل قائم على بدعة مردود، وأنه ضلالة ليس هداية كذلك، وأنه شر ليس خير كذلك. إما لحديث العرباض وإياكم، كلمة إياكم من باب التحذير الذي يتضمن النكير وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث رواه البخاري ومسلم. وفي من فرد به البخاري دون، بل أقول في من فرد به مسلم دون البخاري، قوله النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا فيه ولا لا؟ وفيه كذلك حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم لما كان يعلم خطبة الحاجة، تعرفون، وخير الهدي وأصدق الحديث وفي رواية وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. انظروا هذه الوجوه الثلاثة كلها تؤكد على أن البدعة مذمومة ليست محمودة في الشرع في الدين، وأنها مردودة ليست مقبولة، وأنها شر وليست خيرا كما ينبغي أن يعلم كل واحد. إذن وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويختص في عرف أهل الشرع يعني بما يذم، وإن وردت في المحمود فعل معناها اللغوي يعني بل فعالة في الحقيقة، فعلى معناها أي تحمد على معناها اللغوي. إذا وردت بعبارة وفي سياق ولفظ الثناء بل الحمد والإشادة وكذا يعني، فإن لا شك أنهم يريدون بذلك المعنى، يريدون بذلك البدعة في معناها ومدلولها وموضعها وموضوعها لغة لا شرعا. وأما معناه في الاصطلاح، هذا معناه في الاصطلاح وسنكتفي بذلك إن شاء الله. وأما معناه في الاصطلاح هذا مهم حتى يعرف الناس هذه البدعة ومعناها وخصائصها، كيف تعرف، ما هي خصائصها، حتى يفرقوا يعني ويعينوا ويبينوا ويحددوا البدعة بخصائصها وضوابطها. فإن البدعة في الاصطلاح الشرعي يعني كما تقولون معناها في الاصطلاح الشرعي هي ما أحدث وابتدع في الدين بعد الإكمال، وهي مذمومة محظورة ومحذورة، هكذا ولا لا؟ ومما جاء في تعريفها تعريفات، أنا ذكرت ما ذكره ابن رجب وما ذكره كذلك الإمام صاحب الاعتصام وهو أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي. فقلت يعني ومما جاء في تعريفها وبيان مرادها ما قاله ابن رجب رحمه الله حيث قال والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس بدعة، لأنه فيما يدل على وجوده ومشروعيته ولا لا إخوان، فليس بدعة، وإن كان قد يطلق عليه لفظ بدعة في المعنى اللغوي. وقال الفيروز أبادي، هذا الفيروز أبادي كذلك يهتم بمثل هذه المعاني والتفاريق والأسرار وما إلى ذلك، وصاحب القاموس كذلك، القاموس المحيط معروف في اللغة معروف إن شاء الله. وقال فيروز أبادي الحدث في الدين بعد الإكمال هو هذا البدعة، وقيل ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء. الأهواء بمعنى الهوى يدفعك إلى فعل ما تريد فعله وترك ما تريد تركه بما تميل إليه نفسك، ولم يدل دليل على ذلك ولم يدعك إلى ذلك فعلا، فعل ما تريد فعله أو ترك ما تريد تركه من غير داعية شرع أو داعية علم، يعني يعني لا ليس هذا قائما على علم ولا مستند إلى شرع. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا، إنما الهوى، والهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه من غير داعية الشرع، هذا هو الهوى. ولهذا قال ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء فهو من البدع. ثم قال المصنف وكل بدعة فهي، هذا أمر مهم، فهي ضلالة. وما يلي هذا القول وما يأتي بعدها هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى، لأنه رأيت بعضكم ما يستطيع يعني على جلسة واحدة هكذا، وإن رأيت أغلبكم الحمد لله في نشاط دائم، وهذا لعله دربى على ذلك. فإن العلم يا إخوان لا يستطاع بسلامتي أو براحة الجسم، لا بد من التعب، والتعب مع التعب تستمر، مع التعب تتجلد، مع التعب تصابر. هذا شيء جميل. إذن نستأنف ونواصل بعد صلاة العصر، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. لعله ما عندكم مجلس، تستطيعون أن تقوموا، ما تخلوني حتى مش عليه، تستطيعون لكم. لو كان فيه مجلس أقولكم أماكنكم، لكن حتى لا يفوتكم مجلس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الخامس، ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
2: نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس، عفوا الفصل الخامس، الفائدة الرابعة عشر: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب. فنقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه النسوة امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه. ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد، وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله، ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير، لأدرك الصلاة، وأدرك تكبيرة الإحرام، وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك، على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام، لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان وتضرعت إلى الله بذلك وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه قال له أصحابه إنا لمدركون، فموسى كما سائر الناس قال كلا مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى، فقال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول، لما تأتي المصيبة يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتي المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال. القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله

إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي، والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أنت أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 74 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر.

0: في قلب المؤمن ثباتا في تقلبته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهي، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس: أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه عنده يقين، لما قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا، عنده يقين فهناك فرج، لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
0: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل، بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كين الساقي وكين الخباز، الخباز مات صلب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال اذكرني عند ربك، فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن توكله على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر حاضر موجود، لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقولون: خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف: اذكرني عند ربك، وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب.

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق، ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر. قل له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم.
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه. حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين، 7 سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه ما ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمة، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر، قال الآن اذهب إليه. وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة، ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا إخواننا من إخلاصه، يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب، عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون 7 سنين دئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني 7 سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا، تزرعون 7 سنين دأبة مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات، فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها: مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفة من اللوم، وهذا
أيها الإخوة الكرام، فائدة لنا جميعا أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن؟ عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند، تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته

الانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد فلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لا لي شيء، لا لي كونه مبتدع، لا، وإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيها بسوء، طعن فيها، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدره، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا،

0: واحيانا هذا مهم جدا. احيانا صاحب القضيه يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن, يكون هذا وغيره يثورون لا شأن لهم في القضية, يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه, انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة, يدخلون حتى عند بعض الدعاة, يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك. هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر, بشر يحس, كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت. عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا, قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس, كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك, قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن, إلى آخر الآية, حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها, فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية لا حرج في ذلك. ليظهر براءته. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال أنا لا أخرج هكذا, لا أخرج بمنتي الملك, بل أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت, أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة, وهي قالت إما يفعل وإما يسجن, لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن, ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننهم خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, عائلة نقية جدا, بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا، مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي: أرجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقوله الله تعالى: مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. نكرة في سياق النفي، من سوء لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر